0: الشمس ما هذا خلي كني متوسط ما يتفل جوامع بزر بالفضيحة افتضع والخاتمة من تغطى بكذب ما تعشى به وغزم ما عن ثلثة أبدا. هذا هو كله سمعت من أجل نصرة المستضعفين في الأرض. ولما انت يا الشعب اليمني بيض الله وجهك على ما تحملته وعلى صبرك وعلى متاعبك الذي لقيته، بيض الله وجهكم على صبركم. والوعي هو أهم حاجة زر ذا حين عيشتغلوا أتقرح من هنا عد انتعذ من هنا قلنا عد لا نعور وطاير في الجوف الدفاعات الجوية الشغالة هذا بدعنا وما كان بش في دينا شيء. اليوم لها الحمد ولها الشكر ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للشهداء هم الذي ضحوا في البداية ورجع للأساس من بداية المسيرة من صعدة كذا كذا. اليوم أمريكا فعلا حارق في البحر وغارقه وحلفها بسرعة على وعد قد وقع للسعودي. ما هو عمر يغسل القلب تستاهلوا يا سعودة تستاهلوا يا قيادة السعودية. هذا من قيمة التبع وعاد عاد تبصروا ما عاد يزيد يقع لا ما تلفلفوا شرواحكم في الحي لو غير يكون يقع في كل فرع من أرامكو برمي البرمي لا تحرق الأرض. ما عبش لا وارد ولا صادر ولا منصرف. أين تسير أين تجي لف حباك لف نفسك لف قلافتك لف أهاليتك والمقاليد. الشعب اليمني باغر والقوات المسلحة ما هيش مفلته إلا ضرب ضرب ومن صوفها أكثر من الثاني. يعني التافاه إدليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: قارح بشليل
2: سام اف ام
3: كادر ومعرفة
2: خطة ومنهج
3: علوم ومعارف
2: قضايا وتواصل
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
4: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
5: قرآنيون.
6: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ليش الموقف ذيه؟ يعني أهمية التوقيت، يعني لابد ما نستوعب ليش الموقف هذا كان ضرورة، الموقف اللي اتخذها السيد القائد بالحظر البحري الشامل والحصار بالحصار. ليش هذا الموقف ضروري؟ لاحظوا يا أخوة، الحصار المفروض على شعبنا وحجم المعاناة قد وصل إلى درجة كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة. الواقع الشعبي الحالة مشرفة على مجاعة حقيقي في أوساط فئة واسعة من أبناء الشعب. فئة واسعة من أبناء الشعب وضعهم مشرف على المجاعة الحقيقية، والمعاناة قد زادت يعني إلى حد كبير. والعدو السعودي ومن وراءه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا على أن تزداد المعاناة ويستثمروها هم أول شيء على مستوى التثوير للوضع الداخلي. يعني يشتوا يتجهون للحالة الشعبية تكون على نطاق واسع ساخطة جدا على الحكومة وعلى الجانب الرسمي وعلى المجاهدين، وعلى أساس يعني مثل ما قال المثل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، يشتوا يخلوا التهمة كلها بدل ما هي عليهم هم الذي بيحاصرونا وبيستهدفونا، يشتوا يخلوها على الحكومة وتلصق التهمة بالحكومة والمجاهدين وأنهم السبب في ما وصل إليه الوضع. وأيضا يشتوا يستثمروها على استغلال المجاعة نفسها والحصار في الاستقطاب المعادي. يعني هم بيعملوا في قاعدة جوع كلبك يتبعكم، ما يحترموش الشعوب، لا يحترموا المجتمعات، يتعاملوا في هذا القاعدة جوع كلبك يتبعك. كيف يستغل المجاعة والحصار في الاستقطاب المعادي؟ كيف يعمل عملية استقطاب معادي؟ يعني بالنشاط كبير جدا على أساس يستثمروا الظروف الصحية والمعاناة الكبيرة في الاستقطاب المعادي على كل المستويات للشخصيات والمشايخ. يعني مثلا الذي بيسافروا عبر الأردن، عيني عينك الضباط الأردني بيكلمهم يلا تشتغل معنا وإحنا نفعل لك كذا ونسوي. أي واحد حتى الذي يمشي يصير يتعالج، يعني إذا بالإمكان استقطابه يعمل عميل للإسرائيلي والأمريكي والسعودي وغيرهم وغيرها من أساليب الاستقطاب. يعني كيف أنهم يجندوه مرتزق معهم، كيف يفعلوا تشكيلات احتلال للمرتزقة، يعني هكذا من كل النواحي. فبتكون هناك عمليات استقطاب على مستوى الشخصيات والمشايخ وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى خلايا الاستقطاب في مسارات متعددة، كلها مسارات عدائية وتخلخل الوضع الداخلي. إذا لاحظوا كيف السعودي ومن وراءها الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بيحرصوا أن المعاناة تزداد ويستثمروها أولا في التثوير الوضع الداخلي، ثاني شيء في استغلال المجاعة والمعاناة والحصار في استقطاب الخونة، استقطاب المقاتلين معهم، استقطاب الشخصيات، استقطاب، وكلها طبعا في إطار تفكيك الوضع الداخلي. فالعدو هذا بيستثمر المعاناة الذي صنعها هو يعني، وهي معاناة مع الوقت اشتدت وتعاظمت وتفاقمت. والكثير يا أخوة من الناس باعوا كل ما كانوا يدخروا يعني من إمكانات وسائل. البعض باع الذهب حقه، والبعض باع السلاح، والبعض باع من أغراضه المنزلية. وبدأت تدخل المعاناة على مستوى الوجبات اليومية وعلى مستوى الاحتياج الضروري يعني. وللأسف الشديد أن العدو قد كان في مراحل القوة التقليدية السابقة كان رباه فئة واسعة من أبناء الشعب اليمني ينتظروا للمنظمات والمساعدات الشهرية والتغذية، وهذا توقف كله بشكل كامل. يعني لاحظوا يعني أنه استطاع يخلي كثير وفئة واسعة يعني تقدر بالملايين من أبناء الشعب اللي كان مزارعين وكان بيعتمدوا على الزراعة والرعي والثروة الحيوانية يعتمد على التغذية والمنظمات والمساعدات الشهرية وفجأة وقف الموضوع، وقد ضرب الدافعية العملية عند هؤلاء لما كان رعوي سابق. يعني خلاص كده متعود يجي له من المنظمات ويجي له التغذية ويجي له فلوس ويجي له، فالمعاناة كبيرة جدا وربما أكثر من أي وقت مضى. والعدو بيستثمر الموضوع استثمار كبير جدا، وبيحرص على أن تكون هي من العوامل الرئيسية الذي يستغلها لحسم المعركة والتمكن من السيطرة على البلد. كلما تأخرنا أكثر كلما زادت هذه المعاناة، وكلما حقق العدو نتائج في الاختراق الوضع الداخلي، بمعنى أن احنا يعني الخطوة هذه كانت ضرورة. يعني ما هيش القضية أنها عنترية ولا كذا ولا لا، كانت ضرورة. يعني هذا الموضوع كان ضرورة للتحرك الفاعل وضرورة لإيقاف عملية الانهيار للمجتمع الذي بيسعى لها العدو. لاحظوا يا أخوة لا يوجد في الواقع، على أساس نستوعب أهمية وضرورة هذا الموقف، لا يوجد في الواقع أي أفق ولا أمل أصلا في معالجة الخروج حالة هذا الحالة والخروج منها في مسار المفاوضات. المفاوضات لها سنوات طويلة، جولات بعد جولات، ولقاءات بعد لقاءات، تواصلات تراسلات، ما بشي أي توجه جاد من الجانب السعودي والذي خلفه، يعني من الأمريكيين والبريطانيين، ما معهم أي توجه جاد على أساس يصلوا إلى نتيجة في مسار المفاوضات من أجل مشكلة الحصار، يعني ولا حتى نتيجة معهم في قضية كيف نستفيد من ثروتنا الوطنية، إيرادات النفط والغاز، لأنهم حريصين يحسموا المعركة يعني، وحريصين أنهم على هدفهم الرئيسي في السيطرة الكاملة على البلد. هذا هو هدفه، يعني هذا هدفه الرئيسي، كيف يحسم المعركة وكيف يسيطر سيطرة كاملة على البلد، يسيطر سيطرة كاملة على البلد. ولذلك واضح أن أنشطتهم الرئيسية، عشان نستوعب المسألة، أن ما هيش القضية بالنسبة لهم، المفاوضات عبارة عن تكتيك، وعبارة عن سموها الاستثمار للوقت ومماطلة على أساس يصلوا إلى هدفهم الرئيسي، يعني هو السيطرة، يعني بعد ما يكونوا قد أوصلوا المجتمع إلى حالة من الانهيار وحالة من التدهور، وبعدها يفعلوا ضربتهم يعني. وذلك لاحظوا كيف أنشطتهم الرئيسية، كل أنشطتهم الرئيسية في البلد بناء تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة، يعني تشكيلات عسكرية ضخمة وكبيرة من المرتزقة بضخ مالي هائل، يعني تشتي يجي لك زلط وقع مرتزق من أهل جهنم، تأتمر بأوامر الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وتقاتل أبناء شعبك، وأنفعلكم فيه تشكيلات قتالية وندي لكم فلوس، أما أنهم يبنوا البلد ولا يفعلوا شيء ولا يخففوا المعاناة، لا شيء، لا في المناطق الحرة ولا في المناطق المحتلة التي هي أكثر معاناة وأسوأ معاناة يعني من المناطق الحرة. فأنشطتهم الرئيسية في بناء تشكيلات عسكرية متحركة، ويهيئوا بس الظروف الأفضل في خلخلة الوضع الداخلي، ومسار المفاوضات عندهم مسار هامشي يعني، والهدف منه قضية المراوغة حتى تهيئ الظروف من جوانب متعددة بالشكل الذي يساعدهم على الحسم العسكري، يسيطروا ويحتلوا البلد سيطرة كاملة واحتلال كامل على البلد. هذا أيضا من النقاط اللي لابد أن احنا نستوعبها ونركز عليها ونتحدث حولها بشكل كبير جدا. لاحظوا حتى على المستوى السياسي، كل خطواتهم هي خطوات تهيئ لهم مستقبلا وضعية أقوى مما كان عليها الحال في مراحل التصعيد. على المستوى السياسي بتلاحظوا كل خطوات متحركة هي خطوات تهيئ لهم مستقبل وضعية أقوى في مراحل التصعيد، وهكذا يعني بقية التفاصيل، يعني ما بشيء أفق، يعني ما بشيء أفق، حتى في مسار القيود على البضائع، على دخول البضائع مسار تصاعدي، يعني أينما جاء من وقت يزيدوا ويزيدوا ويزيدوا القيود على موضوع البضائع، والتأخير في التفتيش في جيبوتي يتأخر، ويحضروا أصناف كثيرة وتصل سعر السلعة 4 أضعاف نتيجة التأخير حقهم، يعني الناس هكذا أينما جاء من وقت يزدادوا في هذا الموضوع يعني. وهذا موضوع ينبغي أن احنا ندرك أنه لابد أمام مثل هذا الموضوع، لابد أن ندرك أن أمام مثل هذا الموضوع احنا لابد ما نتخذ إيش موقف، يعني نتخذ موقف حقيقي، يعني ما هو شل، والموقف الذي يعيج عدو الله ذيه هو هذا الموقف، يعني ما نبرك السعودي، يعني لما نبرك السعودي هذا الموقف هو الذي يعيج أعداء الله، يعيج موجع كبير جدا يعني، وهذا الذي مفترض أن احنا نتحرك على أساسه، نتحرك على أساسه. فالموضوع أنه مظلومية شعبنا لابد ما نتحدث حولها يا أخوة، لابد ما نتحدث حول مظلومية شعبنا على أساس نعزز موقفنا ذي، نعزز موقفنا من خلال هذا المظلومية الكبيرة، من خلال هذا المظلومية الكبيرة نعزز موقف شعبنا، ونستعين بالله ونتحرك تحرك قوي وفاعل، والله سبحانه وتعالى أيدنا. يعني الآن الحظر الشامل للبحري ذي هو ضربة كسرت الظهر للسعودي، ما يقدر يتحمل يا أخوة، ما يقدر يتحمل يعني، أبلا نستعين بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

إحسانك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين، منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار، لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

جيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

ذات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

ملائك الرفيع، وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئا حسيرا، وعقله مبهوتا، وتفكره

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد،

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم إيمانك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

خاضعا توبة نصوحا ولسانا ذاكرا وحامدا وإيمانا صحيحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلما نافعا وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طاهرة.

ملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

آئكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل. إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حلي عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا

والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول نول نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت نالميت

الأمريكية

يا قدس يا قدس يا قدس يا

لحظة، هذا التنظيم تحت، فل.

قدم على خط النور.

دد كويس الحزن صحي النائم

على الأمام. صد صد صد صد نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار

0: شد
1: راديمون
0: أحسن
1: راديمون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: النزلة
0: شمال يمين شمال حول

0: يسار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين.

0: نؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
5: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: وسام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
3: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف.
1: يلا يلا

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين المستقيمين المتقين. من إذاعة الحكمة اليمنية سام FM، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم. وموضوعنا عنوانه اليوم: المخدرات سلاح الشيطان. سامعين الأعزاء، مع احتساء القهوة من صيني القشر وفنجان البن، نتكلم في موضوع اجتماعي أخلاقي سلوكي، عنوانه المخدرات سلاح الشيطان. وبعد الحمد والشكر لمولانا عز وجل على نعمه علينا ظاهرة وباطنة، وأنه سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن العدو الأكبر للإنسان المؤمن الشيطان الرجيم، هو من يشر سلاحه لغوايته. ومنذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وبدأ باستدراج أبوي البشرية آدم وحواء وإغوائهما وإغرائهما بالاقتراب من الشجرة التي نهاهما الخالق تعالى عنها، ويظل هذا السلاح الشيطاني مسلطا على عقول وقلوب الناس وحتى اليوم وإلى ما شاء الله. وتأتي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية في مقدمة أهدافه ليصيب خلق الله بالانحراف عن السلوك القويم والفطرة السليمة التي فطر سبحانه الناس عليها، وأسبل عليهم نعمه التي لا تحصى، ليحيا الإنسان حياة طيبة تملأها ملامح الصحة العقلية والبدنية والنفسية. ولكن لماذا هذا الانتشار والرواج الشائع للمخدرات والمؤثرات العقلية؟ سؤال يطرح نفسه. الجواب هو أفعال المفسدين في الأرض من اليهود والنصارى الذين يجندون أنفسهم لغواية وتضليل الناس وميلهم إلى تعاطي ما يخرب عقولهم ونفسياتهم حتى يتمكن من بسط هيمنته وسيطرته على المقدرات الحياتية الأرض والإنسان والثروات، وينفذ الصهي الأمريكي أجنداده الاستعمارية بدون مقاومة تذكر. فعندكم يا جماعة الخير، ما بش مجتمع أو بلد عربي وإسلامي يخضع للاستعمار إلا وتكون أولى وسائله الماسخة للفطرة البشرية نشر وترويج للمحرمات من سكر وأهر والحلال، فيقيم أماكن تناول الكحوليات ويبرر ذلك بالتحضر والتمدن، ويفرض على النساء ويشجعهن على التبرج والفساد الأخلاقي، وهو ينفذ أجنداتها الاستعمارية كما يشاء. فلا نجد مجتمع عربي ومسلم إلا وأشكال وسلوكيات حياة أبنائه كما اليهود والنصارى، بل ويشرع ويقنن ذلك لهم بحجة الانفتاح ومواكبة التحضر الزائف. وهكذا يكون الإنسان فريسة لسلاح الشيطان اليهودي والنصراني. إلا ما رحم ربي من المجتمعات العربية الإسلامية كبلادنا وطن الإيمان والحكمة، الذي كان ولا يزال وسيظل بعيدا عن بصمات الاستعمار في الانحلال الأخلاقي والمسخ القيمي والسلوكي بفضل الله. رغم الحرب الناعمة التي من وسائلها إحلال ثقافات دخيلة ومضللة وماحقة بطرق إعلامية عبر الفضائيات مواقع التواصل لدفع الناس وخاصة فئة الشباب والمراهقين للتورط في سلوكياتهم المشينة إنسانيا وأخلاقيا وصحيا ونفسيا، ومنها الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، بقول الله سبحانه وتعالى: لا تجدن أكثر الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بما معنى الآية: ولا يزالون يقاتلونكم يردوكم عن إيمانكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فهم سلاح الشيطان للإغواء. ولهذا تجد أن أهم أسلحة شياطين الجن والإنس الترويج للمنكرات والفواحش والعياذ بالله.
2: يعملون على نشر المخدرات والخمور في المجتمعات العربية والإسلامية والترويج لها والتمكين لها لكي تصبح متاحة للمستهلك، وما يترتب على ذلك من إفساد الشباب كشريحة منتجة وضياع للأموال واعتماد على التجارة في المحرمات التي تدمر الأمة وتضر بالأمة ولا تبنيها ولا تنهض بها. وهذا استهداف شامل بهذه الطريقة، استهداف للأمن، استهداف للقيم، استهداف للأخلاق، استهداف للاقتصاد. وقضية انتشار المخدرات والترويج لها أصبحت من المشاكل الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا في عدد من الدول.
4: إخوة الإيمان والسلوك القويم، وفي كلامنا عن المخدرات كسلاح للشيطان، نحمد الله أن مجتمعنا أقل من غيره من حيث تواجد المخدرات والمسكرات، رغم أن بلادنا بتطلع على بحرين الأحمر والعربي والهندي ويسهل تهريبها للداخل، وقد توجد معامل محلية محدودة لبعضها يتم ضبطها من قبل الجهات المختصة بين الوقت والآخر، وهناك من ضعيفية النفوس وقليلية الدين من يروجون لها وانتشارها ويورطوا الكثير على تعاطيها والإدمان عليها، ويستقطبون منهم عديمية التربية الإيمانية خاصة من فئات الشباب. صحيح أنها من المحرمات والمنكرات المحرمة والمنهية عنها قرآنيا، لكن كل مجتمع لا يخلو من هذا الفئات الضالة والمنحرفة والتي يغويها شياطين الإنس والجن، يشجع على تعاطيها من أعمى الله قلوبهم وبصائرهم وخارجين عن التربية الأسرية الإيمانية. وهنا نتساءل، لماذا يقدم بعض الشباب والناس على شرب الخمور ومعقلة المخدرات والمؤثرات العقلية الأخرى، وماذا يستفيدون منها؟ الجواب يقول لك البعض: احنا في عصر القلق والضغوط النفسية، وهذا يخلينا نكيف ونرتاح شوية من الهموم ومشاكل الحياة. وهنا نقول: ذنب أقبح من فعل، عندما تعشعش سويعات أو بعض الوقت سينتهي المفعول للمادة التي بتناولها وترجع كما كنت. هل جعلتك تفكر في حل مشاكلك وتعالجها وتخلص من همومك بعقل نير وقلب طاهر؟ والشيطان وسلاح وساوسة والنفس الأمارة بالسوء معك نهج قرآني يأتي للتي هي أقوى، ويجعلك تواجه ضغوط الحياة والمعيشة بذهنية صافية وفكر قوي والإيمان بالله والاستعانة به وقلب يغمر الثقة بالله وعونه وفرجه. هذا الرأي أو الكلام موجه لمن يورط أنفسهم بهذه البلاوي، وتجد أن مثل هذه النوعيات من الناس الفاسقين الغير ملتزمين بأوامر الله ونواهيه يكونوا مكروهين وينظر إليهم الناس بالذراء والسخرية، بما فيهم طبعا من يعاقر كل جديد في عالم المخدرات والمؤثرات العقلية، الذين يفقدون توازنهم النفسي والعاطفي والعصبي ويتجرأوا بفعل المخدر ليس بارتكاب المعاصي والفواحش الأخرى، بل يسترخصون حياة الآخرين. يقول لك: فلان قتل أخوه وفلان قتل أمه وأبوه، فبعض المخدرات تجعل الشخص أشرس من الحيوانات المتوحشة في ظل ضياع الحس والعقل الآدمي الفطري، ويتصرف بعشوائية عجيبة، بل إن البعض يقدم حتى على الانتحار أو قتل نفسه بعد أن يكون قد فتك بالآخرين. فاتقوا الله في أنفسكم وفي الآخرين من حولكم، ولا تبيعوا آخرتكم بكيف وتخديره وما بتتعاطوه، وتوبوا إلى الله عسى يرحمكم ويغفر لكم ذنوبكم. وفي تناولتنا التالية سنفتح نافذة الثقافة القرآنية بعد النقيفة مع فاصل صغير القشر. إخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان ونهج القرآن، التسلح بالإيمان وكتاب الله هو السلاح الأمضى لصلاح القلوب والنفوس والعقول، بدلاً من سلاح الشيطان الماكر. يقول عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وروي عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الأطهار قوله: لعن الله كل مسخر ومفتر، وإذا بليتم فاستتروا. والمقصود هنا عدم المجاهرة بالمعاصي والشيوع وانتشار المنكرات والفواحش. ويقول سيد الوصيين وإمام المتقين أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها. وشهيد القرآن القائد السيد حسين بن ردين الحوثي عليه السلام له الدور الأول في إحياء منهج القرآن وأخلاقه وقيم الإسلام والعلاج الشافي لشتى الأمراض الاجتماعية والفكرية والعقائد المغلوطة للأمة والكيان الإسلامي اللي بيتعرض أبنائه للتدين والتهجين والتغريب وواقع شعوبها اليوم. بيفصح عن نفسه ولا حل إلا بالالتزام بتعاليم الله بقرآنه المجيد ومواجهة الأعداء من اليهود والنصارى وأوليائهم. ونختم تناولتنا بالتحية للآباء وأولياء الأمور في حسن تربية أبنائهم وبناتهم وتحصينهم بثقافة القرآن ضد مخرجات الحرب الناعمة الماسخة للقيم القرآنية، ومراقبة سلوكهم ومع من يسايرون من أقران السوء. من جالس جانس كما يقول المثل الشعبي. وبارك الله بكل جهود التربية والتنشئة الإيمانية الجهادية. ورسالة نصح لمن ابتلوا بأي من المخدرات والموبقات بالمبادرة بالتوبة والرجوع للحق والسلوك القويم. وأخيرا نتمنى من جهة الاختصاص الاهتمام بمراكز ومصحات علاج الإدمان، ونتمنى أيضا من العلماء والإعلاميين والثقافيين والمتخصصين بمضاعفة الجهود في توعية الناس بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع. والله خير معين والعاقبة للمتقين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى باليمن وكل محور الجهاد والمقاومة، وعون الله وتوفيقه وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الجدد لقانا مع الصين كشف وموضوع اجتماعي آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
6: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
7: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
8: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
9: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
10: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
11: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي عنا وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم يا كل المزارعين ويا كل المزارعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني يوم النور. يوم النور فعلا يوم النور، هذا الأيام أيام نور، أيام كلها جمال طبيعي ولا أجمل ولا أحلى منه. حياكم.

0: مع الحكيم اليماني.
1: يا مرحبا يا مسلا ورحبتو. عدد ايش قدر الانضى ترحب ما عاد به اكبر منه، ترحيب عظيم. اليوم امس كنا عاد احنا بنتحاكى من المراعمة، بدأناها بالعلف والحشيش وبعدها رجعنا والحف والتقديم، واليوم وامس تحاكينا عن ادارة المراعي والمحاجر واحياء ثقافتنا ومعارفنا التقليدية في ادارة المحاجر. على العموم، العرف بيأيد المعارف. العرف ما هو ما تعرف عليها الناس من احكام قبلية، والمعارف هي الأساس لإدارة إيش؟ المورد. يعني المعارف هي عبارة عن عمليات معينة، والعرف هو القانون الذي بينظم العمليات هذه وبيضبطها، ما بيسمحش لأي واحد يخربها أو يلعبها. ومن تجاوز الأعراف ومعارفنا التقليدية وعرفنا بيتم عقابه، لأنه معارفنا وأعرافنا ترتقي إلى مستوى القوانين، وهي أيضا أحد مصادر التشريع في بلادنا. لذلك العرف في إدارة الموارد الطبيعية يجب على الجميع أن يتمسك به ويسجله. سجلوا من آبائكم من أجدادكم، لأنه هو في أفواه الناس وفي عقول الناس، ما قدوا شيء مكتوب في الأوراق كل الأعراف. أتمنى على كل من بيسمع الحكيم اليماني، جربوا كل جدتك ودسونيك في زوه ولا في قرنة الجامع ولا في صفح الجامع، وسجل بالتلفون قد بالنعمة، سجلوا بالتلفون ولا اكتبوا بالأقلام والأوراق، أيا ما هو أسهل لكم. المهم أن الأعراف والمعارف التقليدية توثق للأجيال القادمة، مش غير بس لنا، لمن يلحقنا إن شاء الله تعالى. العلف وما أدراكم ما العلف. حكينا عن يعني إدارة المحاجر. طيب، أدرنا المحاجر وأدرنا المراعي وأحيينا المعارف، ما هو الذي يجب علينا؟ نحش وقت الحشيش. ده الحين اللي بنستغرب له، معانا هذا السنة خيره، كنت في لفة في الميدان إلا وقد ببعض المزارعين والمزارعات قد بدأوا يحشوا. يا خبر، ما قد خرجت شسن بالحق، ما قد طابش، ما قد يناعش، ما قد اهترتش بذرة. أنا عند الله وعندكم، لا تستعجلوا قبل ما تهتر البذرة بالحشيش، ولو ريتك قدو كبير خليه يكبر، وكل ما كبر هو نعمة. أرجع للبقر والغنم، لكن أنصح كل مزارع ومزارعة لا تحشوا الحشيش إلا بعد ما تهل زهرته، بعد ما تهل بذرته، حتى نضمن أنه ينبت مرة ثانية وبكميات أكبر وبوفره أعلى، وبهذا الطريقة هيكون عنصر الاستدامة موجود، وبغير هذا هيتم القضاء على الحشيش. ولو قضينا على الحشيش، ومن أهم مصادر تغذية الثروة الحيوانية الحشيش في بلادنا، بيسموا في بعض المناطق عصير، يحشوا وبعدها يفعلوا عصير ويعلقوا فوق الأشجار.

وفي معلم سهيل تبذر الحبوب التي بذرت في العلب نفسها يعني. يعني بذرة. وفي معلم الروابع بسرو معنا قلنا العلب وبعدها بيجي بعدها ايش سهيل بعدها بيجي بعدها الروابع. وفي معلم الروابع الاولى تبذر الحلب والخردل في المرتفعات الوسطى وتلك مواسم مقرونة بالمواقيت وتؤكدها امثال المزارعين من المنطقة الوسطى والغربية ثورك والعلب يعني ها ما عاد راعيش. المعنى يحث المزارع بسرعة الحرث والبذر بثور واحد لا عاد راعيش لما يكون عظم قبل مضي فترة العلب. آخر متلم سهيل ثقيل الحجيف يعني المتلم حق سهيل لنفس الأصناف من الحبوب قالوا يعني بقدرة الله يقوى ما تسترش الحضن يعني ما يسترش الآدمي يحضن يجمع ويحضن ويحضن من كثرة الإنتاج وغزارته. هذا فيما يخص إيش المرتفعات الداخلية. وطبعا ومن وادي حضرموت تريم يقول سعد السويني عفر الكنب في الشول والنعايم اسمع مقالي لا تكون نائم. طبعا لما نتكلم على الشول والنعايم هذا طبعا في التقويم الحميري الشبامي التقويم الزراعي في حضرموت بالتقويم الشبامي يسمى. طبعا النعايم والشولة هذا يبذروا فيها الشول والنعايم يبذروا فيها ايش يبذروا فيها الكنب او السمسم الاسود. وهي اخر منازل الصيف والنعايم منزلة تطلع اول الليل من يوليو. وفي وادي حضرموت تزرع الذرة من بداية نجم البلدة اللي هو اي حين عجي نجم البلدة قدو قري لانه ما بين النعايم والبلدة يبذروا فيها الذرة. وعلى العموم المذاري في اليمن هي طول السنة وما عاد عن وصيش حريصي وما بنعاني من شحة. أكيد إن مش من شحة تمطر هذا السنة ما بشحة تمطر من شحة في الموارد الثانية ما نعوض إلا بزراعة الأراضي الزراعية. وأؤكد على كل المزارعين سمدوا ثم سمدوا تشتوا محصول خيرات تشتوا مضوي مثل الراس الجاهل وكبر أو المسبلي أو العمرود أو ما سميته تشتوى الهند أو الشام أو الرومي يعني يوصل 20-30 سنتين ما معكم إلا أن أنتو تسمدوا. والسماد الخفيف والمتوازن واسألوا المختص عمد يفيدكم. صلوا على محمد وآل خيرات. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زيدوا النبي صلاة. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ملان الأرض ملان السماء ملان ما شاء الله من دون ذلك. هيا يا مصلين على محمد وآل عند وقف احنا ويكم قليل وننتقل إلى الفقرة التالية وهي الخاصة بإيش بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو تراحيب المضر يا كل المزارعين والمزارعات، يا كل اليمنيين واليمنيات والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. عندو داري أكثر شيء بيسعدني إني لو ما سمع الصدى أو رجع البرنامج هذا أو صدى رجع من عندكم إنهم بيستفيدوا منه، هذا الشيء بيسعدني قوي. واشتي إن اللي بده يستفيدوا منه قولوا للثانيين تابعوا الحكيم اليماني بكر والصبح واسمعوا، فيه معلومات إحنا بنتعب في جمعها، اللهم لا منا لا عليكم ولا على وطننا، لكن إحنا بنتعب من أجلكم، من أجل تعم الفائدة، والفائدة هذا عشان تعم ادعوا الناس يستمعوا له، أيضا رسخوا في عقول أذهانكم وأبنائكم وبناتكم، خلهم يستوعبوا التواريخ هذا، علموهم ما قدم آباءنا وأجدادنا من تراث وتاريخ وعلم وعلوم مختلفة في إدارة الموارد الطبيعية، علموهم وثقوها رسخوها في أذهان الأبناء. لن تقوم الزراعة إلا بعودتنا إلى هذا المعارف. لا تتخيلوا أن احنا ممكن نزرع حتى بالتقنيات الزراعية الحديثة، لن نخرج عن المعارف التقليدية في إدارة الموارد. لو اتينا أحدث تقنيات العالم إن احنا لابد ما نرجع لا نجومنا ولا تواريخنا ولا معالمنا الزراعية وإلى منازل الشمس المختلفة. هكذا هو تاريخ اليمن وهكذا بنيت حضارة. هيا يا مصلين على محمد وآله، كثرنا عليكم الحقاس سامحونا. اليوم 17 ذو مدرة، 17 ايش ذو مدرة يوافق كم؟ 17 تموز، ذو مدرة 17 وتموز 17. اما الشهر الميلادي اليوم 30 ايش؟ 30 يوليو، يوافق كم في منزلة الشمس؟ 3 ايش الطرف. أما الطالع فجرا للمستقبل من حين الله اليوم 3 النثرة، 3 كم النثرة يا مستقبلين يا مؤمنين، 3 النثرة. أما المعلم الزراعي اليوم 12 أيش خريف العلب، يعني باقي في غضوة ونجح العلب ودخلنا في السهي والنبتنية مغزرة، أنا أسهل وأنا أسهل في ليلة 70 سنة إن شاء الله تقع 700 سنة بإذن الله. اليوم قلنا ايش 12 خريف العلب، يعني باقي نكعب فيه. اما المتوسط وقت العشاء يا مصلين على محمد وآله اليوم 12 الزبانة، والزبانة ايضا قدي نكعه وعن قبل الكليل على طول بعد الزبانة. والزبانة عبارة عن كوكبان زاهران او مسرجات قوي بينهما قدر مترين، رقم واحد يتجه نحو الشمال الشرقي وخلف الثاني، ارفعوا رؤوسكم بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية، وأنا مرت لكم شهادة اليمن صافية لأن الدنيا مغزرة. على العموم لو فرقت في أي منطقة من مناطق اليمن بس ارفعوا رؤوسكم إلى السماء وعجدوها فوق الرأس في نفس المواقع الذي شرحناها لكم. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: محلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة،

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة سيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة سيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 16 من صفر 1448 الموافق 30 من يوليو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: إسقاط طائرة تجسسية سعودية في أجواء محافظة صعدة. خلال تكريم خريجي البرامج التدريبية في وزارة الشباب والرياضة، مفتاح الشباب أمل الأمة وركيزة بناء الوطن وصناعة مستقبله. غضب عراقي واسع وإيران تحمل واشنطن عواقبه. اليمن يدين العدوان السعودي الأمريكي على بلاد الرافدين ويؤكد وقوفه مع العراق. تواصل التحضيرات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة والمحافظات. ميناء ينبع السعودي يتجه إلى الإغلاق. مسيرات وعروض عسكرية تؤكد الجاهزية ودعم خيارات القوات المسلحة. قائد قوات الدفاع الساحلي للثورة: الحصار البحري على العدو السعودي يسير بكل حزم واقتدار. أيضا على صحيفة الثورة: طهران لا يمكن تنفيذ أي تحرك في مضيق هرمز دون موافقتنا. استهداف 3 ناقلة نفط مخالفة في مضيق هرمز. فوضى أمنية في أبيان وشبوة، والإمارات تلوح بورقة الانتقال للتصعيد. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: العربدة الأمريكية والغطرس السعودية بين فكي كماشة هرمز وباب المندب، معادلات المحور ثابتة. حيثيات ومآلات العدوان المشترك على العراق: أمريكا تجر السعودية إلى مواجهة محور الجهاد والمقاومة. المكتب السياسي لأنصار الله يدين العدوان الأمريكي السعودي على العراق ويؤكد حق المقاومة في الرد. القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة استطلاعية تركية تابعة للعدو السعودي. اليمن يواصل صيد المسيرات التركية، رهان سعودي خاسر على أنقرة. وزارة الخارجية والمغتربين: العدوان السعودي على الأراضي العراقية انتهاك صارخ للقانون الدولي. أمانة العاصمة والمحافظات: تحضيرات رسمية وشعبية لاستقبال ذكرى المولد النبوي الشريف. التعبئة العامة تدعو للخروج الحاشد في ميدان 70 والمحافظات يوم الجمعة رفضا للعدوان على العراق ودعما للقوات المسلحة. العجر يتوعد العدو السعودي: ما تفعله في جارك ستراه في دارك. أيضا على المسيرة نت: قصف ونسف منازل في غزة واقتحامات واعتداءات وقضم مزيدا من الأراضي بالضفة. الخزعلي: العدوان السعودي الأمريكي انتهاك صارخ لسيادة العراق. الحشد الشعبي: 20 شهيدا و32 جريحا بالعدوان الأمريكي السعودي. السوداني: العدوان السعودي الأمريكي على الحشد الشعبي انتهاك صارخ لسيادة العراق. العامري يدين العدوان السعودي الأمريكي على العراق ويطالب بموقف حكومي حازم. المغتصبون الصهاينة يدنسون الأقصى المبارك ويستولون على عقار تاريخي في القدس. الاعتداء السعودي على العراق: هروب من مواجهة اليمن أم تصعيد إقليمي جديد؟ فصائل المقاومة الإسلامية في العراق تتوعد العدو السعودي وتطالب بقطع العلاقات معه واستكمال خروج القوات الأمريكية. المقاومة الإسلامية في العراق تمهل الحكومة إلى 23 من صفر للقيام بمسؤولياتها وتتوعد العدو الأمريكي السعودي بالرهد. حرس الثورة يستهدف القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن ويعلن إصابة 3 ناقلات مخالفة في هرمز. الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأمريكي السعودي على العراق وتحذر من عواقبه. إلى موقع الميادين، بعد العدوان السعودي مجلس الأمن الوطني العراقي يقر خطة لحماية السيادة. المقاومة الإسلامية في العراق، ردنا على العدوان الأمريكي السعودي قادم لا محالة. شهيدان و29 إصابة في غزة خلال 24 ساعة، وحصيلة العدوان تتجاوز 73,000 شهيد. إمبري إصابة ناقلة غاز أمريكية بهجوم مسير في ميناء دمياط المصري. القائد العام للقوات العراقية، طلبنا أدلة على استهداف السعودية ولم نتلقى جوابا. التلفزيون الإيراني، استهداف قاعدة موفق السلطي استند على معلومات استخبارية دقيقة. تركيا، أحمد داوود أوغلو يعلن انسحابه من العمل الحزبي وحل حزب المستقبل. بعد 14 عاماً من الغياب، واشنطن تخطط لإعادة فتح سفارتها في ليبيا. الإطار التنسيقي دين العدوان الأمريكي السعودي على العراق يهدد أمن المنطقة. وختاماً، إيران، عدوان أمريكي يستهدف مناطق جنوبية البلاد بينها جزيرة قشم ويخلف إصابات وعالقين تحت الأنقاض. كانت هذه أبرز وأهم العناوين، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: هنا سام،
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
0: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار. اليوم 30 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة بالقرب من المجمع الحكومي في مديرية قطابر، أسفلت عن تضرر المجمع الحكومي والممتلكات العامة والخاصة القريبة منه، وسقط شهيد وجريح من المواطنين، كما شن غارتان بالقرب من موقع الشرفة بنجران المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تم اغتيال ضابط أمن يعمل في إدارة التحريات بمدينة عدن، اغتيل إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية في سيارته. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان سلسلة غارات هستيرية على معسكر الجابر بجيزان بعد سيطرة المجاهدين عليه، كما شن غارة على تجمعات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، كما استهدف تجمعات لمرتزقة آخرين بمديرية موزع في تعز ما أدى إلى مقتل وإصابة 16 على الأقل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان مواطنين أثناء مرورهم إلى منطقة كيلو 16 من الدريهمي ما أدى إلى استشهاد 3 وجرح 3 بينهم أطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة السواد في حزيز التابعة لسنحان، وخلفت أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 ألقت طائرة جاسوسية مقاتلة تابعة للعدوان عددا من القنابل وشنت أكثر من 10 غارات على مدينة الدريهم المحاصرة بمحافظة الحديدة في خروق مستمرة ومتواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدف العدوان منطقة وادي علاف في مديرية سحار بمحافظة صعدة وشن 6 غارات على مديريتي مجزر وصرواح في مارب، كما شن 6 غارات على مناطق متفرقة بمديرية الحزم بمحافظة الجوف، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية العبدية في مارب، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة الظهرة بمديرية خب والشعب في الجوف، وأدت الغارات لتضرر الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وتحليق 4 طائرات تجسسية و6 خروق بقصف مدفعي و48 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 57 خرقا في الساحل الغربي، من بينها هجمتان لطيران مسير مقاتل و7 خروقات بقصف مدفعي و42 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد مواطنين 2 وجرح 3 بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من صد زحف عسكري سعودي باتجاه موقع المخروق في نجران، وتم تدمير دبابة وآلية وهامر وطقم غرب موقع المخروق كانت بحوزة القوات السعودية، ومنيت بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد جراء الضربات النارية الموجعة أجبرتهم على الفرار وقتل من بقي منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال من التصدي لمحاولة زحف وتقدم للملتزقة باتجاه أطراف مديرية المتون، وأوقعوا في صفوفهم قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادي صالح بن زايد عافية وعدد من مرافقيه وآخرون، فيما فر من تبقى تاركين قتلاهم وجرحاهم خلفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدات متخصصة من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للعدو بصاروخ حراري أصابها أثناء تحليقها فوق المجازة بقطاع عسير، ودمرت وحدات متخصصة من المجاهدين دبابتين من نوع أبرامز في موقع رجل العسكري بصاروخين مضادين، وقتل وجرح من كان على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال من تطهير كامل التباب بمنطقة المجاوحة وجبل المنصاع الاستراتيجي المطل على عدد من المناطق في نهم، وقتلوا وأصابوا أعداد كبيرة من المرتزقة واغتنموا أسلحة متنوعة خلال المواجهات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخين زلزال 3 على معسكر رجلة بنجران أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى، كما اعترف إعلام العدو السعودي بمقتل ضابط في مواجهات مع مجاهدي الجيش واللجان الشعبية بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 7 مرتزقة في مواجهات مع المجاهدين، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو وآلياته في مثلث الحيمة بالوازعية، كما شنت وحدات خاصة هجوما مباغتا على مواقع الأعداء في التبة الحمراء، وأكدوا مقتل وجرح العشرات منهم وإحراق عتاد عسكري تابع لهم.
6: هذه المدرعة التي تحترق والمونة التي بداخلها ستجارة حتى الآن. الله يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 12 إماراتي وجرح 23 آخرين في استهداف البارجة العسكرية الإماراتية قبالة سواحل المخاء بعد استهدافها من قبل قوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي بسلاح مناسب.
7: إنها تحرك في البحر.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب أعداد من الملتزقة بينهم سودانيين بعملية هجومية على أحد مواقعهم غرب مجازة، وساندت وحدة المدفعية والصاروخية العملية التي استهدفت مواقع العدو في مجازة وحققت إصابات، كما تمكن الأبطال من تأمين جبل اللقم الاستراتيجي في جبهة المهاشمة بخب والشعف، وقتلوا وأصابوا العشرات من الملتزقة خلال العملية التي انتهت بتطهير جبل اللقم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة القناصة من قتل 5 مرتزقة في حيران وشرق مثلث عاهم، وفي جيزان قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة شرق جبل النار إثر استهدافهم بالمدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة انتهت بالسيطرة على عدة مواقع للعدو السعودي والمرتزقة شرق جبل الدود في جيزان. تم خلال العملية اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر وقتل العشرات وفرار من تبقى، كما تم تدمير وإحراق عدد من المدرعات والآليات العسكرية.
6: شردوا يا مؤمنين، شردوا شردوا يا مؤمنين، شردوا شردوا بقوة الله.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية على 3 أهداف للعدو الصهيوني ب5 طائرات مسيرة، الأولى على هدف حساس في منطقة يافا المحتلة بطائرتين، والثانية على هدف عسكري في عسقلان المحتلة بطائرتين، والثالثة على هدف عسكري في منطقة النقب بطائرة مسيرة. وحققت العملية أهدافها بفضل الله، وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
7: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك ب5 طائرات مسيرة. العملية الأولى استهدفت هدفاً حساساً في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين. واستهدفت العملية الثانية هدفاً عسكرياً في منطقة عسقلان المحتلة بطائرتين مسيرتين، فيما العملية الثالثة استهدفت هدفاً عسكرياً في منطقة النقب المحتلة وذلك بطائرة مسيرة. وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. يهيب اليمن قيادة وشعبا وجيشا بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بتأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والخروج الحاشد خلال الأيام القادمة انتصارا للحق ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق إخواننا في قطاع غزة، وللضغط من أجل رفع الحصار وإنهاء التجويع والتعطيش بحقهم. عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 صفر 1447 للهجرة، الموافق 30 يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة وملتقى جديد على أثير إذاعة سام اف ام عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و93.5. كما يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. مستمعينا الكرام، ها نحن في يوم الخميس كما اعتدنا بهذه الأخبار والمستجدات والتطورات، أن نخصص يوم الخميس لأبرز وأهم ما كان خلال هذا الأسبوع من مستجدات ومن أحداث، كذلك للحديث عن الإجرام المستمر الذي تشهده فلسطين المحتلة، قطاع غزة، القدس المحتلة، الضفة الغربية، العديد من المناطق التي لا زال العدو الصهيوني ينتهك ويرتكب الجرائم البشعة ويحاصر أبناء الشعب الفلسطيني. كذلك فيما يتعلق بمخططات وبتحركات العدو الأمريكي وأذياله في المنطقة، إن كان بالعدوان على الجمهورية العراقية أو حتى عدوانه المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الإجرام المستمر يقابله المزيد من الصمود والعنفوان لدى محور الجهاد والمقاومة، محور الإسناد للقضية الفلسطينية ولكل المستضعفين والمظلومين من أبناء الأمة الإسلامية. نشاهد كيف أن محور المقاومة يقف وحيداً في مواجهة طواغيت الشر، بينما أذياله من حكام الخليج يشكلون التحالفات للمزيد من الإجرام، يشكلون التحالفات مع العدو الأمريكي في سبيل إضعاف الأمة الإسلامية وقتل أبناء الأمة الإسلامية. هذا المشهد اليوم وهذه السيناريوهات في المنطقة تشهد تحولات كبيرة جداً على مستوى الثبات، على مستوى تغيير قوى الرادع وقوى المعادلة بأكملها. نستطيع أن نقول أنها تتغير اليوم لصالح محور الجهاد والمقاومة. صحيح أن المحور قلة أمام ما يمتلكه العدو، لكن كل ضربة وكل صاروخ وكل طائرة مسيرة وكل عملية نوعية تستهدف منشآت وقواعد لدى هذا العدو هي تشكل فارق كبير في هذه المعادلة. اليوم سلسلة الإجرام لا زالت مستمرة، المشهد الميداني متصاعد في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة. العدو الصهيوني يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار متجاهلا كل الدعوات الدولية لوقف العدوان. العدو الصهيوني مصر على تكريس واقع الاحتلال عبر القصف والاقتحامات والاستيلاء والحصار على الأراضي الفلسطينية. قطاع غزة يوم أمس شهد سلسلة من الاعتداءات.

هذه الاعتداءات تأتي في سياق خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 1207 شهداء، إضافة إلى آلاف المصابين، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,333 شهيداً و 174,023 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للعدوان المستمر.

0: تقارير دولية أكدت أن الأوضاع لم تشهد أي تحسن جوهري، إذ يستمر القصف اليومي وإغلاق المعابر، ما يجعل المشهد أقرب إلى استمرار الحرب بوتيرة أقل. في الضفة الغربية المحتلة تصاعدت الاعتداءات الميدانية عبر اقتحامات واسعة لمدن وقرى عدة، منها جنين وطول كرم وطوباس ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل. قوات العدو نفذت مداهمات واعتقالات، فيما واصل المغتصبون الصهاينة اعتداءاتهم على منازل وممتلكات الفلسطينيين. شملت إحراق مركبات ومهاجمة مساكن الأهالي في مسافر يطا وبيت لحم. هذه الاعتداءات تأتي في ظل سياسة ممنهجة للتضييق على الفلسطينيين ورفع مستوى التوتر في مختلف مناطق الضفة والقدس. إلى جانب ذلك، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أوامر عسكرية جديدة للاستيلاء على نحو 200 دونم من أراضي جنين بهدف شق طرق عسكرية وإقامة مواقع جديدة، بما يعكس تكاملا واضحا بين المؤسسة العسكرية والمشروع الاستيطاني. هذه الأوامر ترسم شبكة مترابطة من الطرق والمواقع العسكرية وتؤسس لممرات عسكرية تربط بين مواقع استيطانية جديدة، ما يعزز السيطرة الميدانية ويكرس واقعا استيطانيا قابلا للتوسع والحماية. إن هذه التطورات تؤكد أن العدو الصهيوني لا يلتزم بأي اتفاق أو تفاهمات، بل يسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض عبر القوة العسكرية والاستيطان، في ظل غياب أي تقدم في جهود خفض التصعيد أو الإغاثة أو إعادة الإعمار، مما يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويجعل المشهد أقرب إلى حرب مفتوحة مستمرة. كما شهد المسجد الأقصى المبارك صباح يوم أمس اقتحاما جديدا نفذه عشرات المغتصبين الصهاينة من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات العدو، حيث أدى 176 منهم طقوسا تلمودية تضمنت رقصات وغناء وانبطاح داخل باحات المسجد، وسط قيود صارمة على دخول الفلسطينيين ومنع المئات منهم بذريعة الإبعاد. هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لتصعيد غير مسبوق الأسبوع الماضي، حين اقتحم أكثر من 5411 مغتصباً صهيونياً المسجد فيما يسمى بذكرى خراب الهيكل، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة، في مشهد اعتبرته الفعاليات المقدسية محطة فارقة تنذر بمرحلة خطيرة تستهدف فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية بين منتصف سبتمبر ومطلع أكتوبر. التطورات الأخيرة ترافقها تصريحات علنية من جماعات الهيكل المزعومة تؤكد تحقيق خطوات داخل المسجد وتتوعد بمزيد من الإنجازات، ما يعكس نية واضحة لتغيير هوية الأقصى وطمس معالمه العربية والإسلامية. في المقابل، أطلقت الفعاليات المقدسية نداءات عاجلة للاستعداد لمواجهة هذه المخططات عبر تعزيز الرباط والحضور الدائم في باحات المسجد الأقصى المبارك.
1: تواصل آلة الحرب الصهيونية عدوانها الغاشم وحرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وفي حصيلة دامية استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و29 إصابة تفاوتت خطورتها، حيث شن الطيران الحربي الصهيوني غارة جوية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا كاملا في منطقة دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى تسويته بالأرض. ويتلقى المواطن الفلسطيني إنذارات لا تتعدى دقائق معدودة لإخلاء أحياء سكنية كاملة تحت وطأة القصف والنار، ما يؤدي إلى تدافع لآلاف المدنيين نحو مسار الموت والنزوح الكسري.
2: يلا يلا يلا خلصوا يلا يلا كلنا.
1: وفي إطار الحرب الصهيونية على دور العبادة، فقد دمر طيران الكيان الصهيوني مسجد دار المتكنة في مدينة غزة، إضافة إلى تدمير مسجد آخر في حي اليرموك، مخلفا دمارا واسع النطاق في المنازل المحيطة. وأكدت معطيات ميدانية أن العدو دمر أكثر من 1000 مسجد منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، فيما وثق مواطنون حجم الدمار الهائل الذي طال البنى التحتية والوحدات السكنية. في السياق نفسه، واصل قطعان المستوطنون الصهاينة انتهاكاتهم للمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم عشرات المستوطنين باحاته وقاموا بأعمال استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية علنية، فيما دعت ما تسمى بجماهير الهيكل إلى حشد واسع واقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك السبت المقبل في محاولة لفرض واقع مكاني وزماني جديد. وفي إطار محاولة استهداف الوجود الفلسطيني، فقد ابتلع العدو الصهيوني أكثر من 200 دونم من أراضي الفلسطينيين في جنين بهدف شق طريق استيطاني، ما يهدد بتشريد آلاف الأسر الفلسطينية. وفي سياق آخر، أقدمت آلية العدو على هدم منشأة اقتصادية للمواطن داود حريبات في قرية سكا غرب مدينة دورة جنوب الخليل. يأتي هذا في وقت اقتحم مستوطنون بحماية شرطة العدو تجمع نخيلة كسارات قرب بلدة عناتة بهدف التضييق على السكان البدو، كما قام مستوطنون بتخريب بيوت بلاستيكية واقتلعوا المزروعات في سهل بيت توريك بنابلس، إضافة إلى اقتلاع أشجار الحمضيات في وادي قانا غرب سلفيت بهدف ضرب مقومات الصمود الفلسطيني.

حكم مؤخرا شن العدوان الأمريكي السعودي عدوانا غاشما على العراق في إجرام سافر يؤكد انسياق النظام السعودي وراء الرغبة الأمريكية لاستهداف محور الجهاد والمقاومة. ذكرت وسائل إعلام عراقية أن غارات أمريكية وسعودية طالت عددا من المناطق شرق وجنوب العراق، في حين لم تشر حتى اللحظة إلى وقوع خسائر بشرية، قبل أن تفيد مصادر عراقية في وقت لاحق بأن العدوان الأمريكي السعودي المشترك استهدف محافظات كربلاء والبصرة والموصل وواسط. في السياق، تبنى العدو الأمريكي وأداته السعودية الغارات العدوانية بزعم استهداف الفصائل الحليفة للجمهورية الإسلامية في إيران. وقالت ما تسمى القيادة المركزية الأمريكية إنها والقوات المسلحة السعودية نفذت غارات ضد من أسمتهم موالين لإيران، فيما ذكرت وزارة الدفاع السعودية أنها نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أهداف بالعراق، ما يؤكد انخراط النظام السعودي في معمعة جديدة لصالح العربدة الأمريكية.

زعم العدوان الأمريكي والسعودي أن الغارات طالت مخازن أسلحة ومقرات تابعة للمقاومة العراقية، فيما يرى مراقبون أن الادعاءات الأمريكية المتكررة منذ بدء العدوان على إيران تفندها العمليات النوعية التي استمرت المقاومة العراقية في تنفيذها طيلة 40 يوما، معتبرين ذلك دليلا دامغا على التزييف الأمريكي الذي لم يتمكن من وقف مسار الردع النوعي الذي سطرته حركات وفصائل الجهاد والمقاومة في العراق.

0: المقاومة الإسلامية في العراق بعد أن أكدنا نفينا القاطع لأي استهداف طال الكيان السعودي ومنشآته، اقترف العدو الأمريكي جريمة جديدة. الجريمة استهدفت رجال الحشد الشعبي وموكبا لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. نؤكد أن النظام السعودي لم يكن ولن يكن إلا خنجرا غادرا أو أداة قذرة تدار من البيت الأبيض أو أجهزته الاستخبارية المشبوهة. كذلك صرحت المقاومة الإسلامية في العراق النظام السعودي يجدد مرغما عقد العمالة لتنفيذ جرائم سادته وإملاءاتهم الإجرامية، كما سخر إمكاناته بالأمس لتفويج الانتحاريين لسفك دماء العراقيين. نمهل الجهات الحكومية التي طالبت المقاومة بنزع سلاحها مهلة أقصاها حتى 23 من صفر لنرى ما هم فاعلون. ردنا على العدو الأمريكي قادم لا محالة، وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك.
1: عدوان أمريكي سعودي على مقرات الحشد الشعبي في 7 محافظات عراقية يفتح مرحلة جديدة من التصعيد. العدوان الغادر أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، فضلا عن أضرار طالت مقرات رسمية عراقية وموكبا لخدمة زوار الإمام الحسين في كربلاء. لا تكمن خطورة الاعتداء في حجم الخسائر فقط، بل في استهداف مؤسسة أمنية عراقية رسمية، وهو ما دفع الرئاسة والحكومة ومجلس الأمن الوطني وهيئة الحشد ومكونات عراقية إلى إدانته بوصفه انتهاكا صارخا للسيادة.
2: القوات السعودية قامت بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية هذا اليوم الأربعاء بشن ضربات نوعية محددة.
1: ورغم أن الاعتداءات نفذت بشراكة أمريكية سعودية، فإن مبررات الطرفين جاءت غير متطابقة. فالرياض زعمت أنها رد على استهداف منشآتها النفطية، بينما تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن جهات وجهها حرس الثورة الإسلامية لاستهداف القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. هذا التناقض يضعف الرواية المقدمة لتبرير العدوان، خصوصا والحكومة العراقية كانت قد بدأت اتصالات للتحقق من المزاعم السعودية قبل وقوع الاعتداء، وهذا ما يؤكد أن قرار القصف كان معدا قبل نتائج التحقيق، وأن واشنطن والرياض اختارتا فرض روايتهما بالقوة بدل انتظار المسار الرسمي العراقي. يمثل الانخراط السعودي المباشر في العدوان على العراق تحولا خطيرا في طبيعة العلاقة مع بغداد، حيث يعد الأول من نوعه منذ حرب الخليج، ما يهدد بأزمة سياسية وأمنية بعد إلغاء زيارة كانت مقررة الخميس لرئيس الوزراء العراقي إلى السعودية، عدا عن فتح جبهات اشتباك مع الرياض يصعب احتواؤها بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق أن ردها على القوات الأمريكية قادم وقد يشمل أدواتها في السعودية. وفي ذات الوقت منحت المقاومة الحكومة مهلة 10 أيام للتحرك لرد الاعتبار للعراق. في المقابل تواجه الحكومة العراقية اختبارا حقيقيا لقدرتها على حماية السيادة، إلا أن نتائج اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي يظهر محاولة لمسك العصا من المنتصف بالحديث عن إعداد خطة أمنية لحفظ السيادة والتحرك عبر القانون الدولي ومنع أي هجمات من العراق على دول الجوار، والحديث عن إنهاء وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يدفع نحو تأزيم الموقف الداخلي في العراق، وهو هدف أمريكي ضمن سياسة تعميق الخلافات الداخلية. إلا أن وحدة الموقف العراقي لم يمنح واشنطن والرياض أي مبرر للعدوان، ويفرض على الجهات الرسمية في العراق قراءة جديدة للتجاهل الأمريكي السعودي لمرونة موقفها ووقوفها في المنتصف.
3: السعودية قائدة الإسلام والمسلمين، من تدعي الإسلام وتدعي حماية الحرمين الشريفين وحامية حمى الإسلام، اليوم تشترك مع رمز الكفر، مع أكابر الكفر، مع أمريكا في عملية ضد المسلمين في العراق، تعتدي على العراق. ولا عاد اسمع واحد يقول ان السعوديه تمثل الاسلام، بل تمثل اليوم ما تمثله امريكا النفاق والكفر. والساعات القادمه كفيله على ان تجعل السعوديه تندم على كل حركه تحركتها مع امريكا او مع اسرائيل ضد المسلمين. ولما العراقيين يردوا ما نسيش نسمع اي نخص ولا نسمع اي صوت. اما اليمن مستمر في ضرباته لتاديبكم يا ال سعود حتى تفكوا حصاركم عليه وتسلم كل البشريه من اذاكم ومن شركم ومن تحالفكم مع اهل الشرك والظلم والكفر والنفاق.
4: النظام السعودي بدل ما يصلح وضعه في اليمن ويخرج من ورطه اليمن ويرفع الحصار عن اليمن وعن الشعب اليمني، قام اليوم يتورط مع الأمريكي ويضرب المسلمين المجاهدين في العراق، يضرب مقرات الحشد الشعبي الذي دافعوا عن فلسطين وضربوا الكيان، وما زالت مواقفهم وكانت مواقفهم يعني ترفع الرأس مع الأمة ومع المسلمين ومع فلسطين. ليش يا آل سعود؟ ليش يا محمد إبستي؟ ليش بتكتب نهايتك بيدك؟ ليش بتعجل بهلاكك؟ لكن قد يذنوب قد يذنوب إبستين وذنوبك على المسلمين وعلى ما فعلته مع الكيان الأزرق في غزة وغيره وغيره. الباري كريم بيعجل بهلاكك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمراً. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
12: شعب العراق الذي يتحرك اليوم ببسالة وأصبح شعبا متقدما في صفوف الشعوب الحرة والعظيمة التي لها موقف تحمل الوعي وتتحرك بالموقف اللازم.

0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء، ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
1: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض
0: على دينه، على قيمه، على إبائه. ينهون المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام. في اليمن هذا غير وارد، غير وارد.

0: تواصل القوات المسلحة اليمنية عبر منظومة دفاعها الجوي التنكيل بالطائرات المسيرة التركية التي بيعت للسعودية ضمن صفقة كبرى خلال الأعوام الأربعة الماضية. وأسقطت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس طائرة استطلاع نوع كاريال تركية تابعة للنظام السعودي في أجواء محافظة صعدة، وذلك بعد يومين من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرغدار إيكنجي المتطورة في محافظة الجوف. وسبق لليمن أن أسقط طائرة جاسوسية مقاتلة من نوع كاريال تركية الصنع التابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء منطقة المرازيق في محافظة الجوف عام 2021، ما يجعل هذا السلاح الذي تتهافت عليه السعودية لا قيمة له في معركتها العدوانية على اليمن. ويشكل التطور في العلاقات العسكرية بين السعودية وتركيا وتطوير الأنظمة والأسلحة الدفاعية لدى المملكة قفزة نوعية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتتحرك السعودية لتحقيق أهداف متعددة من تطوير العلاقات مع الأتراك، فهي تريد أن تصل في مرحلة ما إلى سد 30% إلى 40% من حاجتها الدفاعية من خلال الصفقات مع الدول مثل تركيا وغيرها، لتصل إلى مرحلة تكون فيها قادرة على تلبية معظم حاجات الجيش السعودي والذي لا يزال يعتمد كثيرا على الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني. ووقعت السعودية مع تركيا عام 2023 اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين شركات محلية متخصصة في الصناعات العسكرية ومؤسسات دفاعية تركية تهدف إلى توطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها بالمملكة. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقتها إن المملكة وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار لشراء طائرات مسيرة بهدف رفع جاهزيات القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية. وأضاف أن البلدين وقعا أيضا خطة للتعاون الدفاعي، وتعد هذه الاتفاقية الموقعة بين الرياض وأنقرة لشراء طائرات مسيرة تركية من شركة بايكار أكبر عقد دفاعي في تاريخ تركيا وفق وكالة رويترز. كما خصصت السعودية 78 مليار دولار كميزانية دفاعية خلال العام 2025 لتكون الأعلى في الشرق الأوسط، وهذا التفوق في الإنفاق وما يصاحبه من توجه لتوطين الصناعات الدفاعية دفع تركيا لأن تكون مصدرا محتملا ورئيسيا للأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المملكة. وتأمل أنقرة في التوصل إلى إبرام صفقة دفاعية بقيمة 6 مليارات دولار مع السعودية تشمل شراء المملكة سفنا حربية ودبابات وأنظمة صواريخ. كما تتطلع أنقرة لإشراك السعودية في برنامج تركي لتطوير طائرات مقاتلة تعرف باسم قائن. وتطلع المملكة لعقد صفقة حول طائرات قائن الشبحية، وتسعى المملكة لشراء 100 مقاتلة تركية من طراز قائن والتي تطورها تركيا في الوقت الحالي، وينتظر أن تدخل الخدمة في العام 2028. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز قدراتها الدفاعية أبرمت المملكة العربية السعودية صفقة مع تركيا لشراء طائرات بيرغدار إيكنجي المسيرة، وهي واحدة من أحدث الطائرات التركية بدون طيارة، وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 3 مليارات دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر صفقات الأسلحة في تاريخ التعاون الدفاعي بين البلدين. وتتميز طائرة بيرغدار إيكنجي بقدرات متقدمة تجعلها من بين الطائرات المسيرة الرائدة عالميا، ويبلغ طول جناحيها 20 مترا وطولها الإجمالي أكثر من 12 مترا وارتفاعها 4 أمتار، يمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 40,000 قدم مع مدة طيران تصل إلى 24 ساعة. كما تتمتع بقدرة على حمل حمولة تصل إلى 1350 كيلوغرام، مما يتيح لها تنفيذ مهام هجومية واستطلاعية متنوعة. تم تزويدها بأنظمة رادار متطورة ومعدات حرب إلكترونية وصواريخ كروز وذخائر تفوق سرعة الصوت، مما يعزز من فعاليتها في تنفيذ العمليات العسكرية الدقيقة. كما تتميز طائرة كاريال بهندسة إلكترونيات طيران مبتكرة تضمن الحماية من جميع أنواع التصادم غير المنضبط، وباستخدام هذه الميزة قامت بأمان منظم ضد الأعطال يستخدم لأول مرة مع هذه الطائرة بدون طيار. ويقول مصنعوها أن لدى كاريال القدرة على اكتشاف وتحديد الأهداف وتوجيه الذخائر التي يتم التحكم فيها بالليزر بفضل نظام وضع العلامات أي الإشارات. تتمتع المركبة الجوية بالقدرة على الحماية من الصواعق بفضل شبكة الألمنيوم المركبة على هيكلها. وتستطيع كاريال الإقلاع والهبوط والتحليق في مهمة محددة بشكل مستقل تماما دون مساعدة من الطيار، وتتميز بهندسة إلكترونيات طيران مبتكرة تضمن الحماية من جميع أنواع التصادم. ولا تقتصر المملكة العربية السعودية على شراء هذه الطائرات، بل تسعى أيضا إلى نقل التكنولوجيا المتعلقة بها، وبحلول 2026 من المتوقع أن يتم إنتاج أكثر من 70% من طائرات AIGNG في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركة بايكار التركية، مما يعزز من القدرات الصناعية المحلية في مجال الطائرات المسيرة.
1: إنجاز جديد للدفاعات الجوية اليمنية بإسقاط طائرة بيريكدار AIGNG القتالية بدون طيار المتطورة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف. بيريكدار AIGNG هي طائرة قتالية تركية ثقيلة بلا طيار، طورتها شركة بايكار لتكون منصة استراتيجية تتجاوز بكثير فئة بيريكدار TB2، وهي أقرب من حيث الحجم والحمولة إلى طائرة استطلاع وقاذفة خفيفة غير مأهولة، وليست مجرد مسيرة تكتيكية تحمل صواريخ صغيرة. نفذت أول رحلة لها في ديسمبر 2019 ودخلت الخدمة في أغسطس 2021. طائرة بيريكدار AIGNG القتالية بدون طيار عالية الارتفاع وطويلة المدى المتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وروابط بيانات لتنفيذ مسارات طيران متزامنة واستطلاع متعدد الطائرات بدون طيار وعمليات ضرب مشتركة. تتميز كل طائرة بدون طيار بنظام طيار آلي ثلاثي النسخ الاحتياطي، مما يتيح لها التحرك على المدرج والإقلاع والتحليق والهبوط بشكل مستقل تماماً دون الحاجة إلى مشغل محطة أرضية. تعمل الطائرة على ارتفاع خدمة يصل إلى 40,000 قدم مع ارتفاع قياسي بلغ 45,118 قدماً، ويمكنها البقاء في الجو لأكثر من 24 ساعة. وتتميز الطائرة بنطاق طيران تشغيلي يصل إلى 7,500 كيلومتر. أما بالنسبة للمواصفات الفنية، فيبلغ طول الطائرة 20 متراً عرضاً و 12 متراً فاصل 3 طولاً، فيما يبلغ أقصى وزن للإقلاع 6 أطنان، وتبلغ سعة الحمولة 1.5 طن. لدى الطائرة محركان توربينيان، وتبلغ سرعة الطائرة بين 240 إلى 361 كيلومتر للساعة. الطائرة مجهزة برادار AESA متعدد الأوضاع، ورادار ذي فتحة اصطناعية SAR، ورادارات جوجو، مما يسمح لها بمحاكاة أدوار كانت تقتصر تقليدياً على الطائرات المقاتلة. الميزة الأبرز لAIGNG هي قدرتها على حمل ذخائر ثقيلة ومتنوعة، وليست فقط صواريخ MAM الخفيفة. ومن أبرز الأسلحة التي جرى اختبارها صواريخ كروز بعيدة المدى، حيث تتميز الطائرة بقدرتها الفريدة على إطلاق أسلحة جو أرض ثقيلة بعيدة المدى مثل صاروخ كروز SOM وصواريخ دفاع جوي متنوعة. وتستخدم الطائرة الأقمار الصناعية ضمن خط البصر LOS وخارجه BLOS عبر شبكات ساتكوم للتحكم عن بعد عالمياً.

0: سلطت عدد من وسائل الإعلام الدولية الضوء على القرار اليمني المتبثل في حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي والعمليات اليمنية التي تطال العمق السعودي، مؤكدة أن الخسائر السعودية ستكون كبيرة جداً. أكدت صحيفة ذا ناشنال الناطقة بالإنجليزية أن الحصار اليمني أرغم السعودية على إعادة ترتيب مسارات تصدير نفطها مع تراجع الشحنات العابرة عبر باب المندب إلى مستويات تقارب الصفر والاعتماد على طرق بحرية أطول وأكثر تكلفة للوصول إلى الأسواق الآسيوية. أشارت إلى أن ناقلات النفط كانت قد حملت شحناتها قبل فرض الحظر ووصلت عبورها عبر باب المندب، فيما أفادت تقارير بأن بعض السفن لجأت إلى إطفاء أجهزة التعريف الآلي أثناء المرور. كما أشارت إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في جيزان وينبع في أول هجوم مباشر على البنية التحتية النفطية السعودية منذ عام 2022. وأضافت أن اضطرار الرياض إلى استخدام مساري قناة السويس ورأس الرجاء الصالح يضاعف زمن الرحلة وتكاليفها، إذ تستغرق شحنة النفط من ينبع إلى كوريا الجنوبية نحو 24 يوماً عبر باب المندب مقابل 54 يوماً عبر قناة السويس ثم الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، أي بزيادة تتجاوز 4 أسابيع، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل بنحو $2 مليون لكل شحنة نتيجة الحاجة إلى استخدام ناقلتين من فئة سويس ماكس بدلاً من ناقلة نفط عملاقة واحدة. وربطت الصحيفة بين هذه التطورات واعتماد السعودية المتزايد على ميناء ينبع وخط أنابيب الشرق الغرب اللذين أصبحا منفذها الرئيس لتصدير النفط بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن محطة ينبع تعاملت مع 92% من صادرات النفط الخام السعودية المنقولة بحرا خلال يونيو، وأن أي تعطيل لهذا المسار يهدد استقرار إمدادات الطاقة العالمية. من جانبها أكدت مجلة وول ستريت جورنال أن العمليات اليمنية تكبد المملكة خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن السعودية تحاول تعويض الخسائر برفع المعروض عبر موانئ مصر، غير أن تحويل الناقلات إلى قناة السويس يرفع الكلفة ويطيل زمن الشحن، لافتة إلى وجود مخاوف من تجاوز أسعار النفط $100، مع تقديرات بعض المؤسسات المالية بإمكانية بلوغها $120 إذا استمر التصعيد جراء تجاهل السعودية مطالب رفع حصارها عن اليمن. أما صحيفة جيروزاليم بوست فأشارت إلى أن استمرار العمليات اليمنية سيعطل حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر، في حين ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركات تأمين كبرى على الشحن أبلغت الوسطاء بأنها لن تبيع تأميناً ضد مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر عقب العمليات اليمنية ضد منشآت النفط في جيزان، مما يشكل خطراً إضافياً على صادرات النفط في المنطقة. وأضاف التقرير أن عدداً من أبرز شركات التأمين البحري ضد مخاطر الحرب في سوق لويدز بلاندان يوم الجمعة الماضي أنها ستستثني من التغطية للسفن التي لها أي صلة بالسعودية بحسب وسيطين، بما في ذلك السفن التي تبحر تحت أعلام دول أخرى وسبق لها الرسو في موانئ السعودية. بدورها قالت ميدل إيست آي إن الحوثيين عندما هددوا الأسبوع الماضي بفرض حظر بحري على الموانئ السعودية جعلوا مضيق باب المندب ثاني ممر نفطي رئيسي مهدد، مشيرة إلى أن السعودية حولت أكثر من 70% من صادراتها من النفط الخام من مضيق هرمز إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر عقب العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن إغلاق باب المندب سيضع ثاني أهم ممر نفطي في العالم تحت الضغط. كما أشارت الصحيفة إلى أن حركة ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر كادت أن تختفي تماما عن الأنظار العامة، إذ لم تسجل أي زيارات قابلة للتتبع لناقلات نفط خام منذ 23 يوليو، فيما يلجأ المشغلون بصورة متزايدة إلى دخول الموانئ خلسة وتنفيذ عمليات عبور غير قابلة للتتبع عبر باب المندب. وأوضحت أن هذا التعطل في الصادرات السعودية قد يفرض اللجوء إلى مسارات تحويل أطول وأكثر كلفة، بما قد يؤدي إلى تقليص الطاقة الاستيعابية المتاحة للناقلات وتغيير مسارات تجارة النفط الخام العالمية وزيادة التكاليف على المشترين الآسيويين. وعلى الصعيد ذاته، أوضحت بلومبرغ أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تصاعد الدخان من عدة منشآت نفطية سعودية خلال الساعات 48 الماضية، مشيرة إلى أن الصور أظهرت عمليات حرق للغاز في المشاعل بمعمل معالجة النفط في بقيق، الذي يعد جزءا محوريا من البنية التحتية لإنتاج النفط وتصديره في البلاد، ويمكنه معالجة نحو 7 ملايين برميل يوميا. وبيّنت أن صور الأقمار الصناعية أظهرت كذلك وفق صور سنتينيل 2 حريقا في أحد الخزانات في جيزان، كما أظهرت برج مشاعل إلى الشرق من الموقع يتصاعد منه الدخان.
1: حصار اليمن على الملاحة البحرية السعودية يضع العدو السعودي أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة، تستهدف نفطه واقتصاده بشكل عام وفقا لمواقع وشركات وخبراء مختصين. وأكدت منصة لويدز ليست المختصة بتحليل البيانات البحرية أنه نتيجة للحظر الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية، ارتفعت أسعار استئجار الناقلات من ينبع إلى آسيا إلى 230 ألف دولار يومياً بعد أن كانت 100 ألف دولار فقط، وفقاً لشركة كلاركسونز، وهي شركة عالمية في مجال خدمات الشحن، علاوة على ارتفاع أقساط التأمين. وأضافت الشركة أن عقود ناقلات النفط الخام العملاقة في ينبع كانت في السابق عند مستوى مماثل لعمليات التحميل من عمان، إلا أنها اليوم ارتفعت لأكثر من الضعف، ما يبرز المخاطر المرتبطة بالتحميل في ينبع. وبحسب منصة لويدز ليست، فإن العدو السعودي يواجه تحديات عديدة عبر نقل النفط من قناة السويس، في مقدمتها ضخامة ناقلات النفط السعودي وعدم قدرتها على عبور القناة، لذلك تضطر لتفريغ الحمولة إلى ناقلات صغيرة ثم نقله إلى الجانب المطل على البحر المتوسط عبر خط أنابيب سوميد، وإعادة تحميله على ناقلات النفط الخام العملاقة أو ناقلات صغيرة في سيدي كراير، وهو ما يضاف إلى فاتورة التكاليف. وأشارت إلى أن الرحلة من سيدي كراير حول رأس الرجاء الصالح تعادل تقريبا المسافة من خليج الولايات المتحدة إلى آسيا، أي أنها تستغرق 3 أضعاف الوقت المقرر في المسار الطبيعي. وبحسب شركة كلاركسونز، فإن هناك عقبات أخرى في هذا المسار، أبرزها اختناق التدفقات، إذ تبلغ طاقة خط أنابيب سوميد في مصر 2.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بعمليات تحميل حديثة في ينبع بلغ متوسطها 3.8 مليون برميل يومياً. وفي السياق، أكدت وكالة رويترز عن مصادر أن المسار البديل لنقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط قد يكلف وفق التقديرات نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة. وبخصوص تحميل النفط من ميناء ينبع، نقلت الوكالة بيانات شركتي كابلر وإي إكس إس مارين أن عمليات تحميل النفط الخام العلنية من ميناء ينبع على البحر الأحمر هوت بنسبة لا تقل عن 30% الأسبوع الماضي بعد إعلان اليمن للحظر. وأشارت بيانات شركات كابلر وسيجنال أوشن وإي إكس إس مارين إلى أن متوسط صادرات النفط الخام والمكثفات انخفض إلى ما بين 2.4 مليون و3 ملايين برميل يومياً في الأسبوع الذي بدأ في 20 يوليو، فيما انخفضت رحلات التحميل المعلنة إلى 16 رحلة الأسبوع الماضي من 35 في الأسبوع السابق. تداعيات الحظر اليمني انعكست أيضاً على أسواق الأسهم، حيث سجل المؤشر السعودي القياسي أكبر تراجع في 3 أشهر في ظل تزايد المخاوف من توسع نطاق الحرب. من جهتها، ترى شبكة CNN أن التورط في صراع أوسع نطاقا سيكون خيارا محفوفا بالمخاطر ومكلفا للغاية بالنسبة للرياض، وسيؤثر على أحلام السعودية وطموحاتها الاستثمارية وجعلها القوة الاقتصادية الإقليمية، فمواجهة خصوم لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم بارعين في الحرب غير المتكافئة تعد كابوسا لأي مخطط عسكري. ولفتت الشبكة أنه في ظل إغلاق هرمز مثل ينبع مخرجا كبيرا للسعودية، لكن الحظر الجديد يمثل تصعيدا خطيرا على السعودية، خصوصا أن السعودية كانت تخطط لتوسيع صادرات النفط عبر البحر الأحمر لتصل إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت الشبكة أن السعودية تواجه بالفعل ضربة اقتصادية كبيرة جراء إغلاق هرمز، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام سجلت أكبر عجز ربع سنوي لها منذ عام 2018 نتيجة لزيادة الإنفاق لتعويض أثار الحرب وتباطؤ الاقتصاد. وتم تعويض العجز جزئيا بفضل ارتفاع عائدات النفط ذي الأسعار المرتفعة، إلا أن أي اضطراب إضافي في إنتاج النفط وصادراته من شأنه أن يعرض ذلك للخطر، وقد تم بالفعل تقليص حجم العديد من المشاريع الضخمة في المملكة.
2: لماذا تخسر الرياض بعد قرار صنعاء فرض الحصار البحري على الملاحة السعودية في إطار تثبيت معادلة الحصار بالحصار؟ ما ستعرفونه في هذا المحتوى هو جزء من حجم الخسائر اليومية التقديرية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد السعودي. هناك خسائر تتمثل في ارتفاع كافة الواردات الواصلة إلى ميناء جدة وميناء رابغ مثلا. هذه الخسائر تتمثل في الآتي: فقدان ميناء جدة وكذلك ميناء رابغ للحركة الملاحية بشكل شبه كلي، خاصة وأن الميناءين يستقبلان يوميا نحو 50 سفينة حاويات أو 80 سفينة، لذلك سيفقد الميناءان إيرادات خدمات يومية لا تقل عن 300 مليون دولار نتيجة الإغلاق. ستفقد الخزينة السعودية إيرادات ضريبية وجملكية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار على الأقل من ميناء جدة، كونه يسهم في نحو 30% من إجمالي الإيرادات الجملكية. نتيجة ارتفاع أقسام التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ السعودية الواقعة على البحر الأحمر وخاصة ينبع وجدة ورابغ وجيزان، والتي ارتفعت إلى نحو 3% من إجمالي قيمة السفينة، فإن المضاعفات المالية قد تصل يوميا ما بين 50 إلى 80 مليون دولار كأقساط تأمين أو مخاطر حرب. جراء التفاف السفن على الرجاء الصالح، يتوقع تراجع حركة سلاسل الإمداد بنسبة 70% مع انتقال الحظر اليمني إلى مراحل الخنق الكامل، وهو ما سيرفع أجور السفن إلى نحو 2 مليون دولار على كل سفينة وتأخير وصول الإمداد 4 إلى 5 أسابيع. خسائر صادرات النفط اليومية وصادرات البتروكيماويات المختلفة تصل إلى 2 مليارات دولار، خاصة وأن صافي عائدات المملكة النفطية لم تتجاوز سنويا 340 مليار دولار، يضاف إلى خسائر تتكبدها شركات أرامكو والشركات النفطية الأمريكية العاملة. ما جمعناه في هذا التقرير ما هو إلا جزء بسيط فقط، وإلا فإجمالي الخسائر مهول وكبير، وتأثير قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية للسعودية كبير وفعال.
3: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: حيثيات ومآلات العدوان المشترك على العراق، أمريكا تجر السعودية إلى مواجهة محور الجهاد والمقاومة. نوح جلاس كتب: انتقل نظام السعودي في مسار خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني من الدعم السياسي والإعلامي والمالي إلى مرحلة المشاركة العسكرية المباشرة في استهداف قوى محور الجهاد والمقاومة، حيث يكشف العدوان الأمريكي السعودي المشترك على العراق أن الرياض تتحرك كأداة تنفيذية ضمن استراتيجية أمريكية هادفة إلى تطويق قوى المقاومة ومحاولة كسر معادلة الردع التي فرضتها منذ انطلاقة طوفان الأقصى. ويأتي هذا الانخراط الخطير في لحظة بالغة الحساسية، حيث تواجه السعودية واحدة من أعقد أزماتها الأمنية والاقتصادية بعد المعادلات التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية منذ الثلث الأخير من الشهر الجاري، والتي على ضوئها تم استهداف منشآت النفط وخطوط الإمداد وحظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر، وما ترتب على ذلك من اضطراب في صادرات النفط وارتفاع كلفة التأمين والنقل، فيما اتجهت الرياض بدلاً من مراجعة سياساتها نحو مزيد من المغامرات العسكرية خدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية في محاولة يائسة لتعويض عجزها الميداني وإعادة رسم صورة القوة التي تهاوت أمام الضربات اليمنية. كما أن توقيت هذا الانخراط لا يمكن فصله عن سياسة الترغيب التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه النظام السعودي عبر التلويح بما يسمى الشراكة النووية وبناء برنامج نووي سعودي، وهي وعود تبدو أقرب إلى أدوات استدراج سياسي تستخدم لدفع الرياض نحو تحمل أدوار أمنية وعسكرية أكبر في خدمة المشروع الأمريكي الصهيوني، تماما كما استخدمت صفقات السلاح والضمانات الأمنية خلال السنوات الماضية لاستنزاف المملكة ماليا وسياسيا دون أي جدوى. في ضوء ذلك تبدو الوعود الأمريكية المتعلقة بالشراكة النووية أو الضمانات الأمنية أقرب إلى أدوات الاستدراج السعودية نحو تحمل كلفة أكبر في المواجهة وليس إلى مشاريع حقيقية لبناء شراكة متوازنة. فواشنطن كما فعلت مرارا مع حلفائها توظف الإغراءات الاقتصادية والعسكرية لدفعهم إلى تنفيذ أجنداتها، بينما تظل هي المستفيد الأكبر من استمرار الصراعات واستنزاف حلفائها ماليا وسياسيا وأمنيا. من زاوية أخرى، فإن العدوان الأمريكي السعودي على العراق يؤكد حقيقة أن واشنطن بعد تعثرها في استعادة الردع أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعجزها عن كسر محور المقاومة باتت تسعى إلى توزيع أعباء المواجهة على أدواتها الإقليمية وفي مقدمتهم النظام السعودي الذي وجد نفسه منخرطا بصورة مباشرة في استهداف المقاومة العراقية في امتداد واضح للمسار الأمريكي الهادف إلى تفكيك محور الجهاد والمقاومة واستنزاف مكوناته على أكثر من جبهة. في هذا السياق يكتسب السلوك السعودي تجاه المقاومة العراقية دلالة إضافية، حيث يفسر بوضوح حيثيات الحملة التي شنتها الرياض خلال الأيام الماضية باتهام المقاومة العراقية بالوقوف خلف الضربات اليمنية التي استهدفت منشآت النفط السعودية. تلك الاتهامات تجاوزت مجرد كونها محاولة إعلامية للتغطية على العجز العسكري السعودي والهروب من مواجهة الردع اليمني، لتتضح أنها جاءت تمهيدا لتبرير استهداف في المقاومة العراقية وإيجاد غطاء للرواية الأمريكية التي تسعى إلى تصوير كل عمليات محور الجهاد والمقاومة بأنها امتداد مباشر لإيران، وهي سردية باتت مكشوفة لدى كل المراقبين والمتابعين. وبذلك فإن العدوان على العراق يكشف الخلفية الحقيقية لتلك الاتهامات ويؤكد أن السعودية كانت تعمل على صناعة مبرر سياسي يسمح لها بالانخراط في الاستهداف وفي استهداف المقاومة العراقية ضمن المخطط الأمريكي الجديد الهادف إلى توظيف الأدوات في الاصطدام المباشر مع محور الجهاد والمقاومة. في السياق ذاته ذكر البيان الأمريكي بشأن العدوان على العراق أن ما تسمى القيادة المركزية والقوات السعودية شنت الغارات على العراق رداً على هجمات الحرس الثوري، ما يؤكد أن واشنطن تسعى لإغراق النظام السعودي في المستنقع وجره إلى حرب إقليمية ضمن الصراع الدائر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وفي المقابل فإن هذا التورط يؤكد أن النظام السعودي كلما واجه أزمة داخلية أو تعرض لضغط استراتيجي يندفع نحو مغامرات جديدة بدلا من معالجة أسباب أزماته. فبعد أن وجد نفسه أمام معادلة الردع اليمنية التي أصابت قطاع النفط في الصميم، اتجه إلى توسيع دائرة المواجهة عبر العراق في خطوة تؤكد عدم استفادة النظام السعودي من الدروس السابقة وإصراره على خدمة العدو الأمريكي كوسيلة للحماية، رغم ما تعلنه الولايات المتحدة على لسان رئيسها من مواقف ابتزاز وضغط وإهانة تجاه سلمان نجله عند اشتداد الأزمات على الرياض. وعقب كل خدمة يقدمها هذا النظام التائه لصالح المخطط الصهيوني الأمريكي، كما تتسق هذه الخطوة مع سلسلة من المواقف السعودية التي وضعتها خلال السنوات الأخيرة في موقع متقدم ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي، بدءا من تجريم المقاومة الفلسطينية وسجن منتسبيها وممارسة الضغوط السياسية والإعلامية على المقاومة في لبنان والتحريض والتمويل لإنهائها والمطالبة المتكررة بنزع سلاحها، مرورا بالمواقف العدائية من فصائل المقاومة العراقية وصولا إلى استمرار العدوان والحصار على اليمن والانخراط في كل المسارات التي تستهدف إضعاف محور المقاومة خدمة للمصالح الأمريكية والصهيونية. وبهذه المعطيات فإن العدوان الأمريكي السعودي على العراق يأتي باعتباره حلقة جديدة في مسار متكامل يهدف إلى توسيع دائرة الحرب على محور الجهاد والمقاومة، وفي الوقت نفسه يكشف حجم الارتهان السعودي للإدارة الأمريكية حتى وإن كان الثمن مزيدا من الأزمات والخسائر التي تتراكم يوما بعد آخر داخل المملكة نفسها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. أيها الأخوة الكرام، من الواضح للجميع اليوم أن هناك عدوان ظالم على فلسطين ولبنان والعراق وإيران واليمن، فما هو القاسم المشترك لهذا العدوان؟ القاسم المشترك الأول هو أن هذا العدوان عدوان أمريكي، سواء كان عدوان أمريكي مباشر كما هو حال العدوان الأمريكي على إيران، أو عدوان أمريكي غير مباشر عبر أدواتها في المنطقة كما هو حال العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، وكذلك العدوان السعودي على اليمن، أو عدوان مشترك كما هو حال العدوان الأمريكي السعودي المشترك على العراق اليوم، والذي صدرت فيه بيانات رسمية من قبل أمريكا والسعودية تتبنى وتتفاخر بهذا العدوان المشترك على بلد عربي ومسلم. القاسم المشترك الثاني هو أن سبب هذا العدوان على هذه الدول وهذه الجهات هو أنها تتبنى

0: وجوهكم، ولا يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه المعركة التي سيترتب عليها انتصار الحق على الباطل وسيادة الحق على العالم كله. واليوم السؤال أيها المسلم، أين تقف؟ هل تقف في صف الإسلام أم في صف الكفر؟ هل تقف في صف المؤمنين أم في صف المنافقين؟ هل تقف مع الحق أم مع الباطل؟ وإما والنتيجة إما خلود في الجنة وإما خلود في النار، والخيار لك أيها المسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ويقدمون في توصيفاتهم فما يحدث، يقدمون ما يشوشون به ويلبسون به على المواقف الأصيلة، ولصرف العرب عن مسؤوليتهم الإسلامية التي تعنيهم. يقدمون صورة مختلفة أن العرب غير معنيين بأي موقف ولا قضية لهم، وأن احتلال اليهود لفلسطين والبلاد العربية وحتى في إطار مخطط إقامة إسرائيل الكبرى التي يكلها على رقعة جغرافية عربية، وكذلك في قتل العدو الإسرائيلي للعرب ما يقتله من الفلسطينيين بمئات الآلاف منذ بداية احتلاله لفلسطين إلى اليوم، ومن يقتلهم من لبنان وسوريا والأردن ومصر في كل هذه الأمة بكل شعوبها وبلدانها. يقدم المسألة حتى في مسألة الإبادة وحتى في مسألة الهتاف بالموت للعرب الذي يهتف به الصهاينة، والاستهداف للمقدسات الإسلامية في بلاد العرب، المسجد الأقصى في بلاد عربية، مكة والمدينة وهي ضمن الأهداف وضمن المخطط الصهيوني، وكل ما يفعله اليهود ضد العرب من احتلال أوطانهم، من استهداف ممتلكاتهم، من مثل الممارسات الإجرامية التي يمارسها الصهاينة اليهود ضد الشعب الفلسطيني يوميا في الضفة الغربية: ضرب، قتل، اختطاف، تعذيب في السجون، هتك للأعراض، تدمير للمنازل، تهجير قسري، قلع أشجار الزيتون، حرق للمحاصيل ونهب لبعضها، قتل لبعض الماشية ونهب لبعضها. كل أشكال الممارسات الإجرامية ضد من هم عرب، هذه كلها لا تعني العرب، لا دخل للعرب. هكذا منطقهم حتى مع الشعب الفلسطيني، حتى مع حماس وكتائب القسام وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل المجاهدة في غزة.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إلهكم خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: دعت التعبئة العامة جماهير الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية التي ستقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وكذلك في مختلف الميادين في المحافظات يوم الجمعة، تأكيدا على الموقف الشعبي الرافض للعدوان السعودي على الشعب العراقي المسلم ودعما للقوات المسلحة وخياراتها في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وأوضحت التعبئة العامة في بيانها أن دعوة النفير الشعبي لمواجهة العدوان والتصعيد الأخير على شعبنا اليمني ومحور المقاومة، مؤكدة أن المسيرات الجماهيرية تجسد موقفا شعبيا موحدا في إدانة العدوان على الشعب العراقي الشقيق وإسنادا للقوات المسلحة في أداء واجبها الوطني في إنهاء العدوان والاحتلال وانتزاع الحقوق المشروعة. وتأتي هذه الدعوة امتدادا للحراك الشعبي المتواصل الذي يشهده شعبنا اليمني منذ اليوم الأول للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن ومعركة طوفان الأقصى ومراحل الإسناد اليمني لإخوتنا في قطاع غزة ولبنان ومحور الجهاد والمقاومة، وتأكيدا على الجاهزية الشعبية لمواصلة معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ويؤكد استمرار الحشود الجماهيرية في ميدان السبعين والمحافظات حجم الالتفاف الشعبي حول خيارات القيادة الثورية والسياسية ودعم القوات المسلحة في مواجهة العدوان وروحية التكامل والمناصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعكس تمسك الشعب اليمني بثوابته وقيمه الدينية والأخوية وبحقوقه وسيادته واستعداده لمواصلة الصمود والتصدي لكل محاولات المساس بأمن وسيادة اليمن والوقوف صفا واحدا مع شعوب الأمة الإسلامية ضد أي عدو يستهدفها.
1: التعبئة العامة تدعوكم يا شعب الإيمان والحكمة والجهاد للخروج الجماهيري الكبير يوم الجمعة القادمة دعما وتأييدا للقوات المسلحة للاستمرار بفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وتنديدا واستنكارا للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم على الشعب العراقي المسلم.

مستمعينا الكرام، بهكذا وصلنا إلى الدقائق الأخيرة لهذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام. الله الله في الخروج يوم غد بإذن الله تعالى في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات الحرة. هذا هو الشعب اليمني العظيم المساند لكل الشعوب الحرة في محور الجهاد والمقاومة، ومساند لكل المستضعفين في كل العالم. الشعب اليمني اليوم بات له الثقل الكبير، وبات يستطيع أن يقلب موازين الردع ومعادلات المنطقة بأكملها، بصموده، بثباته، بعنفوانه، بعزيمته، بإصراره، بارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وكذلك بإخلاصه في هذه المهمة المقدسة وهذا الجهاد العظيم. وفي هذه المعركة الكبيرة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، اليوم بإذن الله أن المعركة دائما ستكون لصالح الحق ضد الباطل، لصالح محور الجهاد والمقاومة، هؤلاء المستضعفين الذين ارتبطوا بالله سبحانه وتعالى في كل حركاتهم وتحركاتهم، ارتبطوا بالله بالدرجة الأولى، وارتبطوا بقياداتهم الربانية. بإذن الله أن غدا سيكون حشدا كبيرا في ميدان السبعين وفي مختلف المحافظات في الساحات التي حددتها اللجنة المنظمة للفعاليات، بإذن الله أن يكون خروجا كبيرا ومشرفا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الختام. تقبلوا خالص التحايا، إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي، في أمان الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم،
8: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
0: سبق فون، أصالة وتواصل. سام اف ام، والعود احمد.
10: اوجه كلامي الى قبائل اليمن، قبيله قبيله، انتم الاحرار، انتم الصامدون، انتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الاوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم ان تتحركوا اكثر فاكثر، وان يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: كوني اسمعيني وافهمي يا بتول، ما بنا اقولش تمام،
3: مالك
2: بانا
3: يا ابو الحماحم،
2: بانا اقولش من اول يعني انت حسش عند المطبخ وش يصير المطبخ. افهميني انا اليوم سرت الدكان تمام.
3: ايوه،
2: لما قلت لي اشتري طماطم وبطاط ومدري مو وعفاريت، المهم بتحملوني فوق طاقتي. حرام عليكم كلش، ما بتخرجي جنديل الماء؟
3: لاننا بنت والبنت ما تخرج.
2: ان ما شاء الله ما شاء الله منك اشوف يا رجلا حن ما تخرج، وانا ولدتك انا خطوتين وانتي انا.
3: ولو ما دام ان به ولد البنت ما تخرج.
2: الولد مع مباراه مهمه.
3: اي مباراه يا ابو الحماحم؟ الله يحفظك.
2: مباراه معلش.
3: ايوه مباراه، يكمل عمله ويصير يبصرها ولا يصير يلعب لما يشبع.
2: النرجس خدام عندكم في البيت؟
3: ماشي، مش خدام، القضيه مش قضيه خدمه، القضية قضية ان الواحد يكمل عمله. وذنا بينفعل لكم غدا وصبوح،
2: وانا وذنا بنا كنس البيت يومي، بتخلوني اكنس
3: انا الذي بين كنس
2: هو
3: انا
2: وغير ما شفت حاجه يقبل لنا.
3: انا الذي بين كنس،
2: ما كلوني كنس واكنس انا وارفع الحوش انا واكنس الجبانة. حرم عليكم، ما معاكم الا ابو الحماحم.
3: سهل، لا كنست الجبا والحوش هذا لا
2: هنا خارجية الحين تعرفتي ما
3: سهل الجبا والحوش.
2: سهل الجبا، لو جو خبرتي شاكروني من الجد
3: عادي،
2: وانا بنا كنس يضحكوا علي.
3: ما شو غلط
2: الواحد، حرم ما حدا يجبدي من الباع.
3: ما شو غلط الواحد لو ما يساعد امه، ما فيه
2: الا لا. انا رجال ما كنس،
3: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: الرجال ما يكنس،
3: الرجال يفعل كل شيء.
2: ما يفعلش كل شيء، ما عباك لا يقوم يخبز ليش.
3: الإمام علي كان يفعل كل شيء،
2: ما كانش يخبز،
3: كان
2: أبو الحماحم بيخبز،
3: كان يعجن، والسيدة الزهراء تطحن الطحي.
2: وإلياس ما يفعل،
3: ما تفعل يا إلياس،
2: ما تفعل يا إلياس بيركض الجرع. عم بتلقط الجراء الحين. انت داري ابصري اليوم في الدكان ايش حصل وانا بنشتري المقاضي. حصل كنت مع العيال تمام.
3: ايوه،
2: واحنا عند البقاله وجاء عيسى يشتري عصاير وبسكويتات، بس اول ما شاف العلامه التجاريه وعرف انها تابعه لشركه داعم للاعداء رجعها وقال ما نشتياش، وهذا الفلوس بترجع صواريخ ورصاص على اخواننا واطفالنا، واشترى بدلها منتج يمني محلي. الصدق انا فرحت بوعيه، فرحت قوي، بس الشيء نفهم انا واصدقائي الاطفال للماء المقاطعه هذه مهمه جدا، وكيف يكملها الاكتفاء الذاتي والزراعه والتصنيع في بلادنا.
3: أول شيء يا أبو الحماحم، ما شاء الله على هذا العيسى وعلى وعيه. أيوة، لأن المقاطعة هي السلاح الذي ممكن أي طفل يقدر يمتلكه، إنه ما يقدرش إنه ما يشتريش الأشياء الذي هي مقاطعة ومن حق العدو، لأنه زلطها بترجع أيش صواريخ ورصاص علينا.
2: أيوة أكيد.
3: أيوة، وكيف يكمل هالاكتفاء الذاتي؟ يعني ذا الحين أنا لما أشتري منتج ولا بضاعة وما اشتريش أشياء ثانية، يعني ما اشتريش أشياء مقاطعة، أقول ما اشتريش مقاطعة.
2: أيوة،
3: أشتري بدلها، يعني إذا أيوة. الحين مثلاً بحاجات ما نقدرش نستغني عنها، لكن أشتري بدلها ضروري أننا أصنع حاجة بدلها عشان أنا أفلتها. أيوة، وأزرع الأشياء مثلاً، يعني به مثلاً الرز الأمريكي، المنتجات الأمريكية نقدر إن إحنا نزرعها عندنا ونشتري منها بدل ما نشتري من المقاطع.
2: ايوه والله ان كلام الشيخ سلام صح 100%، صح يا الياس؟ ها صح كلام بتقول صح يا الياس، وان ضروري يعني ما تشتري من الجعالات التي هي منتجها انتاج خارجي سواء اماراتي ولا سعودي ولا امريكي ولا صهيوني ولا بجعاليات جعاليات. شوفي كيف اخوش قد مثقف
3: الله عليك.
2: بجعاليات محليه به ايش
3: حلي محلي
2: شطر وملطم لما خليك تجابر سوي بجعاليات محليه به
3: محلي
2: الله يحليها بالخير والعافيه. تمام يا سلام عليك والله ان انت كلامش دولار دولار، يعني المقاطعه مش مجرد ترك المنتج بل هي موقف وشجاعه وحمايه لاخواننا ولانفسنا. طيب وكيف يربطوا الاطفال بين المقاطعه وبين الاكتفاء الذاتي والاهتمام بالزراعه والتصنيع المحلي؟
3: يعني ذا الحين لما يجوا يشتروا حاجه وهي مقاطعه يفلتوها ويبداوا يزرعوا حتى اي شيء في قصيص، يعني مثلا ذا الحين يزرعوا طماطم، يزرعوا بسباس، يزرعوا نعناع.
2: كنا ناكل طماطس وبسباس.
3: ايوه زحاوق ولا ما بتزحوقش؟
2: والله قد عمل البيت عليا كله. ايوه
3: لا قوه
2: قوه.
3: آه
2: كنا اقول انا اقول ليش كنا خرجين ذا البقال وانا كنا سبر الغداء والعشاء والصباح. انا
3: يلا تمام
2: يا ماو
3: انت قول
2: يلا ناي كملي والمجبر حكش.
3: وبعدين يزرعوها الأشياء الذي يحتاجوها
2: في البيت.
3: في البيت
2: يا سلام.
3: والأشياء الصناعية يبدأوا يتعلموا كيف يصنعوا ألعاب
2: بسيطة. أنا معلش من الألعاب
3: طائرات ورقية
2: أصنع جعاليات.
3: تصير تصنع جعاليات؟
2: جعاليات أبو الحماحمة
3: حتى به بطاطيس نقدر نفعلهن في البيت.
2: والله بمحلي والله أني بمحلي بطاطيسات جعاليات لبانيات كل شيء موجودات.
3: لا قوة القوة يا شاعر. يا شاعرنا صح لسانك.
2: الله يصح لسانيات. ايوه كملي.
3: خلاص هذا الذي قلت.
2: ها باقينا. والله ان هذا الكلام يفتح الحقوق ويرزق في رؤوس الاطفال ان حماية الوطن مش بس بالقتال بل بالعمل والزراعة وتشجيع المنتج حق بلادنا. ايوه صحبته
3: اكيد يا ابو الحماحم.
2: ما قلتيش عليك نو.
3: عليك نو
2: علش طماطيس وزحاوق وان شاء الله يفهموا خبرتنا واصدقائنا باذن الله. ما هو موضوع حلقتنا اليوم؟
3: موضوع حلقتنا اليوم على اهميه المقاطعه.
2: مقاطعه لكن وهي اتصلوا لنا على رقم كم يا الياس ولا بريد انا شت حاكي انا حت حاكي تصبس بس بطاط طماط يعني هذا الرقم حقك مه. ايوه انا تقريبك. اتصلوا كم هو الرقم؟
3: 3.
2: اصبري خلي الياس يضحك. كم هذا؟ لا كمين
4: 3.
2: وهذا كم؟
4: 2.
2: وزيد 2. ايوه وزيد 6. ايوه وزيد 5.
4: خمسة
2: وزيد
4: 4.
2: أربعة. هذا مش أربعة، هذا ثلاثة. يعني اتصلوا لنا على رقم البرنامج 3 2 2 6 5 3 أو الرسائل 7 0 9 9 1 9 9 1 1. يا سلام. يلا الياس اطلع.
5: المقاطعة الاقتصادية مقاطعة كبيرة مهمة جدا ومؤثرة جدا على العدل. هي رجل العدل إلى داخل بلاده.
6: شكل مصدر دعم رئيسي لهما إسرائيل ولأمريكا.
5: ومثلث يعتبرها حرب. يعتبر أمام المقاطعة وضرائب عام يعتبرها حرب. بشدة تأثيرها عليها.
7: هذا عمل مفيد ومؤثر وذو إيجابية.
5: ويقاد أكل بهذا الشكل ينطلق الناس فيها لمعظم أشياء البدائل.
7: هذا معلوم قطعا بدائل البضاعة الأمريكية والإسرائيلية. أي شيء تريده هناك ما هو بديل عنه من مختلف الاحتياجات والأغراض.
5: البدائل أخص منه وأفضل منه.
7: هذا هو من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص.
5: حتى
7: يعدك
5: الناس اللي أمس يعمل هذا الشيء نفس البضاعة الأمريكية.
7: يهم الإنسان أن يؤدي مسؤوليته ولا يفترض المقدرين والمخططين.
5: يعتقد نفسك ما ترد المغريب أن ترد مع مجادعين كتبوكين في روسيا في ماليزيا وقت لأمدان أمدان إسلامية إذا عربي أفراد نفسك واحد مع هؤلاء المجادع ما تسلسك واحد مع المجادع وقاعد عمر بلقوا يتقلون عن الجادع.
7: إنما تصبح شريكا لإسرائيل وشريكا لأمريكا في جرائمها وظلمها. أي مشكلة أكبر من هذا وأي خطر أكبر من هذا على دينك؟ أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد.

0: ومن الرسائل التي وصلتنا يا بتول يا الياس رساله بتقول اسعد الله صباحكم، كيف انت عزيزتي الغاليه بتول ربي يحفظوش، وكيف ابو الحماحم وكيف المبدع الياس والمبدع اماني. نقول نبارك القوة المسلحة اليمنية على الضربات الحيدرية في البحر الأحمر، ونبارك على أسقاط الطيار السعودي في محافظة صعدة للمرة الثانية، وهذا بفضل الله. ونقول للعدو السعودي أنت فاشل في كل شيء. معكم تسبيح حسن نشتي زامل من أم إلياس. وضع المنطقة، وضع المنطقة. يلا مع الأقصى، يلا تجاوب يا بدو.
1: صباح الخير.
2: الو صباح الخير والعافية من مجال عمكم عبد العاطف وابو الحماحم.
0: حياك حياك ارحب.
2: حياك حياك وعاش من سمع صوتك يا احلى يا احلى مذيع في الجمهورية.
0: الله يحفظك الله يحفظك. معك مشاركة؟
2: ايوه معي مشاركة على العدو الامريكي الاسرائيلي السعودي.
0: يلا تفضل.
2: الله يحفظك ويحفظ السيد القائد ويحفظ ايران العزة والمرجلة والسمو. ويحفظ الله لبنان ويحفظ الله العراق وفوقه مع الرياض والنصارى والسعوديين يا رجال بقوامتهم. ولا تخلوا يهودي ولا امريكي ولا اسرائيلي ولا تكفيري. والله يحفظك ويحفظ حمد شرف يا رب. يا الله يحفظ سيد القائد. والله اكبر.
0: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام.
2: الله يحفظك.
0: حفظك الله ورعاك. تسلم شكرا لك.
2: الله يحفظك. عن سمعنا صوتك هذا الحالي يا غالي.
0: فوق راسي. الله يعطيك الصحة والعافية.
2: آمين يا رب. يا الله
0: في يد الله. مع السلامة.
3: موقف البحر سنام السيادة.
0: كنت احنا حنطلع بزامل اثنين زوام من عش. رسالة بتقول السلام الله عليكم يا ابو الحماحم والدكتورة اشيد فعلي لي ابرة بعد البرنامج. ابرة في مريض حمى حلقي. الدكتور بتول يا احلى مذيعين والله ان برنامجكم اني انتظر بقوه. برنامج جدا جميل بموضوعاته الهادفه والمشرفه. نعم المقاطعه واجبه علينا كشعب حر. موضوع جدا جميل. معاكم محبه برنامج ابو الحماحم المذيعه المستقبليه نورهان منصور ان شاء الله مذيعه باذن الله. ورساله بتقول شغلتنا يا ابو الحماحم. احلى رساله. شغلتنا يا ابو الحماحم. الله يجعلني اشغلكم دائما. هذا من الحب.
3: والموجود والمتوفر تصعب مساله تنفيره.
0: والله ما شفت. فاصل فاصل يا مخي يا

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبعفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
8: ما الذي يمنعك من المقاطعة؟ هل المسألة معقدة؟ ما من منتج أمريكي أو إسرائيلي إلا وله بديل. كن واحداً من آلاف المقاطعين. لا تستهن بدولار واحد، احسب دولارك إلى مئات الآلاف من الدولارات التي ستخسرها الشركات الأمريكية والإسرائيلية. ماذا لو قاطعت منتجاً أمريكياً واحداً مما تستهلكه يومياً؟ كالبيبسي مثلاً، إذا كان سعره نصف دولار فأنت توفر في العام 180 دولار. قد يبدو مبلغاً زهيداً، ولكن إذا قاطعت أسرة من 5 أفراد فالمبلغ $900. قرية صغيرة من 100 شخص قد توفر $18,000. وإذا كان 10,000 مقاطع فالخسارة الأمريكية عندها $1,800,000. وإذا تحدثنا عن 100,000 مقاطع فالمبلغ $18 مليون سنويا. هذا ما يفعله نصف دولار يوميا، وحسب ما تصرفه شهريا في الواقع من مئات الدولارات التي يستخدمها العدو في قتل وحصار اليمن والأمة الإسلامية جمعاً.

0: ورجعنا لكم من جديد. الياء اليوم الجعالة على كل علي ولا على بتو علي
1: عليني
2: عليني
0: عليني قوية عليني هذه معنا اتصال معنا اتصال يا بتو.
2: هلو هلو كيف حالك؟ كيف انتي؟ فاطمة ولا
3: على ابو هيا.
0: الو السلام عليكم.
2: صوتك بيقطع انت فاطمة. عيدي عيدي الاتصال.
0: ما من عندهم ما بيسمعونا.
2: تعيد الاتصال.
0: تعيد الاتصال. عيد مبارك. رسالة بتقول صباح الخير يا ابو الحماحم، كيف حالك؟ والله نقراها ولو وين جاء الاسبوع الاول ما قدرت اخزن بدون ما اسمع صوتك، انت منور الاذاعه وفوق عيني وراسي الله يحفظك. ومعنا اتصال. الو الو
4: هلا
0: هيا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: من معانا؟
4: الو
0: يا اخي وطي صوت الراديو عندك الله يحفظك الله يعطيك الصحه والعافيه.
4: ايوه وطينا صوت من مره.
0: ايوه سمعنا من سماعه التلفون. اي اسمك؟ اي اسمك؟
4: محمد علي اصل.
0: حياك يا اخي محمد، معك مشاركه؟
4: معي مشاركه، انا مجاهد في الجبهه البيضاء.
0: ارحب ونعم بك.
4: نوجه للعدو السعودي بضربه قاضيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
4: وهذا آخر عندي كلام.
0: كيف المعنويات في يعني عند المجاهدين في محافظة البيضاء؟
4: قوة القوة.
0: الله قوة. الله قوة. الله يكتب أجوركم يا المجاهدين وينعم بكم.
4: يلا تحياتي للجميع كامل الطاقم.
0: مع الله مع الله على طول. أشتي زامل حماسي العيسى الليث لكل

0: معنا ايضا اتصال. الو.
1: السلام عليكم يا عمو.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: اسامة.
0: حي حي يا ابو حبيب قلبي اسامة. كيف حالك يا اسامة؟
1: الحمد لله.
0: انت صاحبي يا اسامة؟ الحمد لله.
1: ايوه صح.
0: ايوه انت صاحب ابو الحماحم.
1: ايوه
0: شاطر. رجل ثلاث مرات رجل.
1: انت صاحبي
2: وانت صاحبه
0: وانا صاحبك. ايوه انا اكثر واحد صاحبك يا اسامه.
1: وبطول
2: وانا صاحبتك يا اسامه.
0: ايوه والياس صاحبك.
1: الياس
0: هو ذا. الياس قول لي كيف حالك؟ هو عربط محمد قاطع في ذمتك انا داري. كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: يا أسامة.
1: أيوة.
2: كم عمرك؟
1: خمس.
2: ما شاء الله
0: عمرك خمس.
1: أيوة.
0: أنت شاطر وبطل ورجل يا أسامة. معك مشاركة؟
1: أيوة.
0: يلا سمعنا يا بطل.
1: تنزل عندنا يا أبو محاحم.
0: أيوة. شاجي عندكم
2: أنتو في الحديدة؟
1: أيوة.
2: ما شاء الله.
0: كيف حما هذا الايام يا اسامه؟
1: وانت يا بطل ينزل.
0: ناهي انا شتيبه المعيه والياس. تمام.
1: ايوه.
0: كيف الحما عندكم في الحديده؟
1: سري.
0: الحديده حما هذا الايام؟
1: لا.
0: الله. اذا نسافر الحديده.
1: عندي لك مكيف.
0: عدتي لنا مكيف؟
1: ايوه.
0: يلا شاطر يا أسامة. ما المشاركة حقك يا بطل؟
1: الزامل.
2: ما هو الزامل؟
1: على ذوقك.
0: زامل على ذوقي. لو السماء غارب غارب يا أماني.
1: اختي شارك.
2: اختك شارك. هاتي اختك يا أسامة.
1: ألا صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية. وانت اي اسمك؟
1: بنت اليمن.
0: بنت اليمن. حيا ارحبي.
1: ارحبوا فوق العيون يا ابو الحماحم وانت يا بتول. كيف حالكم؟
2: الحمد لله. حيا بش تفضل يا بنت اليمن.
1: كيف حالك يا استاذة بتول؟
2: الحمد لله.
1: ربي يسعدك. وين البطل الصغير ذاك الاولين؟
0: جاب يا الياس.
1: صباح
0: الخير. كيف حالك يا الياس؟ عربطنا محمد قاطعنا داري. لا كيف حالك؟
2: تمام.
0: الحمد لله.
1: كنت كيف حالك يا حبوب؟
0: قل لها الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: هتنزل عندي هنا؟
0: إن شاء الله. قل لها.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله قريب يا رب.
2: شكرا يا بنت اليمن.
1: مع السلامة.
2: مع الله.
0: مع السلامة.
1: يمكن أطلب زامل تكرما؟
0: أيوة.
1: أطلب زامل. ما أطلب هذا كزامل على عصا موسى كانت حشاد فرعي وهذولك يا أبو الحماحم.
0: أحلى زامل عندي.
1: ايوه انا هدولك يا ابو الحماحم مني يعجبك والله قوي.
0: عصا موسى يا اماني.
1: ايوه
0: على طول.

0: رجع رجع رجع.
1: يلا سمعنا مشاركتك يا محمد.
2: حان الوقت لكي نجاهد جميعا كبارا وصغارا، أن نجاهد ومستعد ومتحمس لأوقات القرم الشيطان ومن والاهم. وأقول لهم بصوت عالي، لن تستطيعوا أن تحققوا أهدافكم مهما فعلتم بنا، لن لأن شعبنا اليمني العظيم يعمل كل معاني العزة والكرامة، ومهما ارتكبتم من جرائم بنا كلما زدنا قوة وعزيمة لمجاهدتكم، فنحن مستعدون حتى أطفال اليمن سنحرركم. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. قوة قوة يا حبيب قلبي.
2: يا أبو الحباهام،
0: ها
2: تدري أي هل عن شرحنا يا أخي تلقاه ترامبو تنياو؟
0: كيف كيف؟
2: أي هل عن شرحنا ترامبو تنياو إحنا ويا؟
0: أي حنا شي أنا مستعد.
2: غضوة
0: غضوة بيننا الميدا.
1: السبعين يا محمد.
2: السبعين
1: إن شاء الله.
2: لا ما بيني يلني.
0: ها أنا أجيش لك مالك.
2: أجيش يلني.
0: أيوة.
2: صب.
0: الله الله.
2: خلاص يلا. وين إليا؟
0: جاب إليا.
3: هلا.
2: هلا كيف أنت إليا؟
0: الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: ما بتفعل؟
0: إنه بيسمع من المايك.
1: ما بتفعل يا إليا؟ قال. كل بين العب.
0: حاجي حاجي. قول كيف حالك؟
3: كفاءً.
2: ها؟
0: قول كيف حالك؟
3: كفاءً.
1: كيف أنت؟
2: الحمد لله. وانت كيف أنت؟
3: الحمد لله.
1: حمد لله.
2: لكن يا أبو الحماهم ضروري نكون نقاطع البضائع الأمريكية.
0: أيوة ضروري نقاطع البضائع الأمريكية والإماراتية والسعودية والخليجي بشكل عام والإسرائيلية بمليان، لكن احنا نقاطعها ونشجع المنتج المحلي.
2: أكيد. لكن يا أبو الحماهم أنا كنت زمان أشتري بضائع مقاطعة، لكن الله بحيث يسامحني.
0: كلنا كنا خشف.
2: يعني دحين الله يسامحني.
0: الله يسامحني.
1: الله يحفظك يا محمد. وانت عادك صغير يا محمد، كم عمرك؟
2: سمع.
1: خلص يعني انت عادك كنت طفل مشان تداري. الله يسامحك. سهل.
0: ما عاد في نفسك يا محمد.
2: في زامل.
0: ايش من زامل؟
2: اللي في نفسك انت.
0: عصا موسى.
2: يا ردي عصا موسى.
0: سابر يلا عصا موسى.
1: شكرا يا بطل.
2: يلا مع السلامة.
1: في امان
0: الله.

0: معانا ايضا اتصال. الو
1: الو
0: ها
1: وعليكم
0: السلام.
2: انتي ازهار؟
1: كيفك؟
2: الحمد لله. باسمك؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: ايش اسمك؟
1: ازهار.
2: ازهار صاحبتي، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله يا حبيبتي. معش مشاركة؟
1: كيفك حما حماهم؟
0: حما حما بحي.
1: إيد أما على أوصل.
2: ما هو؟
0: الله يحفظك انت يا ازهار.
2: الله يحفظك يا حبيبتي.
0: ويحفظك ماما وبابا واخوانك كلهم.
1: علي
2: يا حبيبتي يا ازهار، انت معش مشاركه؟
1: ايوه.
2: يلا سمعينا.
3: اسماء
1: الطيناء الدبل الشئيري. سمها الشيطان.
2: أيوة.
1: بحر.
3: وكل ما
1: كل ما
2: شاطرة يا أزهار.
1: شوية.
2: أيوة.
1: بحر البلد.
2: شاطرة يا أزهار. مشاركتك حالية.
0: الله الله.
1: أكل ملك.
2: الحياة سيد عبد الملك. أيوة.

0: البقوليات
1: والقوات المسلحة
0: اليمنية
1: اليمنية الشطورة
0: أزهار الشيط
2: من التنكير
0: التسكير
1: إن شاء الله
0: العدو سعودي
3: يه
0: أختي ستعالي
1: أختي ستشارك
0: أيوة
1: يلا هاتيها سماهر
0: ألا
1: يا سماهر كيف أنتي؟
0: الحمد لله
1: معيش مشاركة الحمد لله يا شاطرة معيش مشاركة؟
0: أيوة
1: يلا سمعينا
0: القناة السعودية أنتين مهزومة
2: أليك
0: تنفذين
2: كون
0: كل الطلبات الشعب اليمني
1: الله عليك يا سماهر شكرا
3: يا سماهر شكرا يا بطلة شكرا
0: الزامل
1: ما هو الزامل؟
2: نتحداك
1: نتحداك يا سعودي حاضر من العيون يا شاطرة شكرا
0: الله أكبر
1: الموت لإسرائيل قولي الموت لإسرائيل
4: نتحداك حتى تنوي نيه في سمانة تلوي أبطل الدفاع الجو
3: وأيضا معنا اتصال ألو
5: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله من معانا؟
5: بنت حجي كيف حالكم؟
3: الله يسلمك هلا وسهلا يا بنت حجي تفضلي
5: حياكم نعم أولا نبارك وبكل فخر وعزة وكرامة وشموخ عمليات قواتنا المسلحة اليمنية سواء كانت البحرية أو الجوية أو في ديار أحفاد خيبر ومهلكة الشر السعودية ألا بوركت أيادي الرجال الأبطال الذين أعدوا واستعدوا وطوروا وذخروا وبآيات كتاب الله برمجوا وبأسماء الله رموا فسددوا السلام عليكم يا عز اليمن وفخر اليمن وعنوان التاريخ المجيد نحن لكم بالدعم والتأييد وحتى بالدماء والله لو طلبتوا منا الدماء وقودا للصواريخ لبذلناها عن طيب خاطر ولم نتردد لحظة واحدة ورسالتنا للعدو السعودي والله لن ترى من شعبنا إلا ما يخزيك ويكسر جبروتك وطغيانك وخضوعنا وركوعنا واستسلامنا هو لله الواحد الأحد الفرد الصمد وهيهات أن نخضع لغير الله وحاشا وكلا أن نخضع لعبد يعبد أمريكا من دون الله نعيش أعزاء أو نستشهد كرماء نعتز بعزة الله ونتشرف بالدين والملة دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في سبيل العزة والكرامة تضحيات فنحن نضحي بنفوس راضية وكل ما قدمناه هو لله وفي سبيل الله اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى وسنبقى نقدم المزيد والمزيد ونحن واثقين بنصر الله لعباده المؤمنين كل شهداؤنا وجرحانا وأسرانا سيبقون مصابيحا تضيء طريق النصر وتشق كل الصعاب لنبلغ إلى أعلى المراتب وأسمى الانتصارات المجد والخلود للشهداء الشفاء العاجل للجرحى والفكاك للأسرى عاش اليمن حرا عزيزا أبيا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة وقريبا لن ترى الدنيا على أرضي وصية
1: بإذن الله يا بنت حجة أنتي تقربي لنجمة دي
5: نعم
1: ما شاء الله أنتي أختي صح
5: أيوه
1: ما شاء الله الله يحفظكم
3: وين نجمة دي
5: ما بحد
3: سلمي علي
5: يوصل
3: يلا مع الله مع السلامة رسالة رسالة رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخوات من مرتفع جبال وصاب الشامخة المقاطعة تعد عامل أساسي في هزيمة العدو الأمريكي والإسرائيلي وتسبب أيضا انهيار كبير لاقتصادهم لذلك قاطع أعداءك واهزمهم واضربهم ضربة قاضية بالسلاح المقاطعة ونطلب زامل إلى الجبهات ربي يناديني والتحية لكم جميعا وشكرا أيضا رسالة السلام عليكم كيف الحال يا أختي بتول وأبو الحماحم من شيش البضاعة المقاطعة أشتي زامل جديد لعيسى الليث حاضر ايضا رساله بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف انت يا مهندسه بتول، كيف المهندس ابو الحماحم والياس. نقول المقاطعه هي سلاح ناري في وجه العدو، علينا نقاطع الشركات الامريكيه، وعندنا في صعد الكل مقاطع. معكم فاتحه القدس زامل، هاتوا
1: الحرب الحقيقيه،
3: الحرب الحقيقيه. معنا اتصال. الو الو الو. ايضا رساله بتقول نشكر القوه الصاروخيه الضربه السعوديه، ونحن معكم ابو عاطف الوصابي. شكرا لك يا ابو عاطف. وايضا رساله بتقول صباح الخير يا ابو الحمام يا بتول، ان المقاطعه السلاح فتاك في وجه العدو، غفران المطري. سلام الله على شيخ غفران. صباح الخير يا استاذه بتول ويا ابو الحماحم، يجب علينا ان نقاطع البضائع الامريكي والاسرائيلي، وان نشتري منتج يمني، وان ناكل مما نزرع، و من اسرار تحياتي للمخرجه من اسرار الجرموزي، واطلب زامل قاطعوا. يلا معنا اتصال. الو
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله. ارجو من الذي بيتصلوا دقيقتين دقيقتين علشان يكون معنا وقت لكل المتصلين. تفضلي.
6: معكم صفاء. اولا نقول للسعودية كيف اليوم ما يدرب ايش يطلبوا كل مستحقاته، وانت تجي بروحك تقولي هاي العراق، كيف ما تواجهوا كل من في يواجهكم؟ احيانا نشتم الطلبات احنا وانتم تتهربوا.
1: امراض ناس في العالم.
6: ايش؟
1: امراض ناس في العالم.
6: أيوة، أصلا اليمنيين يطلبوا مستحقاتهم منهم، وهم بيتغافلوا عنهم ويروحوا يضربوا في العراق. يقول لهم القوات المسلحة اليمنية يدها للزناد، وراح تخليكم تركوا لكل متطلباتهم.
3: الله قوة.
6: والله السلام.
3: مع السلامة. شكرا يا صفاء. أيضا رسالة تقول صبحكم الله بكل خير يا أبو الحماحم، وأيضا الشكر والتقدير والاحترام، والله يدي لك الصحة والعافية، وتحياتي للأخت بتول والطفل المحبوب الحبوب الياس، الله يحفظه، والمخرج المايسترو اماني، وكافه طاقم اذاعه سام اف ام. ومن الضروري ان احنا نفهم او نفهم اطفالنا ان المقاطعه مهمه جدا جدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولازم يكونوا على درايه ان في بلادنا منتجات محليه بديله عن حق العدو، ولازم كلنا نقاطع ونخلي العدو يخسر. ولو سمحتوا اشتي زامل وحدة الساحات. تحياتي لكم رحمة الحسني من الدريهمي، وشكرا. معنا اتصال. الو
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف الحال؟
3: الحمد لله. من معانا؟
7: معك اسمي احمد محمد العباسي.
3: اهلا وسهلا، معك مشاركة؟
7: ايوة.
3: يلا تفضل.
7: تحياتي لكي عبد المنعم. معك اسمي
1: حسن. وطي وطي صوت الراديو.
7: تحياتي عبد المنعم حسني.
3: إذا سمحت وطي صوت الراديو. يلا تفضل.
1: وتحياتنا لك. احنا ما نتفقش مع الراديو المفتوحة.
3: ورسالة تقول كيف أنتون، نقول للقوات المسلحة أضربوا العدو السعودي وتسلم أيديكم، مطلب زامل قول لأمريكا اللعينة قبل ما تندم. التحية لإلياس وبتول وابو الحماحم والمخرجة. يلا تمام سابق. معنا أيضا اتصال. ألو أنا أرجو من كل من بيتصلوا بنا أن يخلوا صوت الراديو طافي ويتكلموا معنا من سماعة التلفون. ألو
8: فاشي.
0: يا الله.
3: من معنا؟
0: ألو.
3: أيوة من معنا؟
0: فاطمة.
3: أهلا يا فاطمة، كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: يا فاطمة كيف أنتي؟
0: الحمد لله.
1: معيش مشاركة؟ يلا سمعيني.
0: الحمد لله وحمالها وزايدكم وحمالها غزة وضوء وعلي الأسرار وربا لحسا وغز فانا غز وصابعة بنت عشاء وقلت الله الواقعة كنت الواقعة
3: هذا الزامن
0: هذا واحنا لها قوية قوية واقعة واقعة في جسكاتها واحنا لها
3: شكرا ما شاء الله شاطر بطلة بطلة بطلة
8: بطلة بطلة بطلة
3: وين يا آلة؟
9: بطلة
3: يا آلة كيف حالك؟
9: الحمد لله وانت كيف حالك؟
3: الحمد لله وانت معيش مشاركة
9: ها
3: يلا تفضلي

0: البيض الدرعم والأوالي والله إن العيد طاهرم عليا.
1: شاطرة يا فطومة.
2: شكرا فطومة وآلة شكرا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بسط لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، عدنا.
10: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. هذا النص مهم ومفيد جدا، وموضوع المقاطعة للبضائع مثلما نرى في هذه الآية المباركة مقاطعة لكلمة، لأن اليهود كانوا يستغلونها، فما بالك بما يتحقق لهم من خلال بضائعهم.

0: ورجعنا لكم من جديد احبائنا اصدقائنا اصدقاء برنامج ابو الحماحم، ومعنا اول اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
1: معك اسلم العباسي.
0: اهلا يا اسلم، معك مشاركه.
1: تحياتي للقوات المسلحه اليمنيه.
0: يعجبني الذي يدخل دغري. يلا تفضل.
1: تحياتي للقوات المسلحه اليمنيه وتحياتي للقوه الصاروخيه، ونقول لهم اي سفينه تمر من البحر الاحمر على السعوديه يحرقون
0: اكيد بدون جدال.
1: شكرا لك
0: ولك ايضا. اقرا لكم من الرسائل التي وصلتنا ايضا. رساله تقول الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التحيه للنجمه والدكتوره بتول الراع.
2: تحياتي لش
0: وابو الحماحم لحقه. المقاطعة السلاح فتاك، واجب علينا جميعا أن نقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية من الإعلامية، إعلامية المستقبل القريب من المراوعة. شكرا لش. ومعنا اتصال. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: التحية للأستاذ أبو الحماحم والعود وأحمد، والتحية للأستاذ بتول، والتحية للمخرج أماني، تحية إلى أبناء القوات المسلحة اليمنية، وإلى السيد القائد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كما نقول للسعودية قد إحنا باغرين منش يا سعودية.
0: قوي قوي
3: الله
0: قوي.
3: يلعن شو يلعن من طبع معيش ويلعن
0: والله إحنا باغرين.
3: من تهود معاكم يلعن أمريكا وإسرائيل. ونطلب من الأستاذ أماني المفضل المملكة حلكة والملك للرحمن. كنت معكم جيهان الصبري محافظة إب، وإلى اللقاء.
0: شكرا جيهان من محافظة إب. ايوه من برساله بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا ابو الحماحم؟ ونقول المقاطعه واجب علينا جميعا، ولو سمحتوا سمعونا زامل العيسى الليث. ما زاري اسمه الزامل، وضحوا اسمه. شغلتنا يا ابو الحماحم اكيد من حبنا لك يا ابو الحماحم، ربنا يحفظك. معك مجاهد مع الله من أحد الجبهات في الساحل الغربي. ونعم ونعم. التحية لكل المجاهدين في جميع الجبهات. والله إن أنتوا رجال الرجال، أنتوا الذي عدنا قلوب أعداء الله، أنتوا الذي النصر بإذن الله يجي من عندكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. معنا اتصال. ألو
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
4: مريم أبو نجوم.
0: بطلة، أهلا يا مريم.
4: أهلا.
0: معيش مشارك يا مريم؟
4: آه.
0: وبتول هي ذا بدي اسمعيش الدكتور بتو.
5: حيا بشي يا مريم، كيف انتي؟
0: ما حد عدرب لي شيء بار الله.
4: الحمد لله، انتو كيف انتي؟
5: الحمد لله يا حبيبتي. معيش مشاركة؟
4: آه.
5: يلا سمعينا.
4: يا سيدي ترساك العماقي والروس فالواحة ما ترساك، يا تاتي راسي تسكت نفوس وتحمل الراية انفوس، والناس رغم أنه صبير المآسي.
5: شاطر يا مريم.
6: أهجي الدكتور سكينه.
5: يا سكينه. كيف أنت يا دكتورة؟
4: الحمد لله.
5: أنت دكتورة؟ إن شاء الله. قولي إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
5: صف كم أنت يا سكينه؟
4: أول.
5: شاطرة يا سكينة. يلا سمعينا مشاركتك يا حبيبتي.
4: مهزني مهزني قالوا لي إذن عمرك مهزني من الأداء لي بسني النظر غزة والكفن تني نصري جني.
5: شاطرة يا سكينة، ما عاد في نفسك.
0: يا حساي كيف حالك؟
4: الحمد لله.
0: أنت صاحبي، أنت صاحبي يا حساي. يا حساي أنت صاحبي. ما لكم بتزغطوا يا حساي؟ تجع مني. رسالة بتقول صباح الخير، كيف الشباب مبدعة بتقول، وكيف أبو الحماحم؟ يجب علينا أن نقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية، لأن شراءنا البضائع المقاطعة يعتبر دعما أساسيا في قتل الأطفال والنساء، لذلك يجب أن نقاطع كل المنتجات الأعداء ولا نكون سبب في قتل الأبرياء. أطلب زامل، أبشر بعزك سيدي من شروق الشرفي. ها
6: محمد.
0: من معانا؟
5: أحبك
0: وأنا أحبك.
6: ها؟
0: مال أمي قال
6: بابا.
0: الله ترجمي يا بتول.
5: أنت ذمتك يا من أنت؟ أنت يوسف.
0: مشو
6: بابا.
0: يا يوسف كيف حالك؟
6: بخير.
0: أنت صاحبي؟
6: أيوه.
0: وأنا أحبك قوي قوي قوي قوي قوي. أحبك قوي.
6: أحبك قوي.
0: أبتول تحبك بتول.
5: وأنا أحبك يا يوسف.
0: والله تدري ما بتفعل بتول؟ لا تراجمها.
5: ما بين أفعال يا يوسف، بين كل شيء بسلاح حبيبي يا يوسف، ماشي من زامل.
6: حبيبي.
0: لا عيبة.
6: حزني.
0: ما حزني يا أماني. ورسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالك يا أبو الحماحم؟ والله لو أقولها ليش؟ لا تخافي من أبو الحماحم الكلمة الذي تواله. تخيل جلنا انتي دكتورة بس.
5: ليش ايش قالوا لك؟
0: قالوا كيف حالك يا دكتور ابو الحماحم؟
5: بس.
0: حنبت اللقمة في حلقاش.
5: ولا حنبت ولا شي عادي.
0: على غيري. والتحية لكم ولطاقم الإذاعة، والتحية للمايسترو أماني، والتحية للغالية والنجمة والإعلامية والمهندسة والدكتورة بتول، والتحية للقائدة الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ونقول للعدو السعودي اعقلوا. تحياتي لكم، معاكم عصام عثمان من مصاب السافل. أيضا معنا اتصال. ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. بتحاكى من غرفة فاضية.
5: كيف حالك يا أشواق؟
0: شوفي كيف.
7: الحمد لله أنت أخباركم.
0: يا أشواق ما هذا الصدى؟ أولا من جامع ولا ما هو؟ سألت تحاكى من المنبر.
7: بيتحر.
5: المهم الصوت واضح.
0: واضح. أيوة. يا السلام عليكم.
7: والآن.
0: كويس ممتاز.
7: طيب. معنا مشاركة.
0: قد إحنا قارين.
5: سمعينا يا أشواق.
7: الأخذ بالطأر للأجداد لا زال يحترق إلى اليوم في الأحفاد، من مجزرة حجاج تلومة إلى يومنا هذا، ولا زالت الذاكرة تحتفظ بما قام به بنو سعود من إجرام بحق الأبرياء. هل كان الحجاج مسلحين كي يعتدى عليهم؟ أما أن أطماعهم وقلوبهم القاسية جعلتهم يميلون إلى ذبح الأبرياء بدون حق. وقبل أعوام تم الاعتداء على أحفاد حجاج تنومة، ولكن ليس ببنادق أو سيوف وخناجر، بل بصواريخ صهيو سعودية اعتدت ودمرت وقتلت وأسفكت. فهل ذاكرتنا ستنسى إجرامهم بهذه السهولة؟ محاصرون لأعوام ولم يحرك هذا الظلم جفن أحد من العالم إلى يومنا. وعندما أعلن عميدنا الحصار بالحصار استنكرت بعض الدول بأن هذا ظلم. نعم، أي ظلم هذا؟ نحن ظلمنا وقتلنا وبذلنا وبذلنا وجئنا وحصلنا وقاومنا إلى يومنا. ثم عندما أردنا الحرية بالكامل أعلن مجموعة من المنافقين الاستنكار، حسافة على أحذية لم تعرف من يلبسها ما دمنا ننطق بالحق، وما دامت مقاومتنا ومحاولتنا على استعادة الحرية قائمة فلا يحق لأي ساهٍ أن يفتح. جفت الصحف ورفع القلم لا للتراجع، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. وأنا بنقول ليش الصدى الآن دريت؟ ليش الصدى؟ ما رأيك لو تقعي مذيعان معانا في برنامج أبو الحماحم في سام اف ام؟
7: هي أمنيتي.
0: إن شاء الله بإذن الله. قولي إن شاء الله.
7: إن شاء الله بإذن الله.
0: تحياتنا ليش وما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، الله يكتب عليك.
5: تحياتنا لش يا أشواق، وإن شاء الله مذيعة مثل السماء إن شاء الله.
7: لكم التحية إن شاء الله، ربي يكتب الأجر.
0: الله يكتب أجرنا جميعا إن شاء الله. معنا رسالة. صباح الخير، كيف أنتوا؟ أخباركم يا أبو الحماحم وأخبار الدكتورة بتول؟ يمر ليش ومر لي. يلا هنفتح عيادات خيرات اليوم. وأخبار الطيار الراع، الطيار إلياس الراع معك طيارة. المقاطعة اقتصادية هي فرض واجب وليست خيار على كل إنسان يحمل الإنسانية. أن يقاطع هذا الكيان الصهيوني. أنت إنسان تحمل ذرية من الإيمان، ذرة من الإيمان أو الإنسانية، قاطع أنت من ضمن المستهدفين. أنت بالنسبة للكيان الصهيوني عدو واسعى لاستئصالك من هذه المنطقة، فبادر بأبسط سلاح ممكن يحمله الجميع، وذا تأثير على العدو قاطع لسلامتك. وشكرا لكم جميعا. فضلا من أماني البالستية الزامل، وحدة الساحات، وهدية وهديها للطيار إلياس من ملاك الوايلي. والله نفلت لك البرنامج ونروح البيت.

0: ايضا رساله بتقول الصباح الخير، كيف انت يا دكتوره بتول؟ كيف البرفسور؟ انت يا برفسور وعلى عين الحسود ابو الحماحم. اطلب اخر زامن لعيسى الليث. ما هو اخر زامن يا بتو؟
1: مدري ايش اسمه، بس فيه وتعيده وتعيده وتعيده وتعيده.
0: سلام الله عليكم، كيف انتم؟ نورتوا الاذاعه، إذاعة سام اف ام. والله إن احنا بنشارك الاتصال من عشاء اختي بتول، واطلب زامل على هذا وقش هذا الزامل قومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف انتم؟ اخباركم؟ انا اقول يا سيدي يا سيدي وتاج راسي فداك راسي، والله العظيم انك معنى الوفاء. الله اكبر. الموت لامريكا،
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على الهو، النصر للإسلام. مني أنا أبو بركان، وأطلب زامل يا سيدي روحي لروحك كده. بخبر عاجل، خبر عاجل، كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات. خبر عاجل، كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات.

0: وأيضا رسالة تقول السلام عليكم النصر، صباح النصر أخواني الغاليين زامل الطاهجة البطاش. نرجو من المخرجة المبدعة الله يحفظها ويحفظكم جميعا يا أجمل مذيعين، لو أنتم تحبوا أهل وصاء السافل طلعوا الزامل، والله نحن نحب أهل وصاء السافل والعالي، ونحب كل أهلنا اليمنيين من شرقها لا غربها ومن شمالها لا جنوبها. من الذي ما يحب شاله؟
1: بس يعني لا تربطوش الحب بالزامل، أيوة. يعني يمكن ما يطلعش بها يعني ما لقينا إيش الزامل، بس يلا قذا لقينا.
0: والتحية للشيخ إلياس الله يحفظه لكم.

0: أقدم. ومعنا اتصال يا بتو.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: معكم بنت اليمن. بس البث هنا مقطوع.
0: لا مو مقطوع.
1: طلع البث تكرما.
0: طفي صوت الراديو إذا بنسمع البث.
1: لحظة والله لا طلع بس كان مغلق.
0: هذا مقطوع من عندش.
3: المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: تبتعد.
1: ورسالة بتقول صباح الخير أبو صخر ماموش. ماذا الماموش؟ المهم يا أبو الحماحام نقول المقاطعة سلاح فتاك. اليوم تتحصل المنتجات السعودية ونحيي أخواننا في البحرين ونقول لأخواننا في القوة الصاروخية أضربوا بيت من حديد ولا ترحموا عيال سعود الفاسدين. أشتي زامل يا مسيرة سيري وانشري هدي الله سلام الله عليك. وأيضا ما هو صباح الانتصارات صباح العزة صباح الكرامة. كيف حالك يا أبو الحماحم وكيف الأستاذة بتول؟ التحية والتقدير والاحترام لكم في سام. المقاطعة سلاح فعال، المقاطعة وعي وبصيرة، المقاطعة واجب على كل يمني حر. عندنا في الخوخة ما بيقاطعوا المنتجات الخارجية ولا السعودية. التحية والتقدير والاحترام لعم أبو خالد المهري. التحية للمجاهدين الشرفاء الأبطال. التحية والتقدير والاحترام لبنات المشاركات وعلى رأسهم بيان عز الدين وحوثية حيس والأخوات من مرتفعة جبال وصاب وكلا باسمه وصفاته. التحية لأهل وصاب كافة. أطلب زامل قاحي يا تهامة وهديها لحوثية حيس والأهل تهامة خاصة من بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة.

0: ومضيع القادري بيقول أبو صماد حان وقت تأديب جارة السود. تحياتي لكم يا مخي يا مخيخي، وتحياتي للكنترول في الإخراج. وأيضا معنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معانا؟
1: بثينة العدلي.
0: أهلا يا بثينة، يلا طلعي بالمشاركة.
2: يا بثينة وطي صوت الراديو.
1: ألو.
2: يلا تفضل يا بثينة. الصوت بيقطع يا بثينة.
1: على ايش الموضوع؟
2: على المقاطعة. عيد الاتصال يا بثينة لأن الصوت بيقطع من مرة ما بنسمع إلا وشيش. شكرا.
0: أنا أرى الله ظهيرتكم بالانتصارات. أقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، خذ قراراتك واصطع بها وهدد وانتقم لنا من عدونا، ونحن عصا موسى في يدك، أينما شعت اضرب بنا. والله يا سيدي إننا مسلمين لك تسليما مطلقا، مفوضينك في كل القرارات، ونحن مستبشرين بخطابك بإذن الله ستذلج بها صدورنا بخطابك الحيدري، كما جدك المصطفى، وكما أهدنا في كل كما أهدينا أو أهدانا كل المحاضرات حقك شامخا أبيا. لا تتزحزح مع تطورات الأحداث هنا أو هناك، بل تأتي وتطرح الحلوف على النقاط وتضمد الجروح. حفظك الله ودامك تاجا فوق رؤوسنا يا ابن بدر الدين ويا حفيد المصطفى. والتحية لكل الأخوات المشاركات كلهم باسمي وصفاتي، وعلى رأسهم أختي زهرة من عمران أو زهرة عمران، فداء أهل البيت متوالية آل طه وشدى الأزهار وسارة من إب، كل الأخوات الغالية على قلبي. تحية إلى المجاهدة مع الله أخت الشهيد. معانا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ده الحين أمانة معنوياتي عاد ارتفع 100%. مدام أمي تقية اتصلت، سلام الله على جم التقية، حفظك الله وحداش الصحة والعافية.
1: الله يحفظكم ويحفظ كل
0: أخوكم. شارك بدله. يلا أم التقية.
1: ها.
0: اليوم الموضوع عن المقاطعة.
1: المقاطعة ماذا مقاطعة؟ مقاطعة والله ما عاد نعرف نكر أي حاجة، اقسم بالله العظيم ما عاد أنا قريب كيف أكل.
0: سلام ربي عليك.
1: ما عاد نعرف إلا اللقمة والبسباشي والزبادي فقط، والزبادي عندي عاد من حق اليخو.
0: الزبادي هو من عندنا.
1: عندنا الحمد لله الحمد لله.
0: من عندنا ما بزبادي من عندهم.
1: يلا هذا كلي معانا والمضيد والعلبة
0: والفقط. الله الله بسبري مضيد.
1: لا بالله. ما بعيد ولا هاي وجهين وقرام وما لقينا.
0: أنت في عمره؟
1: إيه.
0: خلاص أنا عاد أخرج أشرب مضيد.
1: حيا عدك فوق راسي.
0: فوق راسي اشتاج الملوك يا سيدة المشاركة.
1: الله ينور قلبك. أنا أشكر الشعب اليمني الذي يخرج قدوة إن شاء الله خرج جديد في كل محافظة. وبالسبعين والله أننا فرحتهم.
0: واليوم عن اسمع واليوم عن اسمع
1: كل وجلاء يخرجوا إن شاء الله.
0: واليوم عن اسمع كلمة السيد.
1: إيه.
0: أكيد يلا.
1: القائد حتى يحفظ الرب يا رب انصرنا على قوم الكافر، انصر القائد حتى انصر الشعب اليمني، انصر مقاومة في العراق وفي لبنان وفي مسلسل في غزة. الله أكبر عليهم اليهود بنى اليهود. لكن عمل العرب اليهود بنى اليهود. والله ما عرفوها جنة لا يدخلوا جهنم. قالوا اقتلوهم يعذبكم الله بأيدينا ويعذبكم الله في الآخرة. تمام.
2: الله.
1: هذه كلمة الإسلام يا أبو سلواندي يا أبو حمان. وأنا أشكر القوة الصاروخ والطيران والجو والقوة البحرية. ليكن يدنا من حديد وإحنا عنهم السند وهم المدد. والله العظيم لو أخذناهم بنقفني لو أخذناهم بجينة بعضنا.
2: الله على شمت
1: الله. ملا الجرى الحجر وانت تعبتهم والله ما قلت.
0: الله.
1: والله لو شرّاف يا بقاسي كبيرة كنت منظر على حسين الربوعي اللي ما قلت من محافظة أمرا نتيجة كلا كريت بيت الربوعي وزوجي سعر علي الكويت.
2: الله
1: والله ما عم قلت تسمم
0: الله. حفظ إن شاء الله.
1: واحنا نقوي نفوسنا بالقاع، نقوي نفوسنا بالتي، نقوي نفوسنا، لا قال من عدل اكلت حذية، يعني من يظلم عليها اكلت حذية، بياكلها الكلب، ياكلها الكلب، ياكل مع الاجل.
2: قوة القوة.
1: ومن صار مع الردوي ومن صار مع السلطان ذلي.
2: قوة القوة.
1: أذلة. أتخيل لكم جمعة والقوة صرخت لم ترسل على الجو والبحرية والشعب اليمني اللي في الجبهة العزو والكرامة في كل سبب وكل خندق. وأنا أشكر الأمن والأمن اللي أمنوا نشكر المحاسجين والمخدرين وكل حاجة. فأنا في راسي فداء القائد حكي، أقسم بالله العظيم كذا فداء القائد حكي.
2: الله يحفظه.
1: الله يحفظه ويحفظنا ويحفظ أمات محمد، وانتم الله ينور قلوبكم وسلموا على أحمد الشرف ونجداكم جمعة ثم والمخرج من؟
0: أماني مفضل.
1: الله يحفظ الأمان يحفظها ربي وينور قلوبكم جمعة من المذيعات والمذيعين، وأشكر كلكم وأقول لكم خطوة إن شاء الله جمعة مباركة وإنكار.
0: يا الله يحفظ إن شاء الله المنتقي، شكرا لك. رسالة بتقول السلام عليكم، كيف حالكم؟ المقاطعة مهمة جدا جدا جدا، ونطلب زامل عصا موسى. معكم يعقوب الوصابي. عصا موسى نخليها في ختام الحلقة مه لأني قوة أصد. وأيضا رسالة بتقول صباح الخير، كيف الحال يا بتول؟ كيف أنت يا كيف أنت يا صديق الأطفال أبو الحماحم؟ تحياتي لك والبتول، معكم أسماء القدمي، سلام الله عليك يا أسماء. ورسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ المقاطعة السلاح فعال، واجب علينا مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيل، وأشكركم. معكم محبين القدس المحتلة يعقوب الوصابي وسامي الوصابي، سلام الله عليكم. أيضا رسالة أمان تكلم حمود شرف السلام وتقول له في مشكلة في إذاعة صنعاء، ما تشتغل إلا 6 ساعات في الليل بس وفي النهار مقفلة، إن شاء الله يوصل الخبر بإذن الله. ورسالة بتقول السلام الله عليكم يا أبو الحماحم والدكتورة بتول، يا أحلى مذيعين، والله إن برنامجكم أني أنتظر بقوة، برنامج جدا جميل بموضوع عتال هاتفة ومشرفة. نعم المقاطعة واجبة علينا كشعب حر، موضوع جدا جميل ومهم. معكم محبة برنامج أبو الحماحم المذيعة المستقبلية نورهان المنتصر، لو سمحتوا أبو الحماحم زامل رجال التصنيع.

0: السعودي والامريكي. معانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي.
1: كيف الحال يا بس كيف ابو الحماحم، كيف المخرجه؟
0: والله يا ابو القماج ابو الحماحم بخير. وانتي كيف حالش؟
1: الحمد لله. معكم اثير.
0: انا داري يا اثير. انا هي شي تعرف بنفسها اصلا
1: حياتي لو ما عرفتوش.
0: الا لا معروف كيفه
1: بس لا تعرفني بس انت مع
0: الا لا والله هكذا
1: هكذا
0: انا ليش تحبطوني وتهبط ما من ده عسل سلك من بصل
2: هذا انت يا أثير. داري حني قالت انه انا
0: والله ما هو انا
2: داري
0: راس امي شعر مقرم ما هو انا يا أثير عيد يا لطسة
2: يلا هيذا.
0: الو
1: الو
0: ايوه الحمد لله.
1: في جود اللي فصلت قالت شي تشارك هي قبلي.
0: من
1: جود
2: حي
0: وعليها والله انتي بتحارب
2: انتي يا اثير خليها تشارك قبلي سهل.
0: مع يا اثير انت يدي هيا اتصل. الو الو الو
2: يا جماعه احنا اتفقنا نكون نوطي
0: صوتنا. هم اصلا بيتصلوا ويفتحوا هذا ويسمعونا المساحه حقكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: معك براءه.
0: اهلا يا براءه من الحديده.
3: ايوه
0: هلا والله هلا.
4: كيف حالك يا ابو الحماحي؟
0: بخير قبل ما
3: كيف حالك يا ابو الحماحي يا بلوتول؟
2: الحمد لله حيامش يا براءه.
3: الجياد كل الشعب على استعداد.
2: كل الشعب على استعداد.
3: يا غزة يا فلسطين. معكم كل معكم كلكم يمانيين.
2: شطورة يا براءة، شكرا على المشاركة.
3: كران.
2: في أمان الله.
0: مع الله، مع السلامة.
3: كران.
0: يلا فياني أثير فياني أثير يلا شاركي يا أثير. توكلنا على الله.
5: إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.
0: احنا رجال السيد والله. معنا اتصل يا بدو. الو
2: يا جو
0: اثير ضبحت.
2: كيف حالك
0: اثير؟ عادي جنان. اثير عادي جنان.
2: سالة اثير هي
0: اثير يا جود عادي.
2: قولي لها اثير اختي وهي تحبني. قولي له ايوه ما تزعلش اثير يا شاطر يا جود.
0: اثير عادي جنان ده الحين بتنتف شعره. يلا يا جود شاركي نصيبك.
3: هداو
2: ها حبيبتي.
3: حتى حبيبي.
2: وانتي روحي يا جود.
0: وانتي البطلة حقنا يا جود.
3: ايوه
2: شطورة جود. يا جود معش مشاركة؟
3: ايوه.
0: يلا جنني أفي.
3: قولي إذا أسمعك. أتراكب دو.
0: منو؟
3: الو
0: ها
2: قالت هذا اثير معاكم.
0: والله ميزه غضت جود.
2: هذا جود حبيبتنا يا اثير. كوني خليها تشارك كل خميس هي وجيده.
1: ايوه بتفصل علي التلفون كل ما في بدي اشارك هي تفصل.
2: قل لها يا تي ولديك
1: ما بالله يا الولد. اهلا
0: تعجبني جود صاحبتي.
2: معيش مشاركه يا اثير؟
1: ايوه
0: عبش قطاره.
2: يلا تفضلي
0: طيرتها جود.
1: قاطعوا كل الأعادي واستجيبوا للمنادي، قاطعوهم واضربوهم بسلاح الاقتصادي، قاطعوا أمريكا وإسرائيل رواد الفساد، جندوا للغزو جيشا لاحتلال واضطهاد، فأعدوا ما استطعتم وانفروا نحو الجهاد.
0: أنا مقبلش أنا مقبلش.
2: ليش؟
0: أنا شتي جود ويني؟
1: في ذاهي
0: يا جو أيني؟ أنا بتزغطها والله أني بتزغطها.
3: الله
0: أهلاً أهلاً أهلاً بصاحبتي. كيف أنت يا جو؟ عندي بخير يا جو.
3: الحمد لله.
2: حمد الله.
0: الحمد لله. الحمد لله. أنت صاحبتي يا جو.
3: أيوة.
0: أيوة. يلا
3: حبيبي.
0: أنت حبيبتي وأنت نور عيني. الله يحفظك ويحفظ بابا وماما. إنا بالضرب مش أثر.
2: باي باي.
0: يا جو.
3: ها.
0: أثر بالضربش.
3: أيوة.
0: أنا حتضربها. كوني اتصلي أنتي الأول وبعدش أثي.
3: حاضر.
0: حاضر الله يحفظك. أديني الزامل. أديني الزامل.
1: تحياتنا لكم، نطلب زامل.
0: الله يحفظكم.
1: تحدك يا سعودي.
0: أتحدى جاء أثير. يلا.
1: يلا في أمان الله.
0: مع الله مع السلامة.
1: مباركة مقدما.
0: الجميع إن شاء الله. أتحدى جاء سعودي طلعي هذا الزامل قد طلبوا خيرات والله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها، في جانبين، يعني في جانب أهميتها

إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة.

والله أنا المقاطعة أني واجبة علينا مقاطعة البضايع على الأمريكي والإسرائيلي والخليجي بشكل عام. من الرسالة دي وصلتنا رسالة بتقول السلام عليكم يا أبو الحمام، أنت بتشتري بضايع على المقاطعة لا تنتشر بكاكولا أو بيبس ولا تأكل أي منتج مقاطع الزهرة ما يتم من إب سلام الله عليك. رسالة أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أجمل إذاعة وأجمل مذيعين أبو الحماحم وأختي بتول والشبل إلياس. وبالنسبة للموضوع جميل جدا، واجبنا أن نقاطع البضايع على الأمريكي والإسرائيل لأن العدو يعتبرها غزو إلى داخل وطنه والبدائل الموجودة وأفضل وأرخص من تلك البضايع. تحياتي لجميع طاقم الإذاعة، معكم الرواء خالد. أيضا رسالة بتقول أسعد الله صباحكم، تحياتي لكم ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ويحيى سريع، وأقول للقوات المسلحة اضربوا بيد من حديد ونحن معكم، وأقول للسعودية عطك صفي على اليمن ونحن مستعدين تدميرك. شكرا لصاحب هذه الرسالة. أنا أقرأ رسائل لأنه قد إحنا هنختم. الرسائل كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمقاطعة لازم تكون ثابتة ومنجذرة في كل وقت. السيد القاضي حفظه الله يقول أهمية المقاطعة أولا على المعيار الديني، يمثل وزراء كبير

0: وايضا رساله بتقول من نبي عبد الله: الوعد القادم نار لا تبقى ولا تدار، لن نركع للسعوديه او لامريكا او لاسرائيل، تحياتنا لك. ايضا رساله بتقول: السلام عليكم، كيف حالكم يا بتول وابو الحماحم؟ الرسول صلوات الله عليه وعلى اله كان يخيط ثوب بيده، سلام الله عليك. فعلا بيان من ريمه. صباح الخير، إن شاء الله تحياتي لكم جميعا من جبل كوكبة، سلام الله عليكم. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذاعة سام إف إم. الموضوع مهم جدا ولازم ما نقطع البضايع الأمريكية والإسرائيلية والسعودية. من محب الإذاعة حمد بدر الوصابي، سلام الله عليك يا أحمد. ورسالة تقول: تحية لكم جميعا يا أحلى مذيعي، شكرا لك. الرسائل كثيرة والوقت لا يسعفنا، ونقول اختمي يا بتول إن شاء الله عنك لها الأسبوع القادم بإذن الله.
1: الله
0: يزعلوش مننا الذي ما قررناش الرسائل أو ما قدرناش إن إحنا نستقبل الاتصال، لأنه كم كثير من الرسائل وأيضا كم كبير من الاتصالات. تفضل يا بتول.
1: كل التحية لكل من شارك معنا، وإن شاء الله إلى الملتقى في الخميس الثاني، ولا ننسى الاستماع إلى كلمة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي
0: إن شاء الله بإذن الله، وأيضا الخروج غدا
1: بإذن الله.
0: تحياتي وتحيات زميلتي واختي وبنتي بتول خالد، وايضا المخرجه الرائعه اماني مفضل، ولكم ولكل المشاركين والذي ما يقدروا يشاركوا معنا سواء بالرسائل او الاتصالات، يعذرونا ويسامحونا.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته ومنابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
5: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
6: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى لهذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به. ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا رب اشفيني.
0: وردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، وأن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا،

0: سام اف ام اذاعه
1: ولذلك نفوسنا طيبه والمساله مساله حريه وكرامه ودين وحقوق مشروعه في كل الدنيا. نفوسنا طيبه باي مستوى من التضحيه باي كلفه لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه اليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبليه الكبيره الحاشده العظيمه القويه اثبت ايضا ان هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا الا الحريه الا الكرامه الا الحقوق المشروعه والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من اجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح والمساله واضحه، خيارنا واضح، نفوسنا طيبه مهما كانت الطريقه. لن يتمكن السعودي ولا سيده الامريكي ولا البريطاني ولا الاسرائيلي ولا احد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادره حريتنا وكرامتنا.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
2: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الحسد.
3: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نجتمع

0: كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا. النهي عن قرب الزنا نهي عن مقدماته المؤدية إليه من الخلوة والتقبيل ونحو ذلك، ومنها النظر لشهوة إذا أدى إليه. هذا من المنهي عنه. ولا تقربوا الزنا نهي عن مقدماته. إنه كان فاحشة، أي فعله قبيحة عظيمة القبح. وساء سبيلا، قبح الزنا سبيلا، أي بئس الطريق لقضاء الشهوة الزنا، لأن قضاء الشهوة بالزواج يغني عن الزنا الذي هو الفاحشة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. المعنى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي جعلها حراما، ليس لأحد أن يستحلها ولا يقتلها إلا بالحق كالقصاص. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي أحللنا له قتل القاتل وسلطناه عليه بالحجة. فقد جعلنا لوليه، أي وارثه، سلطانا، أي أحللنا له قتل القاتل وسلطناه عليه بالحجة فلا يسرف في القتل. لا يسرف ولي الدم في القتل أخذا بالثأر كما تفعل الجاهلية، فلا يقتل غير القاتل، لا زيادة مع القاتل ولا بدلا من القاتل. ومن الإسراف القتل بطريقة تعذيب بشرطين: الأول ألا يكون المقتول ظلما قتل بطريقة تعذيب، الثاني أن يمكن القصاص بغير تعذيب، القصاص بغير تعذيب. ويقول الله: إنه كان منصورا، الضمير لوليه، فهو منصور على القاتل ظلما، فولي الدم قوي جريء والقاتل ضعيف مرعوب، ولا ينافي ذلك أن القاتل قد يكون له من الظالمين من يحميه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم يعم قربه لأخذه لنفس الآخذ، وقربه لمصلحة اليتيم أو للواجب في ماله، إلا بالتي هي أحسن، أي بالإصلاح لأمر اليتيم أو إصلاح ماله أو تسليم الواجب فيه، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ ما بالغ الرجال رشده، فالولاية على مال اليتيم تنتهي ببلوغه أشده، حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، يعم العهد الذي لله كبيعة إمام الحق، والعهد بين الناس كعهد الصلح، إن العهد كان مسؤولا، يسأله بعضكم من بعض وتحتاجون إليه في أمور كثيرة ولأغراض مهمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالعدل والحق، وهذا تحذير من الغش في الكيل والوزن، ذلك خير، لأن الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر كما جاء في الحديث وكما هو مجرب. وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن إعدادا للمآل وللرجوع إلى الله تعالى. إذن هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى في أول الآية: ولا تقربوا الزنا، وفي الآية التي تليها: ولا تقربوا مال اليتيم، في الآية التي تليها: وأوفوا الكيل إذا كلتم. هذه كلها أوامر الله سبحانه وتعالى، ما علينا إلا أن نلتزم بطاعة الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا الله فيه بما أمر ونهانا بما نهى عنه. نسأل الله يوفقنا لذلك. أحبة الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أيضا بالصلاح والهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، الحكمة اليمانية.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
7: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إلهكم خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء لعزة الله، ونحن أقوياء لقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي الحق عليه السلام. نحن نناقش إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة المشهد الاجتماعي أو ما تبقى من هذا المشهد الاجتماعي الذي كنا قد طرقناه في حلقتين سابقتين. سنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة المشهد الاجتماعي الذي كان حاضرا في اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي. طبعا من ناحية أهل الذمة كانوا موجودين في اليمن في عصر الإمام الهادي، كان هناك يهود وكان هناك نصارى وكانوا موجودين وطبقات، فكان منهم المياسير الأغنياء والتجار ومنهم الأوساط والفقراء، وعرف وجودهم في عدد من المناطق، فقد كانوا موجودين بشكل كبير جدا في نجران التي كانت تسمى الهجر والآن تسمى طبعا خراب، تسمى يعني الأخدود، تسمى الآن الأخدود، كانت قديما في عصر الإمام الهادي تسمى الهجر. وهناك أيضا كانوا موجودين في قرية ميناس، ويبدو أنهم كانوا كثير العدد. صحيح أننا لا نستطيع أن نعلم إحصائية عنهم في عصر الإمام الهادي، لكن ابن المجاور في القرن السابع الهجري يقدم إحصائية تقريبية ذكر أن سكان مدينة الهجر كانوا أثلاثا، ثلث يهود وثلث نصارى وثلث مسلمون، ولعلهم كانوا قد استحوذوا على كثير من أراضي المسلمين بالشراء، ولهذا كانوا يشكلون طبقة غنية جدا في مجتمع نجران، وكان لهم تأثير خطير في مجتمع نجران. ولهذا عندما جاء الإمام الهادي وبسط نفوذه على نجران حاول أن يستعيد تلك الأراضي وأن يشتريها لبيت مال المسلمين، وحتى لا تحرم الخزينة العامة من عشرها، لولا أنه اتفق معهم أخيرا على صلح قضى بأن يدفعوا التسع من غلاتها إلى بيت مال المسلمين. وهذا يأتي في إطار جهود الإمام الهادي الاقتصادية في تقوية الاقتصاد الإسلامي في اليمن، عندما رأى اليهود والنصارى يسيطرون على عصب الاقتصاد في مناطق عديدة استطاع أن يدمجهم في الاقتصاد الإسلامي، وبدلا من أن يحتجزوا هذه الأراضي الواسعة جدا لصالحهم ولا يعود مردودها إلى بيت مال المسلمين، صالحهم، وبحكم أن هذه الأراضي أراضي إسلامية وأنهم وأن اليهود والنصارى طارئون على هذه البلاد وأنهم ليسوا موجودين وإنما اشتروها من أراضي المسلمين، فبالتالي اتفق معهم في الصلح الذي قبلوا به وقالوا ندفع التسع، إذا كان المسلمون يدفعون العشر نحن ندفع التسع من غلات هذه الأراضي. ومع ذلك فقد كان الإمام الهادي يتفقدهم ويرعاهم، الأمر الذي جعل أعدادا منهم تدخل في الإسلام، وكان لا يزال يسلم الواحد منهم والاثنان والامرأة والامرأتان لما يرون من عدل الإمام الهادي ورفقه. ومع ذلك فإن هناك كثيرا من المشاكل التي حدثت على الإمام الهادي في نجران وفي غيره ليس هناك من سبب، أو ربما أو يترجح أن السبب الأخطر والأبرز أن هذه الأصابع اليهودية والنصرانية كانت وراء تمرد أولئك المتمردين من بني الحارث بن كعب، هم من كانوا يحرضون، ولما جاء الإمام الهادي وحرمهم هذه الميزات التي كانوا يتحركون، ولخطورة أهل الكتاب بشكل عام واليهود أيضا بشكل خاص، فإنه لا يستبعد أن هؤلاء اليهود وأولئك النصارى أيضا هم من كان لهم الدور الأبرز في تحريك الفتن في وادي نجران، التي يعني التي عندما يقرأ الإنسان سيرة الإمام الهادي وكم خاض هناك من صراعات وحروب يجد أنه ليس هناك من سبب منطقي لهذه التمردات ولهذا إلا ما كان يدسه هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى من فتن ويحيكونه من مؤامرات ضد السلطة الإمام الهادي، إلى حد أنهم في مرة من المرات استطاعوا أن يقتلوا والي الإمام الهادي. بنو الحارث بن كعب بقيادة بن حميد، الحارث بن حميد، استطاعوا أن يقتلوا الإمام الهادي. من الذي كان يحرضهم؟ طبعا الدولة العباسية، بحكم أن هؤلاء يمثلون امتداد الدولة العباسية، لا يستبعد أبدا أن لها دورا كبيرا في ذلك الحين، وقد عزمت مرة بعد أخرى على إرسال جيش من هناك لمواجهة الإمام الهادي. أيضا هؤلاء اليهود والنصارى الذين كانوا موجودين هذا في نجران وفي مناطق أخرى كان لهم دور أيضا في صناعة كثير من الانتفاضات وكثير من التمردات وعدم القبول بالإمام الهادي في بعض المناطق، رغم أنهم كانوا يوقنون بأنه كان رجلا عادلا، رغم أنهم كانوا يوقنون بأنه كان رجلا عادلا ويرون لما يرونه من رفقه وعدله، ولكن لما خسروا بعض الامتيازات الاجتماعية أيضا لأنهم منعوا وكفت أيديهم من الانحراف ومن الفساد، هذا أمر أزعجهم، وبالتالي كانوا جزءا من المؤامرة التي كانت تستهدف الإمام الهادي وحكومة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي العادلة في اليمن في نجران بالتحديد. أما بعض الملامح الاجتماعية العامة التي كانت في اليمن، يمكن أن نقول أن المجتمع اليمني كان متوزعا على عدد من الفئات الاجتماعية، وهناك تقسيم لاحق ذكره بعض الأئمة، حيث كان الفئات الموجودة الاجتماعية كانوا يتشكلون من الفقهاء والعلماء ورجال الدين الذين هم فقهاء وعلماء، هذه فئة. فئة أخرى السلاطين، وهم شيوخ القبائل الكبار كانوا يسمون بالسلاطين. هناك أيضا الجنود الذين يحاربون في مع هؤلاء السلاطين. هناك القبائل العشائر وعموم يعني أفراد القبائل، هؤلاء أيضا يشكلون طبقة أو فئة من فئات المجتمع. هناك التجار أيضا، وهناك الصناع، وهناك أيضا حشو القرى كما سمتهم هذه الوثيقة، وأراضي للناس، الناس البسطاء والمساكين والمستضعفين والذين ليس لهم انتماءات قبلية واضحة، هؤلاء كانوا موجودين في القرى وفي المدن، وهؤلاء هذا هو الطبقات الاجتماعية الموجودة في ذلك الحين، أو الفئات بالأحرى نقول الفئات الاجتماعية الموجودة في ذلك الحين. مع ذلك كانت العصبية القبلية والتشرذم الاجتماعي هي أشد الأمراض الاجتماعية فتكا باليمن وبالقبائل اليمنية. كانت كل قبيلة تكون كيانا مستقلا بذاتها، وبالتالي كانت تتخندق حول هويتها القبلية الضيقة. من الأسف الشديد أن اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي لم تكن تعرف هوية جامعة، ولهذا ضربت فيها، لا توجد الهوية القبلية، هي الموجودة هي المسيطرة، وكل قبيلة تحتفظ بهويتها وتتخندق خلفها لمواجهة القبيلة الأخرى على أساس الحروب على الأرض على المرعى على كل تلك الأشياء التي كانت تثير الخلافات فيما بين هذه القبائل. اشتعلت أيضا العصبية العرقية، وأبرز مثال على ذلك حروب الأبناء والشهابيين في صنعاء. قبيلة الأبناء الذين ينتمون إلى الفرس الذين جاءوا مع سيف بن ديزن وقاتلوا الأحباش في ذلك العصر، ثم أولئك أيضا الأبناء الذين يعني جاءوا من بعد إلى اليمن، فكانوا يشكلون، هؤلاء الأبناء كانوا حاضرين حضورا قويا في اليمن في القرون الثلاثة الأولى، كانوا موجودين بشكل كبير جدا في اليمن، وكان لهم خرج منهم العلماء والنبهاء والقضاة والأعلام، كانوا موجودين في صنعاء وفي عدن وفي صعدة وفي جوار صنعاء أيضا في خولان وفي بني حشيش التي سميت تقريبا بحد أسماء بعض هؤلاء الأبناء حشيش. على كل حال أبرز مثال على ذلك الحروب الأبناء والشهابيين، قبيلة بني شهاب التي كانت لها امتدادات أيضا واسعة في صعدة وفي صنعاء، هؤلاء احتربوا حربا طويلة في صنعاء. يعني وهذا مثال على الحرب القبلية والعرقية التي كانت تعصف باليمن قبل مجيء الإمام الهادي. أما آل الضحاك المعيديون فمن العجب أنهم كانوا لا يرون لهم كفأ من حاشد، كانوا لا يزوجون أحدا حتى من قبيلتهم من حاشد، ولا يزوجون إلا في قبيلتهم فقط لأنهم لا يرون لهم كفأ من حاشد في الزواج. كانت بعض القوى السياسية والقبلية تشجع للأسف على الانحراف والرذيلة والفساد، ومما يؤسف له أنه كان في عسكر الدعام قبل أن ينضم للإمام الهادي مئات النساء اللائي يعملن في الدعار المنظمة، وكان له جند فساق يشربون الخمور ويركبون الذكور ويفجرون بالنساء علانية كما ذكرت ذلك سيرة الإمام الهادي. وحتى أنه كان في قرية بيت زود التي كانت عاصمة حكم هذا الرجل الدعام كان فيها فقط 400 دائرة مخصصة للدعارة المنظمة، وإذا أراد أحد هؤلاء الجنود أن يأخذ امرأة فاجرة من هذه النساء يعطيها مبلغ معين من المال على أن تبيت عنده ليلة من الليالي. هذا كان مما يؤسف له بشكل فظيع جدا ومؤلم إلى حد كبير أن يوجد في المجتمع اليمني مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة والخطيرة التي تنافي الهوية الإيمانية. عندما جاء الإمام الهادي قضى على هذا الفسوق الذي كان ينتشر هنا وهناك. أيضا كان الجفاتم في صنعاء وهم جنود جفتم الذي كان والي العباسين كانوا فساقا، وكان ربما يحمل أحدهم الغلام أو المرأة من السوق في صنعاء أو من بعض الطريق للفسق به أو بها، وكانوا يتخذون الغلمان والطنابير في الأسواق ويأخذون أموال الناس عنوة. هناك إبراهيم بن خلف الطريفي بني طريف كان قد غزا مرة من المرات جيشان في بالقرب من قعطبة مدينة جيشان، وسبى أهلها وقتل رجالها وسبى نسائها وذهب لبيع بعض هؤلاء النسوة في مكة المكرمة. الأمر سيء جدا، لم تكن اليمن على ما يتصور البعض بأنها كانت في حالة اجتماعية جيدة أو في حالة سياسية، كانت سيئة. إلى كان هناك وضع اجتماعي وسياسي سيء ومتمزق ومتشتت ومؤلم إلى حد كبير. حتى أيضا من المظاهر الاجتماعية التي تميزت بها صنعاء في ذلك الحين أنها حاولت أن تتشبه ببغداد في بعض الطرائق الاجتماعية. كان يشتهر أو ينتشر في بعض مناطقها الاهتمام بالغناء وآلات الطرب، حتى أن الرحالة بن رستة في كتاب الأعلاق النفيسة يذكر أنه رأى سوقا في صنعاء في ذلك الحين، وربما كان قد وفد إلى اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي في عهد الجعفريين. رأى بن رستة سوقا خاصا بالمزامير لا يباع فيها سواها، وقد شدها التجار شدوها حزما ونضدوها في حوانيتهم. طبعا من الناحية الاقتصادية الاجتماعية أيضا التي لها علاقة بالاجتماع، أن أراضي الجزيرة العربية بما فيها اليمن والحجاز كانت أراضي عشرية لا خراج عليها إلا الزكاة، وعلى الرغم من ذلك فقد فرض العباسيون على اليمن الخراج، والمعروف في الفقه الإسلامي أنه لا يوجد ضريبة خراج إلا على الأراضي التي تفتح عنوة، واليمن لم تفتح عنوة عسكريا، إنما أسلم أهلها طوعا، وبالتالي كل الأراضي اليمنية تحت ملك اليمنيين أنفسهم وملكية خاصة. فعندما يأتي العباسيون ليفرضوا على اليمن الخراج هم يخالفون الشريعة الإسلامية، حتى أنه وجد في ديوان الخراج العباسي في ذلك الحين من جباية اليمن 600,000 دينار كانت ترفع إلى ديوان الخراج العباسي من اليمن، وهذا يشير إلى اتباع ولاة العباسيين سياسة فرض مقدار معين من المال على الأرض سنويا. وعلى هذا الأساس جاء اليعفريون ليفرضوا نفس المبالغ المالية المحددة على الأراضي التي كانوا يحكمونها. ذكر ابن رستة كما قلنا، وهذا رحالة وصل إلى اليمن قبل مجيء الإمام الهادي، أن قرى اليمنيين كانت عشرية قبل ولاية اليعفرين، ثم وظف عليهم ابن يعفر بدل ذلك 200,000 دينار، هذا بالإضافة إلى الضرائب والضيافات والقبالات التي كانت السلطات والزعامات السياسية والقبلية تفرضها على الرعية، وكان هذا أمرا يثقل ظهور الرعية ويخالف أيضا ما كان يجب أن يكون عليه هؤلاء الحكام من الرفق بالرعية وأن لا يكونوا ثقيلين عليهم وأن لا يفرضوا هذه الأمور، وأن يكتفي الناس بما فرضه الله سبحانه وتعالى وهو الزكاة. أما تعامل الحكام والزعامات وتسلطهم على رعيتهم، فهناك وثيقة تاريخية كتبها الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي، وهي رسالته إلى أهل طبرستان، وقد ذكر الأوضاع التي وهي وثيقة سياسية تعتبر من أبرز وأهم الوثائق السياسية المعاصرة للحدث، ومعروف الآن عندنا في في في الأوساط التاريخ المؤرخين والأكاديميين أن الوثائق التاريخية تصبح الآن هي من أبرز وأخطر وأهم الوثائق التاريخية التي يمكن الاستناد إليها. هذه الوثيقة وهي عبارة عن رسالة كما قلنا من الإمام الناصر أرسلها بها إلى أهل طبرستان شمال إيران الآن محافظة مازندران، يقول فيها عن أبيه: ولقد قدم اليمن رضوان الله عليه، وإن أهلها لا يعرفون الحق ولا يميزون الكذب من الصدق، والذين كانوا بها من الجبارين الظالمين المخالفين، إذ كانوا يصدونهم عن ذلك ويردونهم عن القول به، بل كانوا يتخذونهم خولا وأموالهم دولا ويملكون رقابهم ويدمغون بالباطل رؤوسهم ويجعلونهم عبيدا يحكمون فيهم بأهوائهم ويمثلون فعل من مضى من جورة آبائهم. على هذا الضوء، على هذا الأساس الذي ذكره الإمام الناصر، يتبين لنا وضمن أيضا الحلقات السابقة التي تكلمنا، هذه الحلقة والحلقتان التي قبلها، يتبين لنا كيف كان الوضع السياسي والاجتماعي اليمن. لم تكن اليمن مستقرة سياسيا، لم تكن اليمن مستقرة اجتماعيا، كانت هناك حروب طاحنة تعصف باليمن قبل مجيء الإمام الهادي. كانت سياسيا واجتماعيا عبارة عن شذر مذر، لا يجتمعون على حاكم واحد، ولا يضم شتاتهم حكومة واحدة ولا سلطة واحدة، بل كان لكل قبيلة رئيس يصرف شأنها ويتحكم في سلمها وحربها، وقد يخضع هذا الرئيس القبيلة قد يخضع اسميا لسلطة العباسيين، لكنه كان في واقع الأمر مستقلا عمليا. إذن هذا هو الوضع الاجتماعي والسياسي لليمن. لم تكن اليمن كما قلنا مستقرة لا سياسيا ولا اجتماعيا قبل مجيء الإمام الهادي، وهذا مهم جدا معرفته حتى نعرف ما الشيء الذي أحدثه الإمام الهادي بعد مجيئه إلى اليمن هذه المضطربة المتشتتة سياسيا واجتماعيا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام أف أم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
1: إذاعة سام إف إم،
0: إذاعة المحور.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علناً أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحياناً الخطوط الصفراء وأحياناً الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطاً ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة، ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتقر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم. يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك.
2: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام، والعود احمد.

يستمر في التضييق على مستوى الحصار للشعب الفلسطيني، يضيق عليه أشد التضييق. لا يزال أبناء غزة بشكل عام معظمهم يعيشون في الخيام المهترئة، يعانون فيها في فترة الصيف من أشد الحر، ومع الحر بقية الآفات والأضرار والمعاناة، وفي فترة البرد والشتاء يعانون من أشد البرد. هكذا معاناة شديدة جدا، معاناة في تجييده لمستوى ما يدخل من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، والتي أيضا لم يفي بما ورد في الاتفاق عدد معين من الشاحنات منصوص عليه في الاتفاق يدخل إلى داخل غزة بكل يوم، مع أن هذا حق إنساني لا يحتاج إلى الاستناد فيه إلى مسألة الاتفاق. ومع هذا هناك اتفاق ينص ضمن الاتفاق نفسه، الاتفاق العام ينص على عدد معين من الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة. لم يفي بذلك، وضع القيود وقلص عدد الشاحنات التي تدخل، تحكم في نوعية ما يدخل من المواد الغذائية، وبذلك صنع مأساة ومعاناة كبيرة جدا مستمرة في داخل قطاع غزة على كل المستويات. معاناة كبيرة جدا على مستوى الغذاء، على مستوى الدواء، على مستوى كافة الاحتياجات الإنسانية، ومنع إعادة الإعمار، ويتحكم أيضا في منع المسافرين الذين هم بحاجة إلى الخروج للعلاج. كذلك يتنكر لما ورد في الاتفاق، ويتنكر أيضا للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في ذلك، ويصنع معاناة كبيرة جدا بشكل مستمر للشعب الفلسطيني في غزة، وهدفه الضغط المستمر لتهجير سكان قطاع غزة، لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه، بصناعة هذه المأساة، هذه المعاناة الشديدة جدا، هذا التعذيب الشديد للشعب الفلسطيني.

0: تدعم من على.
1: لن يستسلم شعبنا اليمني العظيم ابدا.
2: سام اف ام اذاعتك انت.
3: واحنا رجال السيد والله.

من المؤكد ومن الواضح تماماً أن العدو الأمريكي والإسرائيلي والحركة الصهيونية لو نجحت في تحقيق أهدافها من استهدافها للجمهورية الإسلامية في إيران لكانت أنجزت على الفور خطوات تستهدف شعوب هذه المنطقة وفي المقدمة البلدان المجاورة لفلسطين. وما كانت لتستثني سوريا، ما كانت لتستثني سوريا أبدا، حتى لو كان الوضع في سوريا على المستوى السياسي كيفما كان هذا لا قيمة له عند العدو الإسرائيلي. أطماعه هي أطماع تتعلق بهذه البلدان، بهذه المنطقة، بهذه الجغرافيا، أن يكون التوجه السياسي في منطقة معينة يتبنى الولاء لأمريكا أو العداء للمحور وأبناء هذه الأمة أو التحرك تحت عناوين فتنوية طائفية. هذا لا يعني أنه سيدفع الأمريكي والإسرائيلي إلى تغيير المخطط الصهيوني أبداً. هم استهدفوا فلسطين بالاحتلال في أول ما قاموا باحتلالها، وهي في وضعية ليس فيها تحرك معاد لأمريكا وإسرائيل قبل أن يكون هناك كيان اسمه الكيان الإسرائيلي. لم يكن هناك تحرك تحت عنوان العداء لليهود ولا للحركة الصهيونية ولا للغرب ولا لأمريكا ولا لبريطانيا. أتت بريطانيا للاحتلال المباشر لفلسطين بهدف التمكين للمخطط الصهيوني ولتكون البداية المخطط الصهيوني في امتداده الواسع الذي يعلنون عنه هم، ويعلن عنه حتى السفير الأمريكي الآن في فلسطين بالمجاهرة بكل صراحة، وهو يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي بشكل مستمر. وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط

0: هناك أهمية كبيرة جداً للموقف الإيراني، وموقف يمثل حصناً حصيناً للشعوب هذه المنطقة، وفي مقدمتها الشعوب العربية حتى لدول الخليج. الإسرائيلي لو تمكن ومعه شريكه الأمريكي من تحقيق أهدافهم المعلنة الرئيسية من العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، لكانوا وهم أهل الطمع، هم الطامعون الجشعون الذين لا مثيل لطمعهم وجشعهم، اتجهوا إلى ابتزاز دول الخليج بأسوأ أشكال الابتزاز لنهب ثرواتها بأكثر مما يحصلون عليه حاليا. هم يحصلون على التريليونات من أموال الخليج ومن نفط الخليج، لكن طمعهم لا حدود له وجشعهم هائل جدا وكبير ليس له مثيل أبدا. وهم لا يتورعون بأي اعتبارات، لا يحترمون أي شيء مهما فعلتم لهم. هم أولئك الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم أولئك الذين قال عنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، لا يقدرون لأحد أي شيء، أطماعهم مصالحهم أهواؤهم هي فوق كل شيء، فوق كل اعتبارات.
1: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: رغم فقدها لهؤلاء الشهداء تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا راية ولا يخلو منا موقع. هذا لأنهم ببساطة يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى وبما أخبر به عن الشهداء في جواره. كذلك أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل. ولما نحكي بالعوائل كذلك لما نحكي بالجمع الجامع في المقاومة، في بيئة المقاومة، في جمهور المقاومة، في كل هذا الحشد البشري المؤمن والمجاهد، أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل رغم فقدها لهؤلاء الشهداء. تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا راية ولا يخلو منا موقع ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. تيقنتوا الآن، أو بمعنى أصح تيقنوا الآن أولئك المنبطحين الذين نفذوا خطة ترامب في غزة؟ اتضح أنها مش خطة، كان فخ زي ما قلت أنا قبل ما يعملوا الخطة هذه ويتيها ترامب. ترامب من عام 1988 هو بيخطط على أن يأخذ 25% من الدخل لكل دولة خليجية من البترول، يعني يقول لك هذا حقي، حق أبوه هو الكلب ابن الكلب، احترامي على المسلمين، عفوا عز الله قدرهم، يعني يقول لك حقه، وهكذا وفي نيته هكذا قال لو، وهذه عملت معها اللقاء هذه اسمها واحدة اسمها أوبرا ولا اسمها، أيوه أوبرا، واحدة سمراء بتعمل برامج قوية جدا حساسة وسياسية، وماخذة شهرة كبيرة في أمريكا، فعملت معها اللقاء هكذا واستنبطت منه كلام خطير جدا جدا، احنا ما انتبهنا لهش كعرب. ما بننتبهش لأي شيء بيدور حولنا لأنه ما نفكرش إحنا بعقولنا ونفكر بمستقبلنا ونفكر كيف نسوي وكيف نعمل، والدليل على ذلك أنه معانا ثروات لم نستطع أن نستخدمها في الأماكن الصحيحة. يعني عندما يعمل لي واحد لجح واحد أحضر مونديال كرة قدم ب 220 مليار دولار عشان يقولون وقع مونديال في قطر، يعني شيء عجيب، يعني شيء غريب، لماذا لا تستخدم هذه الأموال في البحث العلمي، في التكنولوجيا، في الاختراعات حق الشباب، في معانا الشباب وفروا لهم الامكانات وحيكونوا مخترعين. ليش معظم اللي بيعملوا الان في اوروبا وامريكا معظمهم منين؟ هم من العالم العربي غالبيتهم، علماء يعني زي هذا اللي حق وكاله ناسا الامريكيه، منو ده رئيسها؟ واحد عربي مصري، ومعظم المصانع ومعظم الشركات في اوروبا يديروها عرب مسلمين، بس في بلدانهم ما بيلقوش الفرصه، ما بيلقوش الدعم، ما بيلقوش الامكانيات اللي تخليهم يخترعوا ويبتكروا ويصنعوا ويعملوا، ما في، مع انه المفروض احنا هذه الثروات اللي بتوزع شمال ويمين 500 مليون دولار مقابل طائره تهدى لهذا القذر، هذا السفيه هذا اللي اسمه ترامب، من قبل واحد هضل، يعني واحد عبيط اهضل يجي يهدي له طائره وهو يعرف بانها لن تكون له، او ما هو انا متاكد انه ما هو داري ولا هو فاهم حاجه لانه ما بيفكر يشتغل، بينما هذه الطائره ما راحت لحد ترامب تحاول تتجمل معه، هتروح الإدارة الأمريكية لأنه ممنوع أي رئيس أمريكي يأخذ يعني هدايا بقيمة أكثر من 100 دولار أو 200 دولار، ممنوع، كله يرجع للخزينة الأمريكية، لخزينة الدولة، وأنتم فاكرين أنه العالم زيكم، أنت بتلعب بالأموال، لعبت ب 220 مليار تغني العالم العربي كله، لعبت بيوم جاب مقابل كرة قدم يتلاحقوا عليه عندك في الملاعب يعني، وتوفر لهم الإنترنت مجان والمواصلات مجان ومش عارف مجان وهدايا كل مباراة قبل ما يدخل الجمهور أكياس فيها ثياب فيها، الله الله الله الله الله الله الله الله، يعني الاتحاد السوفيتي أو روسيا زعلت لأنها 8 مليار دولار صرفتها ودخلتها من الباب الآخر اللي هي قيمة التذاكر وقيمة الإعلانات وإلى ذلك، أنت ولا استفدت شيء، إيش اللي استفدته؟ هل أعدت شيء إلى خزينة دولتك يا هضل؟ أعدت شيء من خزينة إلى خزينة دولتك من المباريات؟ لا شيء. الآن هذه اللي حصلت الآن في أوروبا في أمريكا والمكسيك وكندا، يعني البعض يقول لك وصلت التذكرة إلى 1 مليون دولار اللي في الأمام السوق سوداء، وفي ناس ضجحين هبل بيجوا من الخليج عادي يدفع المبالغ هذه كلها، يعني الرسمي وصل سعرها إلى 8000 دولار إلى 12 إلى 50000 دولار، والتقارير هناك قالت إنه وصل إلى 1 مليون دولار التذكرة. من الهبل هذا اللي عايز يدفع 1 مليون دولار ولا 1000 دولار ولا 500 دولار؟ تدخل 500 دولار عشان احضر مباراه عشان 12 نفر في 12 نفر بيتلاحقوا على كره، انا ما دخل امي انا يعني يتلاحقوا لو ما يطلع لهم قرن. رحمك الله يا معمر القذاف، رحمك الله، وسنتكلم عن معمر بالحلقه القادمه ان شاء الله. رحمك الله، كنت اعقل زعيم عربي واوعى وافهم زعيم عربي، وعرفت بالفوله وعرفت كيف بيخادع العرب وبالذات دول الإيران، كنت تسميهم أنت أنهم هذول الذين لا يفهمون شيء ولا يفقهون ولا يعقلون لأنهم عملاء عبارة عن صهاينة في الوطن العربي، بيخرموا الوطن العربي من الداخل بسياستهم وتآمرهم. دمت عزيزي الوطن الحر نبيل، ودائما الوطن الحر مستغل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: الطيب نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
6: ولن نخضع لكم.
3: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: شهادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك،
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
5: فداء لك،
4: خذ بنا فإنا رجالك.
6: والله لن نكل ولن نمل،
7: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
8: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
9: جاهزين للحرب، جاهزين.
10: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نضوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود، جنود تحت أمرك في سبيل الله.
11: مع السيد حتى الموت.
12: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: انا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة الا بك، لا ادفع عن نفسي من الشر الا ما دفعت انت عني، ولا املك ولا اكسب لنفسي من الخير الا ما اعطيتني، وما توفيقي الا بك في كل شأن امري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك، الذي أفتقر إليك.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
3: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أن الاستقامة قضية مهمة، لأنه في ميدان الابتلاءات يحصل اهتزازات كثيرة للإنسان. كثير من الناس عندما يتعرض لابتلاءات يتخلى عن كل شيء وينحرف عن خط الاستقامة. ثانيا أكد أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ليقول لنا بأن كل شخص من عبيده يجب أن يستقيم ولا يطغى. إذا طغى سيعاقب، سواء كان نبيا أو ابن نبي أو صاحب نبي، كائنا من كان، ليس هناك أحد فوق أن يكون مستقيما لله. ثالثا أكد أن الاستقامة على نهج الله تحتاج إلى عدة عوامل حتى توفر لنفسك خط الاستقامة. أولا الرجوع إلى الله، الالتجاء إلى الله، أن تكون دائم الدعاء لله أن يرزقك الاستقامة والصبر. ثانيا أن تعلم ما هو النهج الذي يريد الله منك أن تستقيم عليه، مع من أستقيم وتحت راية من أستظل، هذا شيء لا بد منه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: الاستقامة معناها على صراط الله المستقيم. ألسنا نقرأ في صلاتنا وشرع في الصلاة واجبا لا تقبل الصلاة بدون فاتحة الكتاب؟ لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا جدا، معانيها عظيمة جدا جدا في هذا الموضوع بالذات. نقرأها في كل صلاة فريضة أو نافلة، نكررها في الصلاة مرتين أو أكثر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في آخر هذه السورة، في نصفها الأخير، نصفها الأخير إقرار بالعبودية لله: إياك أعبد لا أعبد سواك، وبك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين. نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية، لأن الكثير من أعمال الدنيا وكثير من تدبير أعمال الدنيا، الله خلق لنا قدرة على ابتكار الكثير من الآلات التي تساعدنا وتعيننا على تسيير أعمالنا الدنيوية. خلق لنا الثور وابتكرنا المحراث لنحرث، نستطيع أن نحرث الجربة الفلانية وأسهل علي من أن أبدأ أشتغلها بيدي من طرفها إلى طرفها. يعني هناك وسائل تساعدك تستعين بها على العمل الدنيوي، الله خلقها لك وأنشأها لك. ابتكر الإنسان كثيرا من الوسائل التي أعانته على شؤون حياته الخاصة، في بناء البيوت، في بناء المساجد، في بناء المدارس، في التواصل فيما بينهم، في الوصول إلى المسافات البعيدة. ابتكر الإنسان كثيرا من هذه الوسائل. فعبارة وإياك نستعين في الفاتحة هي تعني بشكل أساسي أن نطلب من الله أن يعيننا على أداء عبادته وعلى تعبيد أنفسنا له. ثم تتجه السورة بشكل دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، ونكرر دائما اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم كل يوم، كم تقرأها هذا؟ على أقل تقدير 10 مرات، أقل تقدير 10 مرات. إذا كنت فقط تصلي 5 فروض، في كل فرض نقرأها 2 مرات، 10 مرات. ناهيك عن النوافل والوتر، والوتر وسنة المغرب وسنة الفجر وسنة الظهر، يعني احنا بنقرأ الفاتحة. ومع هذا لم نلتفت مرة من المرات إلى ماذا يعني، ماذا يعني أن تشرع سورة الفاتحة التي فيها هذا التكرير الدائم على مسامعنا كل يوم ما يقارب من 15 مرة. أهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه، صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من عباده، لا بد أن يكون له معالم من أوليائه، معالم من أوليائه. فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا لا أريد أن أنحرف إلى صراط المغضوب عليهم، ولا أريد أن أنحرف إلى صراط الضالين. الضالون هم الذين ينحرفون بدون معرفة، عقائد باطلة. المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك. مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. بعض الناس يفسرونها بتفسير يفصلنا عن هذه السورة تماما، بأن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. المغضوب عليهم والضالين هما خطان يسيران في الحياة باستمرار، وما من عصر إلا وفيه من يسيرون على الصراط المستقيم. ما من عصر، ما من زمن إلا وفيه من أنعم الله عليهم بالسير على الصراط المستقيم، وفيه من هم مغضوب عليهم، وفيه من هم ضالون في كل عصر. لهذا الله أوجب علينا كمسلمين أن ندعوه دائما، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن قد قطعنا علاقتنا مع اليهود تماما، ونحن لا نسير على خط اليهود العقائدي أبدا. إذن فنحن بحاجة ماسة ومستمرة، على أساس أن في هذه الدنيا مغضوبا عليهم وضالين دائما، ونحن نشاهد مواقف وتشريعات ودعوات ضالة، نشاهد أشخاصا يعلمون الحق ويكتمونه، مغضوب عليهم وضالين، مغضوب عليهم وضالين. نحن نريد من الله سبحانه وتعالى بدعائنا في هذه السورة باستمرار أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يدل على أهمية القضية، على أهمية الموضوع، أننا بحاجة دائمة وماسة إلى الله، أن تتجه إليه، أن يهديك في كل مواقفك. أنت ستمر حتى في مواقفك غير التشريعية بمواقف فيها حق وباطل، تحتاج من الله أن يوفقك إلى الحق في هذا الموقف الذي أقفه، أي موقف كان من شؤون الحياة. نكتفي، أو قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط في هذا الدرس الأخير. أولا، أن الاستقامة معناها على صراط الله المستقيم. ثانيا، أنه شرع في الصلاة واجبا، لا تقبل الصلاة بدون فاتحة الكتاب، لأن فاتحة الكتاب مهمة جدا في موضوع الاستقامة بالذات. ثالثا، أكد أن نصف سورة الفاتحة الأخير إقرار بالعبودية لله، إياك أعبد، لا أعبد سواك، وبك أستعين على أن أعبدك وأن أستقيم على عبادتك، وإياك نستعين، مؤكدا أن نستعين في هذه السورة معناها الأساسي هو الاستعانة على أداء عبادة الله أكثر من الاستعانة في شؤون الحياة الخاصة الدنيوية. رابعا،
أن قول الله اهدنا الصراط المستقيم دعاء بالاستقامة، أن يهديني إلى صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من أوليائه، معالم من عباده، يعني أشخاص رموز معالم لصراط الله المستقيم. خامسا، عرف الضالين وعرف أيضا المغضوب عليهم أن الضالون، أن الضالين هم الذين ينحرفون بدون معرفة عقائد باطلة ضلوا، وأن المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم مسخوط عليهم. فللحق معالم وللباطل معالم، نحن نطلب من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي الاستقامة التي لا بد من توفير الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومن المعرفة بخطها حتى نسير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يعيننا على الاستقامة وأن يوفقنا للاستقامة، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بهذا اليوم
1: من
2: اليوم. نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
7: فأنت تأج رؤوسنا
8: وقرة أعيننا.
9: نقول له بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
12: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
13: اللهم احنا السلام القراعة والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: رحنا ديارة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
21: الله يعذب فقروسنا، أنا نعذب فقروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سامة. في مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الحكمة اليمانية، بعد قليل سنكون مع كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول آخر التطورات والمستجدات. إذن مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، بعد قليل أي في تمام الساعة 4 عصرا سنكون مع كلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبق فون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

إذا مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات العظيمة والمباركة ننصت خاشعين إلى هذه الآيات المباركة من الذكر الحكيم، وبعدها مباشرة سنكون مع خطاب وكلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، نتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي المسلم العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء، وإلى أسر الشهداء في الشهداء الذين استشهدوا إثر العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم. ونسأل الله أن يمن بعاجل الشفاء للجرحى، كما نستنكر وندين ذلك العدوان الظالم، ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل أشكال ومستويات التضامن والموقف. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة من سورة المائدة تبين عن مستقبل الأمة، حينما تحدثت عن مستقبل الأمة، عن مسارين في مستقبل الأمة: مسار ارتداد عن مبادئ الدين الإلهي، عن قيمه، عن أخلاقه، عن تعليماته العظيمة والقيمة والمباركة، ومسار آخر هو مسار ثبات أتى التعبير عنه بهذه المواصفات العظيمة للقوم الذين وعد الله أن يأتي بهم، وهي مواصفات ذات أهمية كبيرة في أن نفهم ما هي المميزات والدلالات التي تبين لنا أين هو طريق الثبات والاستقامة في الأمة، وفي المقابل تكشف لنا تلك المواصفات عن طبيعة الارتداد الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى قابل بين الحالتين، حالة الارتداد وحالة الثبات، بأن ميز طريق الثبات والاستقامة بتلك المواصفات للثابتين عليها، وبذلك يتجلى لنا ما تعنيه الآية المباركة عن مسألة الارتداد، كيف هو هذا الارتداد للبعض من أبناء الأمة من داخل الأمة. والسياق نفسه يتعلق بسقوط البعض من أبناء الأمة في خطيئة الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، الذين يتحركون كما في الآية المباركة: بعضهم أولياء بعض، ضد هذه الأمة، ضد الإسلام والمسلمين، بل لاستهداف المجتمع البشري بشكل عام ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة الناتجة عن حقدهم وضلالهم وفسادهم وأطماعهم. وحينما نتأمل مسيرة التاريخ وإلى عصرنا هذا، نرى أن هذه المرحلة وهذا الزمن في تاريخ أمتنا هو من أكثر المراحل تجليا لما تعنيه هذه الآية، لمصاديق هذه الآية المباركة في واقع الأمة نفسها. فلربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ومن الارتباط الكبير بهم على حساب مبادئ هذا الدين، قيم هذا الدين الإسلامي العظيم، تعاليم الله جل شأنه. وفعلا هذا واضح فيما يتعلق بالكثير من الأنظمة والحكومات والزعماء والمكونات التي تتجه في ذلك المسار المنحرف، مسار الولاء لأعداء الإسلام، مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى الذين يتحركون بعضهم أولياء بعض ويتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية، ويستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية، مع أن خطرهم هو على المجتمع البشري بكله، لكنهم يتجهون بشكل أساسي بكل عدائهم بكل مخططاتهم العدوانية الظالمة لاستهداف أمتنا الإسلامية. والعنوان الكبير الذي يتحركون فيه عنوان تغيير الشرق الأوسط وعنوان إقامة إسرائيل الكبرى، هو عنوان لكل أنشطتهم ومؤامراتهم ومخططاتهم الصهيونية الظالمة العدوانية الخطيرة جدا، وعنوان يشمل كل تحركاتهم على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على كل المستويات، في الحرب الناعمة وفي الحرب الصلبة التي يستهدفون بها شعوب أمتنا الإسلامية. في هذه المرحلة نجد أن المسار في هذا الصراع ساخن، التوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تأتي في هذا السياق هي بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها وفي المراحل التي تسعى إلى إنجازها من مخططاتها الخطيرة التي تستهدف بها شعوب أمتنا الإسلامية. ولذلك يتجهون في عدوانهم العسكري في المنطقة، سواء ضد الجمهورية الإسلامية في إيران أو تجاه لبنان، تجاه فلسطين، ما يفعله العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية، في القدس، تجاه غزة، وكذلك ما يستهدفون به شعوب أمتنا الأخرى، وإنما يسعون وفق أولويات معينة إلى إزاحة ما يعتبرونه عائقا من شعوب هذه المنطقة ومن توجهات أبنائها الأحرار الذين يقفون عائقا أمام تنفيذ المخطط الصهيوني. العدوانية التي نراها على مستوى التصعيد العسكري والاعتداءات الظالمة المكثفة التي لا تكاد تتوقف، ومعها كذلك ما يوازيها من الحرب الإعلامية، الحرب الاقتصادية، الحرب على كل المستويات، المسؤولية في مقابلها على أمتنا الإسلامية جميعا واضحة ومحددة في القرآن الكريم فيما تقتضيه الفطرة الإنسانية، وأيضا على مستوى حساب المصالح، الحسابات المتعلقة بهذه الأمة في ما يتعلق بها فيما يعنيها في واقعها أن تكون أمة حرة عزيزة مستقلة كريمة تدفع عن نفسها المخاطر، تواجه الأعداء الذين هم صريحون في عدائهم لها وواضحون في مخططاتهم العدوانية التي تستهدفها. العدو الأمريكي واضح في أنه عدو طامع أتى إلى منطقتنا من آخر الدنيا ليحتل، ليقتل، لينهب، ليسيطر، ليتغلب على هذه الشعوب، ليصادر حريتها وكرامتها واستقلالها، ليتحكم بهذه الأمة، وأتى كعدو بهذه الأمة. وما فعله على مدى العقود الماضية من الزمن تجاه هذه الأمة في شعوب متعددة وبشكل عام، وسياساته الواضحة والعلنية مكشوفة. هو يتحرك في إطار المخطط الصهيوني وبنزعة استعمارية وبطغيان والتوجه لنهب الثروات والسيطرة على هذه المنطقة في موقعها الجغرافي، وكذلك السيطرة على هذه الأمة والتحكم بها وطمس هويتها الإسلامية والسعي للسيطرة التامة على كل شيء في هذه المنطقة ومعه الإسرائيلي. كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يتحرك في إطار المخطط الصهيوني. في الآونة الأخيرة على مدى سنوات كثر الحديث والتصريحات والتوضيحات من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي كذلك، الحديث بلغة الصهيونية بعناوينها بأطماعها بأهدافها بما تسعى له بشكل واضح بدون مواربة بدون تغطية وبشكل مكشوف تماما. يتحدثون بلغة رسمية من خلال شخصيات فيهم من كبار مسؤوليهم من كبار مجرميهم، يتحدثون عن أطماعهم في منطقتنا، عن مخطط إسرائيل الكبرى، ويكثرون من الحديث عن ذلك. يتكرر حديثهم ومعه حملتهم العدوانية الواضحة الظالمة الإجرامية، ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا، ومساره في فلسطين مسار تصاعدي، الكثير من الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، جرائم يستهدف بها الشعب الفلسطيني بالقتل التدمير التدمير الممنهج والمنظم في الضفة الغربية والتهجير القسري وكل أشكال الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. كذلك الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، المؤامرات المستمرة على المسجد الأقصى، وهناك تحذير من بعض إخوتنا الفلسطينيين فيما يسعى له العدو الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، ومؤشرات خطيرة تكشف عن أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل عن عملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى بأسلوب غير مباشر من خلال حفريات وأعمال خطيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة التي يسعى من خلالها إلى أن تكون نتيجة يتفادى بها الكثير من سخط الأمة مع حملات التضليل التي تعاني منها الأمة ومع التبريرات التي تأتي من هنا وهناك من قبل حكوماتها وأنظمتها لتبسيط وتوهين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ومن أعمال عدوانية ضد الإسلام والمسلمين. التدمير للمساجد والإحراق للمصاحف مما يزداد العدو الإسرائيلي في ممارسته وتزداد وتيرته في جرائمه يوما بعد يوم. الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين، والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار، والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة، وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه وجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني. هذه الوحشية الصهيونية وهذه العدوانية الواضحة من جهة الأمريكي والإسرائيلي ضد أمتنا الإسلامية، والاستهداف المكثف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كما قلنا يفترض أن تقابلها هذه الأمة كأمة تعي هذا المخطط الصهيوني الواضح المكشوف العلني الصريح الذي يستهدفها جميعا، أن تتحرك من منطلق مبادئها قيمها أخلاقها تعاليم الله سبحانه وتعالى لها، وهي التعاليم الحكيمة من أحكم الحاكمين، والتي تحظى الأمة إذا تحركت على أساسها بتأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته ونصره وتأييده. ولكن الشيء المؤسف هو أن الاتجاه لكثير من الأنظمة وبتأثيرها على شعوبها المغلوبة على أمرها، وكذلك البعض من المكونات والقوى التي تتجه في الاتجاه المنحرف، هو اتجاه يخدم أعداء هذه الأمة، يخدم الأمريكي، يخدم الإسرائيلي، يخدم المخطط الصهيوني الذي هو بلا شك خطر على كل الأمة، لا يستثني أحدا أبدا، ليس فيه أي استثناءات، حتى لمن يخدم أمريكا مثلا لا يتضمن المخطط الصهيوني ولا بخلفيته الخلفية الفكرية والثقافية استثناءات للذين يتجهون بالولاء للصهيونية، لليهود، لأمريكا وإسرائيل، ليس له هناك أي استثناءات، بل النظرة إليهم، الحديث عنهم حتى في الخلفية الثقافية والفكرية الصهيونية، هو بالازدراء، بالاستخفاف، بأنهم مجرد أدوات يستغلها الأعداء حتى يستغنوا عنها، وحين الاستغناء عنها يتم القضاء عليها، بل حتى على مستوى التعبير السياسي والإعلامي كله ازدراء واستخفاف واحتقار وامتهان، ويكشف عما وراءه في نهاية المطاف، حينما يقول الأمريكي، حينما يقول ترامب بنفسه عن السعودي بأنه بقرة حلوب يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يذبحونها بعد ذلك، حديث واضح وتشبيه بليغ، يعني مع أنه عادة ليس بليغا، وهو كثير في كلامه الذي هو كلام أجوف ليس له دلالة صحيحة ومتخبط في منطقه، ولكنه فيما يتعلق بهذا الوصف كان دقيقا وأصاب بدقة هذا التوصيف، وللأسف للأسف الشديد يعني. على كل، المسار المنحرف في واقع الأمة بالولاء لأعدائها هو يأتي على حساب هذا الدين الإسلامي العظيم في مبادئه العظيمة التي بدايتها التخليص لهذه الأمة والإنقاذ لها من التبعية لأعدائها، ولتكون أمة حرة مستقلة كريمة عزيزة بعزة إيمانها، تتجه الاتجاه الصحيح وفق رسالتها، لأنها أمة لها رسالة، لها مسؤولية، ومسؤولية عظيمة ومشرفة وكبيرة، ولها دورها الذي رسمه الله لها في القرآن الكريم، إذا اتجهت على أساس هذه المبادئ الإلهية. فحالة التبعية للأعداء هي حالة ارتداد، لأن معناها الطاعة لهم والخضوع لهم والتحرك معهم وفق مؤامراتهم ومخططاتهم الشيطانية الظالمة السيئة المفسدة، لأن هذا هو ما لديهم، ما لدى الأمريكي، ما لدى الإسرائيلي، ما لدى اليهود، ما لدى الصهيونية، هو الإفساد في الأرض، الضلال، الباطل، هم ظلاميون، مجرمون، طغاة، مفسدون، لا يتحركون في إطار مصالح اقتصادية مجردة، ولا يتحركون في نطاق مثلا سياسي محدود، في إطار علاقات دولية لها ضوابطها، لها حدودها، تحترم البلدان الأخرى والشعوب الأخرى وحقوق هذه الشعوب، وتقتصر في معاملاتها معها على أساس المصالح المشتركة وما شابه. الكيان الصهيوني المحتل فلسطين بكله قام على أساس الاغتصاب والظلم والقتل والإجرام والنهب من يومه الأول منذ الاحتلال لفلسطين بداية وإلى اليوم، وهو يسعى إلى التوسع والسيطرة على المزيد من البلدان في أمتنا الإسلامية. ولهذا حينما نأتي إلى واقع أمتنا الإسلامية لدراسة حالة الفرز في واقع الأمة فعلينا أن ننظر نظرة القرآن الكريم أن الاتجاه الموالي لأمريكا وإسرائيل المتعاون معها على كل المستويات مع الصهيونية التي هي عدو مبين لهذه الأمة للإسلام والمسلمين وخطر على المجتمع البشري بكله، أن التعاون معها وهي في مسار تصعيدي ضد أمتنا الإسلامية، ضد الشعب الفلسطيني، ضد المسجد الأقصى، ضد الشعب اللبناني، وحتى في الاستباحة لسوريا وفي برنامجها العام التي يستهدف هذه الأمة بكلها. التوجه في الولاء لها والتعاون معها بكل أشكال التعاون، عسكريا، اقتصاديا، إعلاميا، على كل المستويات، هو مسار ارتداد، مسار ينقلب على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، لأنهم انضمام في صف الظلم والظالمين. الصهيونية ظالمة، أمريكا وإسرائيل تتجهان اتجاها ظالما، ما يفعلونه بأمتنا الإسلامية في فلسطين، في لبنان، في اليمن، ضد كل شعوب هذه الأمة، ما فعلته أمريكا سابقا وحاضرا ولاحقا ومستقبلا هو في إطار الظلم، ممارسات ظالمة، سياسات ظالمة، توجهات ظالمة، جرائم يرتكبونها بحق مجتمعاتنا وبحق المجتمع البشري، أهداف شيطانية يستهدفون بها هذه الأمة في كل شيء، حتى في القيم الإنسانية يسعون إلى استعباد هذه الأمة من دون الله، إلى التحكم بها في كل شؤون حياتها حتى تكون خاضعة في كل مجالات حياتها لإملاءاتهم، وهي إملاءات شيطانية ظالمة عدوانية تطمس المعالم الإسلامية لهذه الأمة والقيم العظيمة، وتخدم مخططاتهم ومؤامراتهم في التدجين لهذه الأمة بما يسهل من استعبادها، من إذلالها، من السيطرة التامة عليها، من الاستغلال لها في خدمتهم، خدمة ظالمين مجرمين شر البرية، أسوأ خلق الله، الذين هم يتجهون بكل ما يستطيعون في خدمة الشيطان، وارتباطهم الشيطاني واضح، يعني حتى في الطقوس الشيطانية، وأيضا على مستوى ممارساتهم وسياساتهم وتوجهاتهم، كلها في خدمة الشيطان، وفي إطار ما يفسد الناس، ما يضلهم، ما ينحرف بهم، ما ينحرف بهم عن رسالة الله، عن تعاليم الله، عن المبادئ العظيمة، حتى عن الفطرة الإنسانية والقيم الإنسانية العظيمة والمهمة التي يعترف بها كل البشر. فإذا الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية وخدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والاهتمام والتدخل في شؤون هذه الشعوب، ولكن تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية، وبما يخدم الأمريكي، وتحت الإشراف الأمريكي المباشر. هذه الحالة من الارتداد نتج عنها التوجه العدواني الظالم للسعودي، لأن من يرتبط بالأمريكي هو يرتبط به في مشاريع ظالمة، في مؤامرات ظالمة، في ممارسات ظالمة، في توجهات ظالمة تستهدف هذه الأمة بغير حق، تسعى لقتل هذه الشعوب، لاستهدافها بكل أشكال الاستهداف على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي، ويتحرك في إطاره دائما، وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة. وهو كيان غريب، محتل، ظالم، مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر. شعبنا العزيز عانى من العدوان السعودي الظالم على مدى السنوات الماضية بشكل عام، ثم من بعد مرحلة خفض التصعيد المعاناة الكبيرة جدا على مستوى الحصار، بينما كان المفترض أنه مع خفض التصعيد كان هناك انفراجة في الملف الإنساني، لأنه ملف أساسي، وكنا منذ البداية نحرص على هذا الملف. ما يتعلق بالجانب المعيشي والاقتصادي، في حركة البضائع، في خروج المسافرين والمرضى، في الثروة الوطنية وأن يستفيد منها الشعب لأنها ملكه، حقه، له، نعمة الله عليه في وطنه، في بلده، وكيف يستفيد منها وهو في أمس الحاجة إليها، يعيش حالة المعاناة الكبيرة جدا على مستوى المرتبات، على مستوى الخدمات الأساسية وغير ذلك، واستحقاق إنساني لشعبنا العزيز. لا يملك أحد أن يصادر عليه حقوقه الإنسانية المعترف بها في كل العالم، في كل المواثيق، في القانون الدولي وغير ذلك. ولكن من جانب العدو السعودي استمر في الإطار الأمريكي، في خدمة المؤامرات الأمريكية، في سياسته العدوانية تجاه شعبنا، سواء على مستوى التركيز على الحصار والتشديد للحصار، وحينما اتجه شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، اتجه السعودي مباشرة إلى تشديد إجراءات الحصار ضد شعبنا العزيز في ظل أعمال متنوعة قام بها إسنادا للعدو الإسرائيلي. يعني هو تحرك في الاتجاه المعاكس لإسناد العدو الإسرائيلي وتقديم خدمات له، واتجه فيها بشكل متزامن ومستمر طول معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم. شعبنا العزيز مع التراكمات الكبيرة لآثار العدوان المدمر، العدوان الأمريكي السعودي المدمر في بلدنا، الذي دمر البنية الاقتصادية والتي كانت من الأساس بنية متواضعة لكن كان لها أثرها الإيجابي في واقع شعبنا، دمرها إلى حد كبير. ومع ذلك أيضا اشتداد وطأة الحصار من اليوم الأول للعدوان وإلى اليوم على مدى 12 عاما، فتراكمت المعاناة ووصلت في شعبنا العزيز إلى مستوى مؤلم جدا، إلى معاناة كبيرة جدا. ويريد العدو السعودي أن يفرض على شعبنا وضعية كما قلنا شبيهة بوضعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يدخل إليه من احتياجاته الضرورية إلا الشيء اليسير، ووفق إجراءات وتعقيدات كبيرة جدا. فحينما تصل البضائع التي هي احتياجات إنسانية واحتياجات مدنية واحتياجات عامة، لا تصل إلى الناس إلا بعد إجراءات طويلة وتعقيدات كبيرة، وقد بلغت بأغلى الأثمان عار كبيرة وخيالية في ظل وضعية اقتصادية صعبة للغاية من الثروة الوطنية، وهي لهذا الشعب، ليس للسعودي مثقال ذرة فيها. 90 مليون برميل من النفط سنويا مع ثروة الغاز، الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات بأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، يمكن أن تغطي هذه المحطة. وحرم شعبنا العزيز منها، وهكذا

مع السعودي خادم مأمور مستعبد مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه سياساته العدوانية الظالمة ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات. فالمسألة وراءها مسألة الحرية، الكرامة، الاستقلال، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة جدا لشعبنا العزيز. ولذلك حجم الظلم والطغيان الأمريكي السعودي وسوء الدور السعودي في هذا الاتجاه هو بهذا المستوى، أنه يستهدف شعبنا العزيز في حريته، في استقلاله، في كرامته، ويمارس نتيجة أو في هدفه، في مسعاه لتحقيق هذا الهدف، يمارس في مسعاه لتحقيق هذا الهدف أسوأ أنواع الظلم، من حصار شديد وحرمان من الحقوق الواضحة المكفولة في كل الدنيا، ويريد أن يحول واقع الشعب اليمني الذي هو شعب كبير عظيم له هويته الإيمانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، له دوره التاريخي العظيم والمميز، يريد أن يحوله إلى شعب مستعبد مجهور مستذل، مصادرة حريته، مصادر استقلاله وكرامته، يتحكم به تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني، يريد أن يكون وكيل للأمريكي والبريطاني في اليمن لإخضاع الشعب اليمني لهم، لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وأن يؤدي لهم هذا الدور. وهو بذلك كما قلنا سابقا لا يحترم مبدأ حسن الجوار، وليس له أي مبرر لهذا. الشعب اليمني ليس شعبا عدوانيا ضد محيطه العربي والإسلامي، هذه الحقيقة أكدنا عليها مرارا وتكرارا ويشهد لها التاريخ. متى ابتدأ شعبنا العزيز بالعدوان على السعودي؟ بل على العكس من ذلك، التاريخ يثبت أن الجانب السعودي ومنه نشأة الدولة السعودية وهذا النظام بالذات، منذ نشأة هذا النظام السعودي بدأ هو في بداية حركته النجدية الوهابية العدوان على شعبنا العزيز، ومارس الكثير من جولات العدوان على شعبنا العزيز، بل حتى على مستوى القتل للحجاج بالآلاف في طريقهم إلى الحج، وكانت تتكرر مسألة العدوان على الحجاج من اليمن، العدوان على تهامة إلى الحديدة، العدوان على أبناء الشعب اليمني، بل كان ضمن الأهداف البريطانية السعودية آنذاك احتلال اليمن بكله، وكانوا يعملون على ذلك، وإنما فشلوا فيه نتيجة لصمود شعبنا العزيز في مواجهة مخططاتهم ومؤامراتهم وثباته في القتال لهم في مواجهة اعتداءاتهم عليه. وهكذا فيما بعد ذلك على مراحل كثيرة، القتل لأحرار هذا البلد في أي مستوى، مستوى رئيس، مستوى مسؤول، وتوجه لخلخلة الوضع الداخلي في بلدنا والسعي لطمس هويته الإيمانية بالوباء التكفيري والسعي لدعشنة أبناء هذا الشعب، كل أشكال الاستهداف لهذا الشعب كانت قائمة. الحرمان من الثروة نفسه، كان هناك إجراءات سعودية لمنع استخراج النفط في محافظة الجوف، هذه مسألة واضحة، لأن العدو السعودي لا يزال طامعا في ذلك النفط ويريد أن يسيطر عليه وأن ينهبه هو، هذا جزء من أهدافه الرئيسية. في محافظة المهرة السعودي منع من استخراج النفط في محافظة المهرة، وكذلك مستويات معينة، يعني بقي استخراج النفط في بلدنا تحت سقف معين ومستوى معين، هو السقف الذي يريده السعودي،
بينما الفرصة متاحة لأن يكون بلدنا من أكبر البلدان المنتجة للنفط بحسب ما يمتلكه من ثروات وهبها الله له في باطن الأرض. على مستوى الثروة الغازية وضع سقفا معينا لا يسمح فيه أبدا بارتقاء شعبنا إلى مستوى الرفاهية والحياة الكريمة والعيش الكريم، لأنه يريد أن يبقى الوضع في شعبنا العزيز مأزوما على كل المستويات، مأزوما اقتصاديا، مأزوما سياسيا، وهو شريك في هذه الأهداف مع الأمريكي، مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع التوجهات الصهيونية في المنطقة ضد شعوب هذه الأمة، وبالذات الشعوب التي هي شعوب يقلق منها أعداء هذه الأمة بحسب تاريخها، هويتها، أصالتها، يعتبرونها تمثل عائقا في مقابل مخططاتهم ومؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة. فحجم معاناة شعبنا معاناة كبيرة جدا، والظلم السعودي الذي يمارسه السعودي ويخون فيه حقوق الجوار وحتى حقوق الإسلام والحقوق بكلها، هذا الظلم ظلم كبير جدا لشعبنا، نتج عن معاناة كبيرة جدا تفاقمت مع الوقت مع التراكمات حتى وصلت إلى مستوى لا يمكن ولا يجوز شرعا السكوت عنه. حينما نأتي إلى مسؤولياتنا الإيمانية والدينية والأخلاقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة العدل ومواجهة الظلم والطغيان ومواجهة المجرمين والمستكبرين والسيئين ومواجهة قوى الشر والوقوف بوجه الشر، هي مسؤوليات إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، ونجد أننا نحن كشعب يمني من نستهدف بالشر من جانب الأمريكي والسعودي والإسرائيلي والبريطاني، نستهدف بالظلم، هو ظلم يستهدفنا كشعب يمني، نعاني منه كشعب يمني في كل واقع حياتنا، في كل أسرة، وصل إلى كل مطبخ، إلى كل أسرة، إلى كل منزل، والمعاناة كبيرة جدا وشملت المدن والأرياف، شملت الناس جميعا، معاناة مصنوعة، يعني ما نحن فيه من معاناة ليس لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنا موارد اقتصادية، مواردنا الاقتصادية موارد متوفرة ولكنها تحت سيطرة الأعداء، تحت تحكمهم، إن تركناها تحت تحكمهم استمر بنا البؤس، استمر بنا الحرمان، والله سبحانه وتعالى قد تفضل علينا، ليس منه أي تقصير جل شأنه، قد وهب لنا الخيرات، إنما كيف نعمل نحن على أن نحرر أنفسنا وبلدنا وإمكاناتنا وثرواتنا من سيطرتهم، من نهبهم، من تحكمهم، لأنهم يعملون على الحرمان لنا في اتجاهين. الحرمان الأول كما شرحنا وضعوا سقفا معينا لما يتم استخراجه من الثروات، لا يصل بواقع شعبنا وبظروفه إلى المستوى المأمول، إلى الحياة الكريمة، إلى الحياة الرفاهية بكرامة والعيش الكريم والخروج من حالة الأزمات والبؤس والحرمان، وفي نفس الوقت اتجهوا إلى هذا القليل الذي وضعوا له في الماضي سقفا معينا إلى السيطرة عليه، إلى التحكم به، ما بين حالة النهب والسرقة وحرمان الشعب اليمني منه، وما بين حالة الحرمان بأشكال كثيرة يعني. وهكذا نجد أن هذه الحالة من الظلم والإجرام والطغيان هي ظلم، هي منكر، هي شر، هي إجرام، يجب أن نواجهه من منطلق انتمائنا الإيماني والأخلاقي والقيمي ومسؤولياتنا الإسلامية في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الموقف من الظلم. هذا ظلم كبير جدا أن يسعى السعودي ومعه الأمريكي بإشرافه، إشراف أمريكي، ومعه البريطاني ومعه الإسرائيلي ومن يعينهم إلى مصادرة حريتنا واستعبادنا من دون الله والتحكم بنا في كل شؤوننا وأمورنا في كل مجالات حياتنا، وبظلم وبإذلال وبقهر وبامتهان للكرامة
هذا ما لا يمكن القبول به أبدا. ولذلك خرج شعبنا العزيز في جمعة التحذير والنفير بشكل غير مسبوق في تاريخه بكل ما تعنيه هذه الجملة. فعلا الخروج العظيم في جمعة التحذير والنفير غير مسبوق في تاريخ شعبنا العزيز، لأنه يستوعب هذه الحقائق، يستوعب حجم الاستهداف السعودي تحت إشراف أمريكي، أنه استهداف في الحرية، في الكرامة، في العزة، أنه بهدف السيطرة الكاملة والاستعباد والقهد.

0: والكرامة والاستقلال. ونحن شعب عزيز بهويتنا الإيمانية، بثقتنا بالله، بانتمائنا الإيماني، بقيمنا، بأخلاقنا، باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى. شعب لم يقبل في كل تاريخه بأن يبقى شعبا محتلا تصادر عليه حريته وكرامته. شعب وبلد قيل عنه أنه مقبرة الغزاة، ولذلك لا يمكن إطلاقا أن نقبل بمصادرة حريتنا وكرامتنا باستمرار الظلم ضدنا بالاستهداف المستمر لنا وأن نكون ساكتين جامدين. فكان الخروج العظيم المشرف في جمعة التحذير والنفير من مصاديق الحديث النبوي الشريف الإيمان يمان، عبر عن العزة الإيمانية، عن الإرادة الصلبة لشعبنا العزيز في التمسك بحريته بكرامته بعزته الإيمانية. وفعلا هو خروج يعبر عن حالة العزة الإيمانية، عن الثبات على الموقف الحق والقضية العادلة. وشعبنا العزيز له قضية واضحة، لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة. نحن شركاء، نحن حلفاء، نحن نتحرك في إطار قضايا تعنينا جميعا، تعني هذه الأمة بكلها، تعني كل مسلم، بل تعني كل حر في هذا العالم في مواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي والصهيونية المتوحشة المجرمة المفسدة المضلة التي تستهدف بشرها وإجرامها وطغيانها المجتمع البشري بشكل عام والأمة الإسلامية على وجه أخص. في مواجهة المخطط الصهيوني تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط، عنوان عام ليس فقط تغيير إيران أو تغيير لبنان أو تغيير بلد هنا أو هناك، تغيير الشرق الأوسط تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى، وتستهدف بلدانا حتى من البلدان التي تبذل الأنظمة فيها كل جهدها في نصرة الصهيونية، في القتال مع الصهيونية، في الدفاع عن الصهيونية، الأنظمة التي جعلت من نفسها مترسا يحتمي به اليهود الصهاينة في مواجهة أحرار هذه الأمة. فنحن نتحرك ونحن أهل أصالة، ننطلق على أساس مبادئ تجمعنا بكل أحرار أمتنا في مسؤوليات تعنينا جميعا، في قضايا تعنينا جميعا، في مهام إسلامية إنسانية أخلاقية قيمية تجمعنا جميعا مع إخوة لنا، إخوة مسلمين تجمعنا بهم روابط الإسلام. فما الذي تجمع، ما الذي يجمع بعض الأنظمة العربية بالصهيونية؟ هل يمكن أن نقول روابط محترمة، أسس شريفة، أسس مقدرة تقديرا بالقيمة الإنسانية أو القيمة الأخلاقية؟ هل يمكن للأنظمة التي تقف اليوم بشكل علني ومكشوف مع الصهيونية، مع أمريكا وإسرائيل، أن يكون ما يربط بينها وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي، ما بينها وبين جماعة جيفري أبستين المتوحشة التي تأكل أحشاء الأطفال في الطقوس الشيطانية وترتكب أبشع جرائم الاغتصاب حتى مع القاصرات وأفظع أنواع الجرائم في شرب الدماء وغير ذلك من أبشع الفظائع المنكرة والقبيحة والسيئة التي تمقتها الفطرة الإنسانية في كل الدنيا؟ هل يمكن أن يجمع أحدا بهم روابط أو قواسم مشتركة محترمة؟ المخطط الصهيوني في عناوينه، في أهدافه، في خلفيته الفكرية والثقافية التي لا تعترف لأبناء هذه الأمة بأنهم من البشر وتصنفهم بأنهم أسوأ من الكلاب والخنازير وأحط مرتبة من كل الحيوانات، وتستبيح هذه الأمة وارتكبت أبشع وأفظع وأقبح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، من مثل الاستهداف حتى للأطفال الخدج في حضانات المستشفيات. هذا المستوى من الوحشية والإجرام. القتل للأطفال الرضع، القتل حتى للحاملات ومن في أحشائهن في قطاع غزة، ارتكاب أبشع الجرائم، التجويع للأطفال للنساء للكبار والصغار حتى الموت جوعا، كل أشكال الجرائم. ما الذي يربط بعض الأنظمة بأولئك؟ النظام السعودي هل يمكن أن يكون ما يربطه بالأمريكي بالإسرائيلي بالصهيونية؟ روابط محترمة. أما نحن فما يربطنا نحن وإخوتنا في المحور، محور الجهاد والقدس والمقاومة، هو قيم إسلامية، مبادئ إسلامية، كلنا ننتمي للإسلام العظيم، وقيم إنسانية من أرقى القيم التي هي قيم فطرية تعترف بها الفطرة الإنسانية في كل الدنيا. نتعاون في مواجهة الطغيان وإجرام يستهدف كل هذه الأمة، في مواجهة الصهيونية، المخطط الصهيوني. الأمريكي والإسرائيلي كلهم يعملون على أساس المخطط الصهيوني، ولذلك نحن أصحاب توجهات ومواقف تنبع من أصالتنا الإسلامية، من أصالتنا الإنسانية، من قيم عظيمة وواضحة، ونحن نتشرف بهذا التعاون الذي بيننا وبين كل أحرار أمتنا على مستوى محور الجهاد والقدس والمقاومة، بل ونحث كل الأمة أن يكون لديها هذا التوجه. مسؤولية كل أمتنا الإسلامية، كل أمتنا الإسلامية أن تتعاون جميعا في مواجهة الصهيونية والمخطط الصهيوني والعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي الذي يسعى إلى السيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الأوطان وعلى هذه الشعوب وعلى هذه الثروات، والاستعباد لها والإذلال لها والقهر لها، ويمارس كل أنواع الظلم ضدها. هذا واجب كل الأمة، هو الاتجاه الذي يجب أن يتحرك فيه الجميع وأن يكونوا متآخين. الوحدة الإسلامية، الأخوة الإسلامية، الاعتصام بحبل الله جميعا، التحرك وفق تعليمات الله في القرآن الكريم، تعليمات العظيمة التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يعملون دائما على التشويه والتشكيك في مثل هكذا مواقف، وفي نفس الوقت يروجون لعمالتهم، لخيانتهم لأمتهم الإسلامية وولائهم لأمريكا وإسرائيل التي ليس هناك أي مبرر للارتباط بها. فنحن أصحاب قضية، قضية مظلومية، مظلومية كبيرة جدا. شعبنا العزيز عانى معاناة كبيرة جدا، ولهذا حينما نتجه اتجاها عاما، الشعب وضح موقفه سواء للسعودي إذا كان له قدرة على أن يرى تلك المشاهد العظيمة، وهي مشاهد كبيرة جدا ليس لها مثيل من الخروج الشعبي في جمعة التحذير والنفير. إن كان بقي للقائمين على النظام السعودي أعين فليبصروا، وبقيت لهم حاسة البصر فليبصروا، ليدركوا أن القرار هو قرار هذا الشعب من منطلق انتمائه الإيماني وحريته وأصالته. لن يقبل بالحصار، لن يقبل بالاستعباد، لن يقبل بالإذلال، لن يقبل بمصادرة الحقوق التي هي حقوق مشروعة له، لن يقبل باستمرار الظلم عليه، لأنه لا مبرر لذلك. يعني لو قبلنا لما كنا مأجورين ولا مثابين ولا في ذلك أي خير لنا. ولذلك فخيار شعبنا العزيز ضد الظلم، ضد الطغيان الأمريكي السعودي، ضد استمرار الحصار لأنه ظلم وطغيان وإجرام، هو موقف حق. شعبنا له قضية عادلة، شعب مظلوم اعتدى عليه السعودي تحت إشراف أمريكي، إشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام إسرائيلي عدوانا شاملا. عندما نأتي إلى بداية العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا الذي بدأ في 26 من مارس في العام 2015، ما قبل بداية ذلك العدوان لم يكن لدى السعودي أي مبرر لأن يشن ذلك العدوان، ولا أي قضية، ولا أتى ذلك العدوان في ظل نزاع قائم ولا صراع قائم ولا مشكلة قائمة ولا شيء. ولذلك كان عدوانا تفاجأ به الكثير من أبناء شعبنا، وتفاجأ به الكثير من أبناء المنطقة بشكل عام في عالمنا الإسلامي وعلى مستوى العالم، كل تفاجأ بهذا العدوان على بلدنا. عدوان ظالم بكل ما تعنيه الكلمة، وارتكب أبشع الجرائم في كل سنوات التصعيد الثمان، أبشع أنواع الجرائم. وحصار من اللحظة الأولى ابتدأ العدوان، وابتدأ معه الحصار، قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، والمشاهد موثقة، مشاهد الفيديوهات للأطفال في كل مستويات ومراحل الطفولة من الرضع وما بعد ذلك. وكذلك قتل الآلاف من النساء، قتل الآلاف من الكبار والصغار، استهدف أبناء شعبنا في الأحياء السكنية في المدن، في القرى، وحتى خيام البدو استهدفها بالقنابل الأمريكية، وقتل فيها أهلها وسكانها، يعني استهدف شعبنا في كل مكان، واستهدف بالعدوان. مع ذلك المستشفيات بأعداد كبيرة من المستشفيات والوحدات الصحية التي دمرها بالقنابل الأمريكية، والمدارس بأعداد كبيرة جدا، والجامعات وكذلك بأعداد كثيرة، الأسواق وقتل الناس بالإبادة الجماعية فيها، والمساجد بالمئات من المساجد التي دمرها وبينها مساجد أثرية، وكذلك الطرقات. استهدف شعبنا في مناسباته الاجتماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الناس في الأعراس، عدة أعراس، وهناك مشاهد موثقة ونشرت، قتل فيها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة أمريكية أبناء هذا الشعب في حفلات أعراسهم ليحولها إلى مآتم وأحزان، في مشاهد مأساوية ومظلومية كبيرة. وحتى أيضا في مناسبات اجتماعية للعزاء يجتمع فيها الناس فيأتي لقتلهم بإلقاء القنابل الأمريكية عليهم، وجرائم كبيرة جدا، منها جريمة استهداف الصالة الكبرى في صنعاء، وهكذا جرائم كبيرة جدا للإبادة الجماعية وجرائم حرب، واستخدام حتى للأسلحة المحرمة دوليا، وبينها القنابل العنقودية التي استخدمها كثيرا في الاستهداف لشعبنا العزيز وغير ذلك. استهدف الطرقات، استهدف كذلك حتى مركز إيواء المكفوفين، وهذا من أغرب الجرائم وأقبحها التي ارتكبها ضد شعبنا العزيز، مركز لإيواء المكفوفين في صنعاء، واستهدفه العدو السعودي بإشراف أمريكي. استهدف الثروة الحيوانية، كان يستهدف الأغنام بالقنابل الأمريكية لقتلها لإبادتها. استهدف الأبقار، استهدف الجمال والإبل، استهدف حتى الحمير، والجرائم في هذا السياق كثيرة، ومزارع الدجاج بأعداد كبيرة جدا استهدفها. سعى لاحتلال البلد، وكان يريد احتلال كل هذا البلد لولا أنه عجز بصمود وثبات شعبنا العزيز، ولا سيما في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا لليمن على مدى تاريخه في مواجهة الغزاة والمحتلين. وسعى لتحقيق هذا الهدف، جلب مرتزقة من دول كثيرة جدا وبلدان كثيرة، وهذه قضية واضحة ومعروفة، وجيش الكثير من التكفيريين لتحقيق هذا الهدف، مارس كل أنواع الجرائم، جرائم ضد الأسرى، جرائم ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يحتلها ويسيطر عليها، حتى جرائم الاغتصاب للنساء والأطفال، ونشرت هذه الحقائق في وقتها. مع ذلك كله الحصار الخانق والتدمير للبنية الاقتصادية. فالعدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا في إطار المخطط الصهيوني استهدف شعبنا العزيز، وبكل حقد، بحقد عجيب جدا، جرائم موثقة بالفيديو الكثير منها، هناك إرشيف كبير جدا وضخم. وفي كل سنوات التصعيد كان هناك نشر مستمر عن الجرائم، وعرف بها كل العالم، وأصبحت السمعة السعودية آنذاك أسوأ سمعة في الدنيا عن الإجرام، حتى أنهم عندما أدخلوها في قائمة العار في الأمم المتحدة كانت مسألة واضحة، ثم دفع السعودي لهم المال وهددهم بأن يوقف عنهم التمويل الذي يعطيهم، فأخرجوهم من القائمة في فضيحة من الفضائح الكبرى للأمم المتحدة. فالمسألة واضحة، ما بعد سنوات التصعيد أتت مرحلة خفض التصعيد، لأن شعبنا العزيز ثبت ثباتا عظيما بالرغم من الوحشية الكبيرة والإجرام والطغيان والاستهداف استخدام تكتيكات أمريكية لحرق اليمن وتدميره بشكل كامل بهدف التمكن من كسر إرادة هذا الشعب وثباته وتحطيم معنوياته، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفق شعبنا العزيز فثبت ثباتا عظيما، تحرك أبطاله والشجعانه والشرفاؤه أعزاؤه إلى كل الجبهات، واجهوا بكل ثبات بكل استبسال، قدموا دروسا للأجيال دروسا للمجتمعات البشرية كلها في مستوى التفاني في القيم العظيمة في الثبات العظيم. أحرقوا دبابات الإبرامز والعربات الأمريكية والغربية بالولاعة، وكان ثباتهم العظيم الذي نشرته مشاهد موثقة بما يقدم أرقى صورة عن القيم الأصيلة لهذا الشعب العزيز في عزته الإيمانية، في وفائه، في شهامته، في ثباته، في رجولته. فعندما أتت مرحلة خفض التصعيد كانت نتيجة لفشل سعودي أمريكي واضح، وما بعد ذلك كان فشلهم أوضح، ولكنهم أصروا على الاستمرار في الحصار بالرغم من أن مقتضى مرحلة خفض التصعيد كما قلنا في بداية الكلام هي أن يكون هناك انفراجة حقيقية في الملف الإنساني وفي الحقوق المشروعة لهذا الشعب العزيز، وأن يكون المسار مسارا يوصل إلى إنهاء الاحتلال السعودي، إنهاء العدوان بشكل كامل، إعطاء هذا الشعب حقوقه، كذلك إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وغير ذلك من الحقوق المعروفة لشعب اعتدى عليه آخرون ظلما بغير حق ودمروا وقتلوا وارتكبوا أبشع الجرائم وظلموه أشد الظلم. شعبنا العزيز في ثباته العظيم في مواجهة الغزو والاحتلال والظلم والطغيان اتجه لتطوير قدراته العسكرية، نفذ عمليات كبرى طردت الأعداء من مناطق معروفة ومن أماكن مهمة، وكذلك استمر في دوره على مستوى عظيم تجاه قضايا الأمة من حوله بالرغم من حجم المعاناة. لكن شعبنا عندما أتى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتفرج كما تفرج الآخرون، اتجه بكل ما يستطيع وبخروج أسبوعي مستمر وأنشطة شعبية ليس لها مثيل في كل الدنيا، وقام بكل ما يستطيع فعله في أداء واجبه الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي والقرآني في نصرة الشعب الفلسطيني، وواجه جولات من المواجهة مع الأمريكي مع العدو الأمريكي الذي اعتدى على شعبنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز بتوفيق الله تعالى طور قدراته العسكرية حتى وصلت إلى مستوى عظيم ومهم ومتقدم في ظل هذا الحصار وهذا العدوان، ليقدم رسالة بذلك أنه لا يستسلم بالحصار، لا يستسلم بالعدوان، بل هو يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأنه من الشعوب التي تحول التحديات إلى فرص وتصنع منها واقعا متميزا في قوتها وثباتها وصلابتها. مع تركيز السعودي وفق التوجه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على الحصار الشديد ضد بلدنا في هذه الآونة الأخيرة، كان من المحتوم أن يتحرك شعبنا للتصدي لذلك. يعني المسار السعودي هو مسار تضييق أكثر، تشديد للحصار أكثر بشراكة أمريكية بريطانيا، لكن الأداة الأساسية في التنفيذ في التمويل في الفعل هي السعودي، جعل من نفسه أداة للصهيونية، أداة لأمريكا، أداة لبريطانيا، مع أن حضورهم واضح، إشرافهم واضح، دورهم واضح، لكنه يجعل من نفسه الأداة الرئيسية في التنفيذ والتمويل والفعل وتحريك الآخرين الذين يجيشهم معه لخدمة الصهيونية وخدمة اليهود وخدمة أمريكا وإسرائيل. فاتجاهه للمزيد من الحصار الخنق لهذا الشعب، التضييق عليه أشد، هذا كان لابد في مقابله من تحرك جاد. هذا لا يعني أننا أغفلنا واقع أمتنا من حولنا أو القضية الفلسطينية، بل هي في نفس المعركة، في نفس الاتجاه، في نفس الموقع، لأن العدو السعودي يتحرك كجزء من المنظومة الصهيونية وأداة لها لتنفيذ مؤامراتها، مخططاتها، برامجها، أنشطتها، والحقائق تثبت ذلك. ما يحدث من جانبه في توجهاته، في مواقفه، في مسار الحرب الناعمة المفسدة المضلة من جهة، وفي مسار أيضا الحرب الصلبة العدوانية الإجرامية من جهة أخرى. ولهذا مثلا حينما أتت الفضيحة الكبرى التي هي من أبرز الفضائح للصهيونية فيما يعرف بملف جيفري أبستين اليهودي الصهيوني، والفضيحة فضيحة لأمريكا في المقدمة، للنخبة السياسية في أمريكا، وللذين لهم دور أساس في الوضع السياسي وفي القرار السياسي في أمريكا، حتى في الدول الغربية وفي بريطانيا، ولكن كان مما برز أيضا دور يتعلق بالجانب السعودي، يعني أنه مرتبط بالفضائح، مرتبط بالوثائق تلك، له حصته السعودي، النظام السعودي له حصته من الفضائح، من القبائح، له ارتباطه الوثيق بذلك الملف، لأنه يعمل كما قلنا كجزء من الصهيونية، ارتبط بها ارتباطا كبيرا. ولهذا كان مثلا من أقبح الأشياء التي اتضحت في وثائق جيفري أبستين مما يكشف عن دناءة هذا الدور السعودي والانحطاط فيه ومستوى السوء فيه، أنه وصل إلى درجة رهيبة جدا وبشعة، ليس فقط الفضائح والجرائم اللاأخلاقية وغيرها مما كشفت عنه تلك الوثائق، بل مما يمثل خيانة كبرى للإسلام والمسلمين. ولهذا كان مما نشرته تلك الوثائق جريمة كبيرة تمثل خيانة للإسلام، خيانة للمسلمين، خيانة للمقدسات الإسلامية. حينما نشرت تلك الوثائق أن كسوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة، ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية. وهذا أمر رهيب جدا ومحزن للغاية ومؤلم جدا لكل إنسان مؤمن يمتلك ذرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يمتلك ذرة من الشعور بالانتماء الإسلامي، كيف تهدى من كسوة الكعبة المشرفة، تهدى لكافر يهودي مجرم من أبشع الصهاينة، من أجرمهم، من أكثرهم ارتباطا بالشيطان، لتوظف في ظل طقوس شيطانية قائمة على الاستخفاف بالمقدسات، المقدسات الإسلامية قبل غيرها، المقدسات المتعلقة بالدين الإلهي، بالرسل، بالأنبياء، بكل ما له قدسية إيمانية دينية، مرتبط بالقدسية المتعلقة بالرسالة الإلهية والمقدسات الإلهية، قربة إلى الشيطان، طقوس يتقربون فيها إلى الشيطان، يمتهنون من ضمن مراسيمها وإجراءاتها وما فيها وتفاصيلها جانب يتعلق بالامتهان بالمقدسات الإسلامية، فيقدمون له من كسوة الكعبة ما يجعل جزءا منه بساطا يدوسه بحذائه، وجزءا منه يستخدمه في طقوسه الشيطانية للامتهان والإساءة. هذا شيء مؤسف جدا. ومع ذلك، سكتت الحكومات الإسلامية ولم يصدر منها أي موقف، سكتت الجهات الدينية، جهات مفتية في معظم العالم الإسلامي باستثناء القليل، علماء الدين أكثرهم سكتوا، جهات الأوقاف والإرشاد في العالم الإسلامي معظمها سكتت، مع أن في هذا إساءة كبيرة وخيانة للإسلام، خيانة للحرمين الشريفين، خيانة للمقدسات الإسلامية. وأنا أطالب بلجنة إسلامية، مع أني أعرف أنهم لن يستجيبوا لذلك، لا حكومات ولا أنظمة، لكن من باب إقامة الحجة للتحقيق في هذه الجريمة والخيانة البشعة، لأنها قضية خطيرة جدا وإساءة كبيرة وأمر محزن جدا، أحزننا غاية الحزن وغاية الأسى وأغضبنا كثيرا. من لا يغضب لمقدسات إسلامه؟ الأشياء العظيمة أن تمتهن إلى هذه الدرجة من الامتهان. هذا يكشف حتى عن مستوى ارتباطهم بذلك اليهودي المفسد في الأرض، وهو ضمن منظومة صهيونية، يعني ليست مسألته مسألة شخصية، هو يعمل ضمن منظومة مرتبة وضمن أنشطة واسعة لها جهات صهيونية يهودية تعمل في الإفساد في الأرض. هذا جانب ما يعبر عن استهتارهم بالإسلام والمسلمين، استقدامهم لمغنية يهودية صهيونية إلى بلاد الحرمين الشريفين، وتلك المغنية تغني أغنية في عباراتها إساءة صريحة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل شأنه، وكذلك إساءة إلى ملائكة الله، إساءة إلى أنبياء الله، والآلاف من حولها ممن يحشدهم النظام السعودي للأسف الشديد من شباب وشابات بلاد الحرمين يرقصون حولها ويصفقون لها في مشهد جنوني انحطاطي سخيف للغاية ومؤسف جدا. هذا الموقف، تلك الأغنية بما فيها من عبارات فيها إساءة إلى الله، إساءة إلى الملائكة، اندهش منها حتى بعض الناس في الغرب، كيف تغنى في بلاد الحرمين، في بلاد الحرمين الشريفين تغنى أغنية فيها إساءة صريحة إلى الله، إساءة إلى ملائكة الله، كيف تغنى؟ كان البعض في الغرب، كانوا يتوقعون بما أنها بلغة غير عربية، بلغة أجنبية، أن هيئة الترفيه في السعودية لم تكن تعرف محتوى تلك الأغنية وعباراتها. وحينما سألوا تلك المغنية كشفت لهم أنها عرضت ما قبل أن تغني تلك الأغنية على هيئة الترفيه، وعرفوا بالعبارات نفسها، والجهات المعنية في السعودية عرفت بالعبارات نفسها، عبارات فيها إساءة إلى الله، عرفوا ترجمتها وعرفوا أنها تسيء إلى الله وإلى ملائكة الله، وقبلوا أن تغني بها في بلاد الحرمين. هذا من الاستهتار بالإسلام والمسلمين، هذا يكشف عن حقيقة هذا النظام، لأنه يقدم نفسه بأشكال متعددة، أبو وجوه متعددة، وجه إسلامي يعبر عن الإسلام والمسلمين، وجه انحلالي لا أخلاقي ساقط هابط منحط، وجه إجرامي دموي بشع، وجوه متعددة، ووجه تكفيري إجرامي، وهكذا أوجه متعددة، أبو وجوه متعددة. ولكن هذه الحقائق تكشفه، تفضحه، تبين حقيقته. ها أيضا من أكبر الكبائر، من أكبر المنكرات، كان المفترض أن الساحة الإسلامية بكلها استنكرت ذلك، وأن يجري في بلاد الحرمين الشريفين. هذا شيء مؤسف جدا، وتحدث عنه حضرة المفتي في اليمن حفظه الله في جمعة التحذير والنفير، استخدامهم لمجسم عن الكعبة المشرفة، واستضافتهم لعاهرات ساقطات راقصات للطواف عليه في أجواء ماجنة، ورقص واستهتار وأغنية سخيفة. هذا ماذا يعني؟ هذا نظام يستخف بالإسلام، يمتهن الأمة الإسلامية، يحتقر هذا الدين، يحتقر الإسلام، يحتقر المقدسات. هل يؤتمن على المقدسات؟ نظام يتحرك بهذا المستوى الهابط الدنيء القذر تجاه مقدسات الإسلام، والإساءة إليها بهذا الشكل، استهتار بالإسلام والمسلمين، إباحة للخمور والترويج للفساد والعهر في بلاد الحرمين الشريفين. وهذه مسألة واضحة جدا، دور هيئة الترفيه في السعودية هو الترويج للعهر والفساد والخمور والانحطاط والمفاسد اللا أخلاقية وغير ذلك، بدلا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلبوا الموجة، يعني الوضع عندهم هكذا قابل للموجة، وأوجوه متعددة. حربهم الإعلامية ضد أمتنا الإسلامية، في خدمة مكشوفة للصهيونية، يتطابق المحتوى الإعلامي السعودي في القنوات السعودية تطابقا تاما مع المحتوى الإسرائيلي، مع المحتوى الأمريكي. سياسات واحدة، مواقف واحدة، توجهات واحدة، العدو واحد والصديق واحد، يعني اتجاه ليس فارق بينه إلا اللغات، إلا اللغات، لغة عبرية، لغة إنجليزية، لغة عربية، أما المحتوى فهو واحد، تحريض ضد أحرار هذه الأمة، سعي لإثارة الفتن بين أبناء هذه الأمة، سعي لتدجين هذه الأمة للصهيونية واليهود وأمريكا وإسرائيل، سعي لتحريض الناس ضد أي موقف حر في هذه الأمة، ضد أي موقف ينطلق على أساس مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وتعاليم الله التي هي في سياق أن تجعل من هذه الأمة أمة حرة عزيزة، ليست تابعة لأعدائها ولا مدجنة لأعدائها، وغير ذلك، السعي لنشر المفاسد، نشر الرذائل، غير ذلك، على مستوى إخضاع المناهج الدراسية للتعديل وفق الموجهات اليهودية، إلى درجة حذف آيات قرآنية وأحاديث وفق الموجهات اليهودية من المناهج الدراسية السعودية، وفي نفس الوقت التحريف لمسألة من هو العدو ومن هو الصديق، تحريف المفاهيم الإسلامية. من أسوأ ما يعمل عليه السعودي هو إثارة الفتن في العالم الإسلامي. هذا دور أساس يقوم به السعودي، والكل يعرف ما من فتنة وقعت في شعب من شعوب أمتنا الإسلامية في هذا العصر الذي نعرفه إلا وللسعودي دور فيها، في الهندسة لها، في التغذية لها، في الإثارة لها، في التمويل لها، كل الفتن التي وقعت في العالم العربي بشكل عام ونتج عنها سفك الدماء وإثارة الفرقة بين شعوب هذه الأمة وإثارة العداوة والبغضاء بينها والمظالم والمآسي والمحن الكبرى تحت عناوين سياسية، عناوين طائفية، عناوين عرقية، عناوين مناطقية، أي عنوان فتنوي ينتج عنه فرقة، ينتج عنه سفك للدماء، ينتج عنه بعثرة لهذه الأمة، يبادر السعودي بكل مسارعة إلى تمويله، إلى تقديم الأموال فيه، أي نشاط للجريمة المنظمة حتى في بلدنا اليمن يمولها، يدفع لها في البلد هنا، إذا تحرك أي سارق، أي قاطع طريق وارتبط بالسعودي ليمول نشاطه، ليحوله إلى حالة استهداف لشعبنا، لا يبخل عن ذلك. سخي عندما تكون المسألة مسألة قتل، سفك للدماء، إخلال بالأمن والاستقرار، بعثرة للشعوب وتمزيق لها، والسفك لدماء الناس، يبذل الأموال الهائلة لذلك. كم بذل من المليارات في دعم الفتنة التكفيرية، لأنها تؤدي هذا الدور لمصلحة الصهيونية، لمصلحة أمريكا وإسرائيل. هكذا يعمل بشكل واضح، والكل يعرف في البلدان العربية والإسلامية، الكل يعرف أي فتنة قائمة تهدف إلى سفك الدماء، إلى إغراق هذه الشعوب في محن ومشاكل عبثية أو في قضايا يمكن حلها بطريقة أخرى، ليس بسفك الدماء، ليس بتمزيق هذه الأمة التي في أحوج ما تكون إلى أن يجتمع صفها وتتوحد كلمتها وتتضافر جهود أبنائها لدفع الخطر الكبير عنها، خطر الصهيونية، خطر أمريكا وإسرائيل، خطر الاحتلال والمصادرة للحرية والكرامة، ولكن يسعى بكل سخاء إلى تمويل ذلك، ودوره سيء في هذا، كل يشكو منه والكل يعاني، وأفسد الكثير لأنه يستخدم أسلوب شراء الذمم وشراء الولاءات وشراء المواقف، وهناك كثير من الناس للأسف الشديد يرخصون أنفسهم إلى أن يكونوا بهذا الشكل الذي يباع ويشترى، فيشتريهم السعودي بالمال في مقابل أن يعادوا طرفا هنا أو هناك، في مقابل أن يسفكوا الدماء من أجل ماله، أن يقتلوا أبناء شعوبهم، بل حتى تمزيق أواصر الأسر والروابط الاجتماعية بين المجتمع الواحد، يمول في القتل، في الاستهداف، في تمزيق الروابط الأسرية، الاجتماعية، الإسلامية، الوطنية، كل الأواصر يمزقها ويقطعها بماله الدنيء. وأثار في واقع الأمة حالة رهيبة من الفرقة، عمق حالة الاختلاف والشتات في أوساط هذه الأمة، بعثرها إلى حد كبير جدا. والمستفيد من ذلك كله هم اليهود، هي الصهيونية، هي إسرائيل، هي أمريكا. أيضا من الأدوار التي يقوم بها وتحدثنا عنها في الكلمة ما قبل جمعة التحذير والنفير هي الحيلولة دون أي توجه إسلامي جاد لنصرة الشعب الفلسطيني. وهذه قضية واضحة، هناك دور سعودي تحدث عنه الإسرائيليون، وتحدث عنه الأمريكيون، وتحدث عنه ترامب، والترامب هو القدوة المقدس لدى السعوديين، الحجة في قوله وفعله، الذي يرون قوله وفعله حجة. يعني بدلا مما هو معروف في عقائدنا الإسلامية أن أسوتنا هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما ينطق عن الهوى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قوله فعله حجة بالنسبة لنا. النظام السعودي قول ترامب وفعله حجة. ماذا يقول ترامب؟ لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، لما كانت إسرائيل ولما بقيت إسرائيل. الدور السعودي في تكبيل الأمة من الداخل في الحيلولة دون أي توجه جاد وصادق وعملي وفعلي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني هو دور خبيث وسيء جدا، وله أضراره الكبيرة جدا على القضية الفلسطينية التي تعني الأمة. وبهذا المستوى من السوء أن يقول ترامب لولا السعودية لما كانت إسرائيل ولما بقيت إسرائيل، إلى هذا المستوى فعلا، لأنه قام بهذا الجانب تكبيل وتقييد الأمة الإسلامية الكبرى، أمة الملياري مسلم، حينما تبقى هكذا متفرجة على شعب فلسطين يقتل، يباد، يسحق، يضام، يضدهد، كل أشكال الظلم والاضطهاد تلحق به، يجوع، وهي من جانبه في كل مكان، بلد في عمق هذه الأمة، ليس هناك بعيدا في آخر الدنيا، لم يعرف الناس ماذا يقدمون له وماذا يعملون له، بلد في عمق الجغرافيا الإسلامية والعربية يحيط به المسلمون من كل جانب، ثم يتفرج الكل عليه. لماذا؟ لأن هناك من يكبل هذه الأمة، من يمنعها، من يسعى لاحتواء أي تحرك فيها، بل من يعادي أي تحرك جاد وصادق لنصرة الشعب الفلسطيني، يعاديه أشد العداء، يجعل منه أكبر عدو في داخل هذه الأمة، ويعمل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن مخططاتهم لاستهدافه بكل أشكال الاستهداف. وهذه من الحقائق الجلية الواضحة. ولهذا مثلا حينما تحرك شعبنا العزيز لنصرة الشعب الفلسطيني، من أول عملية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف العدو الإسرائيلي، في أول يوم تحرك فيه شعبنا لإسناد غزة، اتجه السعودي بشكل عجيب ومفاجئ وغريب إلى التصدي للطائرات المسيرة التي كان مسارها فوق البحر الأحمر ولم تكن من فوق أجواء السعودية، قلنا حتى لا يتصور السعودي أو يتوهم أنها لاستهدافه، وحتى لا يكون له أي عذر حينما يسعى لاعتراضها، فحرك على الفور طائراته لتستهدفها فوق أجواء البحر الأحمر، ثم بقي في هذا المستوى من الحماية للعدو الإسرائيلي يسعى بكل جهد وباهتمام كبير وبكل تفان لحماية العدو الإسرائيلي من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من اليمن باتجاه العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، جعل من نفسه مترسا يتلقى لها. كنا نبعث إليهم بالرسائل ونحاول فيهم ونحتج عليهم أننا نختار لها مسارات من خارج أجوائهم، وأنه لا مبرر لهم في التلقي لها، لكنهم كانوا يبذلون كل جهد بكل إخلاص بكل اهتمام في التصدي لها لكي يحموا العدو الإسرائيلي. وفعلا كانوا يسقطون البعض منها، يصل البعض ويتمكنونهم من إسقاط البعض، ثم تقوم أنظمة أخرى عربية أيضا للتلقي من جانبها، جعلوا من أنفسهم متارس للعدو الإسرائيلي. هكذا بشكل مؤسف صنفوا المجاهدين في غزة وفلسطين بشكل عام، غزة فلسطين، بالإرهاب على العكس من الإسرائيلي. وهذا من الأشياء التي تفضحهم، تعريهم، تكشف حقيقتهم. لم يفعل بهم المجاهدون في غزة أي شيء، لم يسيء إليهم أي إساءة، ليس لهم أي مبرر في تصنيف لا كتائب القسام ولا حركة حماس ولا حركة الجهاد الإسلامي ولا سرايا القدس منها ولا بقية الفصائل الفلسطينية بأنها إرهابية. لماذا صنفوها بأنها إرهابية؟ لأنها تقاتل العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب للقدس وفلسطين بشكل عام، لأنهم يدافعون عن أنفسهم، عن حياتهم، عن أرضهم، عن عزهم، عن هذه الأمة في قضية تعني كل هذه الأمة، وصنفوهم بالإرهاب. ولم يصنفوا الجيش الإسرائيلي الذي ارتكب أبشع الجرائم في الدنيا وأفظع الجرائم وأقبح الجرائم، لم يصنفوه بالإرهاب. ماذا يعني ذلك؟ أن يكون المجاهد الفلسطيني المدافع عن عرضه وأرضه وشرفه وعن شرف هذه الأمة، والمنطلق وفق تعاليم هذا الإسلام العظيم ووفق الحق المشروع على المستوى الإنساني والفطري والقانون الدولي والأعراف الدولية، أن يكون مصنفا عندهم بالإرهاب لأنه يقاتل الإسرائيلي. معنى ذلك أنهم مع الإسرائيلي، ولا يكون من يسمي نفسه بالجيش الإسرائيلي العصابات الإجرامية اليهودية الصهيونية التي ارتكبت أبشع جرائم القتل تجاه الأطفال، تقتل الأطفال بدم بارد، تقتل النساء بدم بارد، تعمل جرائم الإبادة الجماعية، تمارس جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بما استنكره شعوب الدنيا، وهم لا يصنفونه بالإرهاب، لا يصنفونه بالإرهاب، ويصنفون أبناء الشعب الفلسطيني. مع المخاطر المتزايدة في فلسطين على المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة والمعاناة الكبيرة فيها، يقابل ذلك أسوأ حالة من التخاذل العربي على مدى تاريخ العرب مع القضية الفلسطينية. وهذه مسألة واضحة، لماذا الدور السعودي أساسي في ذلك؟ يتجه حاليا ويتحدثون في العالم عن ذلك ويتحدثون في أمريكا عن ذلك للتطبيع مع العدو الإسرائيلي مع كل ذلك. لهذا حتى عندما يقوم السعودي بالتآمر الكبير ضد المقاومة في لبنان، لماذا؟ خدمة للصهيونية. هذا الدور الوظيفي الذي يعمل فيه كأداة للصهيونية ضد الشعوب هذه الأمة، اتجه إلى تركيز الحصار، يركز على تشديد الحصار على الشعب اليمني، وزادت الإجراءات منذ معركة طوفان الأقصى، اتجه للتضييق أكثر وأكثر وأكثر. وكان من العجيب في الآونة الأخيرة أن السعودي وصف نقل مرضى ومسافرين في الطائرة الإيرانية بأنه انتهاك للسيادة اليمنية، بينما حينما كانت الطائرات الإسرائيلية تأتي لقصف الشعب اليمني وقتل أبناء الشعب اليمني، والطائرات الأمريكية، لم يكن ذلك بالنظر السعودي التوصيف السعودي انتهاكا للسيادة اليمنية، لأنه الإسرائيلي الذي يأتي لقتل الشعب اليمني، أما نقل مرضى ومسافرين من اليمن فهو انتهاك للسيادة اليمنية. حينما نفذ 250 بل أكثر من 250 ألف غارة جوية لقتل أبناء الشعب اليمني، وقصف المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق والطرقات والأحياء السكنية والقرى والخيام، وقتل الناس في كل مكان، قتل أبناء الشعب اليمني في كل مكان، هذا في التوصيف السعودي تقديم خدمات للشعب اليمني. حينما قصف مركز إيواء المكفوفين في صنعاء فهو تقديم هدية للشعب اليمني وللمكفوفين. هكذا يفعل السعودي، ومع ذلك في هذه الأيام يقول أنه لا يحاصر الشعب اليمني، فلماذا قصفت مطار صنعاء بالصواريخ الأمريكية وبالطائرات الأمريكية وبإشراف أمريكي؟ لماذا فعلت ذلك؟ أليس في سياق القصار؟ بلى، المسألة واضحة، سعودي يسعى لتشديد الحصار لتشديد الحصار. ولهذا فتوجهنا كشعب يمني عبر عنه شعبنا وأثبته لكل العالم في جمعة التحذير والنفير هو توجه في إطار الموقف الحق والموقف الضروري الحتمي الذي لا بد منه. مهما سكتنا فالسعودي لن يغير موقفه بدافع إنساني، لا إنسانية لديه أبدا. يستمتع بمعاناة شعبنا، يتلذذ حينما يرى المعاناة، حينما يرى مرضى السرطان يموتون لأنه لا يمكن إيصال العلاج إليهم لأن الرحلات الجوية معطلة ممنوعة، المطارات مغلقة. بدور السعودي أساسي في ذلك، يعني السعودي هو الذي يحاصر. فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم. 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك. 4 سنوات من الأخذ والرد والنقاش والجدال على موانئنا، على مطاراتنا، على ثروتنا. يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به. هو ينازعنا هو على قوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا. يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية والاقتصادية وكل المجالات. لذلك كان لابد لنا من موقف، وموقفنا حق، موقف ضروري. نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي. هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه. وكما قلت في الكلمة السابقة، أنفسنا طيبة بذلك مهما كانت النتائج، لأن في المسألة حرية وكرامة ودين وشرف وإنسانية وقيمة إنسانية وأخلاقية. وفي المسألة إما أن نقبل بأن نكون مسحوقين، مستباحين، مظلومين، مضدهدين، مستعبدين من دون الله لمن جعل من نفسه أداة للصهيونية، وإما أن نصر على أن نكون أحرارا لا نخضع إلا لله، نعبد أنفسنا لله الواحد الأحد، لله الواحد القهار، وأن نتحرك على أساس هويتنا الإيمانية وانتمائنا للإسلام لنكون شعبا حرا عزيزا كريما له حق العيش بكرامة في بلده، له حق أن يستفيد من ثروته الوطنية، له حق أن يكون مثل شعوب الدنيا، سافرون الطائرات تأتي إليهم بدون استثناءات، لا يحتاجون إلى إذن سعودي وتدخل سعودي في هذه المسألة. أي طائرة تأتي، أي شركة يمكن أن يسمح لها بالترخيص، أي بلد يمكن أن يسمح بالرحلات منه وإليه وغير ذلك. في كل ما يترتب على موقفنا نحن نتجه على أساس الموقف الحق، والله يقول ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. نحن نستند في شرعية موقفنا إلى القرآن، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الأساس الصحيح للشرعية، وليس الإذن الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي. الموقف الحق هو الموقف الذي ينسجم مع كتاب الله. ومع ذلك، مع القرآن الكريم، حتى ما يعترف به كل أهل الدنيا في أعرافهم، في مواثيقهم، في قانونهم الدولي وغير ذلك، موقفنا حق بكل الاعتبارات. الله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الله يقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام؟ أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال، حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني والإسلامي والأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق. فأولئك ما عليهم من سبيل مهما كانت الإدانات والاستنكار، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، التوثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم. نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات، بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصرارهم بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. شعبنا العزيز اتخذ قراره، عبر عن ذلك في خروجه العظيم غير المسبوق يوم الجمعة، في جمعة النفير والتحذير والنفير، في الوقفات المسلحة القبلية، في المسيرات الشعبية، في اللقاءات العلمائية بما فيها اللقاءات في هذه الأيام في الحديدة وفي صنعاء وغيرها. المعركة معركة حرية وكرامة وإيمان، لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان. موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي. في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها، إعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن، ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية، ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، ويستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، و تحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط. في آخر الكلمة أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف، وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار، والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني، ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني، ببسالته، بكرامته، بحريته، بعزته الإيمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. السيد القائد يعزي في شهداء العدوان الأمريكي السعودي الغادر ويؤكد التضامن مع الشعب العراقي. السيد القائد يدعو لخروج مليوني في مسيرات عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على الثبات والاستعداد لمواجهة الحصار بالحصار. مصدر بوزارة الخارجية ينفي استهداف سفينة في ميناء ديماط المصرية. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات العدو الإسرائيلي على غزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة وهذه التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. توجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه وأسر الشهداء في العدوان الأمريكي السعودي الغادر. وأدان السيد القائد في كلمته حول آخر التطورات العدوان الأمريكي السعودي على العراق، مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه بمختلف مستويات التضامن والموقف. وتطرق السيد القائد إلى جرائم العدو الإسرائيلي في غزة، وأكد السيد القائد أن النظام السعودي بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية، مشيرا إلى العدو السعودي أنه يريد أن يفرض على شعبنا وضعية شبيهة بوضعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والوصول بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، لافتا إلى أن الشعب اليمني خرج في جمعة التحذير والنفير بشكل غير مسبوق لأنه يستوعب ذلك، مؤكدا أنه لا يمكن لشعبنا اليمني القبول بمصادرة حريته أبدا. وأكد السيد القائد أن الشعب اليمني سيتجه إلى تثبيت معادلة الحصار بالحصار مع وجود مؤشرات تجاه العدو السعودي إلى التصعيد. وفي ختام كلمته دعا السيد القائد أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والواسع في المسيرات التي ستخرج عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأكيدا على استعداد للمواجهة الشاملة وتضامنا مع الشعب العراقي.
1: في آخر الكلمة أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية.
0: نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين صحة الشائعات بشأن استهداف اليمن سفينة في ميناء الضماط المصري، مؤكدا أن موقف اليمن يستهدف النظام السعودي فقط ردا على حصاره وعدوانه المستمر على الشعب اليمني. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وقصف للعدو الإسرائيلي صادف مناطق متفرقة في قطاع غزة. هذا واعتبرت حركة حماس قصف العدو الإسرائيلي على الأحياء السكنية ومنازل وخيام النازحين في قطاع غزة والذي أسفر عن شهداء وجرحى استمرارا لحرب الإبادة وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية الضامنين للاتفاق إلى التحرك الفوري والضغط لإلزام العدو الإسرائيلي بوقف خروقاته ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الشعب اليمني. أفادت مصادر لبنانية بأن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة النبطية الفوقة مع استمرار الاعتداءات على بلدات الجنوب. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت، مؤكدا اندلاع حرائق في حظيرتين للطائرات المسيرة وخزان لوقود الطائرات والمروحيات ما أدى إلى تدميرها. وأكد حرس الثورة استمرار معاقبة المعتدي حتى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. نشرة انتهت، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. السيد القائد يعزي في شهداء العدوان الأمريكي السعودي الغادر ويؤكد التضامن مع الشعب العراقي. السيد القائد يدعو لخروج مليوني في مسيرات عصر غد الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأكيدا على الثبات والاستعداد لمواجهة الحصار بالحصار. مصدر بوزارة الخارجية ينفي استهداف سفينة في ميناء ضماط المصري. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات للعدو الإسرائيلي على غزة. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. إلى اللقاء.

بعد ما نرجع وقد بعنا من المعبود ما نخضع لقرن ابليس دعونا والله نتحدى خروج الموج خروج المعتاد والراجع

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: سام FM من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. نحن نناقش إن شاء الله في هذه الحلقة الجديدة المشهد الاجتماعي أو ما تبقى من هذا المشهد الاجتماعي الذي كنا قد طرقناه في حلقتين سابقتين. سنكمل إن شاء الله في هذه الحلقة المشهد الاجتماعي الذي كان حاضرا في اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي. طبعا من ناحية أهل الذمة كانوا موجودين في اليمن في عصر الإمام الهادي، كان هناك يهود وكان هناك نصارى وكانوا موجودين وطبقات، فكان منهم المياسير الأغنياء والتجار ومنهم الأوساط والفقراء، وعرف وجودهم في عدد من المناطق، فقد كانوا موجودين بشكل كبير جدا في نجران التي كانت تسمى الهجر والآن تسمى طبعا خراب، تسمى يعني الأخدود، تسمى الآن الأخدود، كانت قديما في عصر الإمام الهادي تسمى الهجر. وهناك أيضا كانوا موجودين في قرية ميناس، ويبدو أنهم كانوا كثير العدد. صحيح أننا لا نستطيع أن نعلم إحصائية عنهم في عصر الإمام الهادي، لكن ابن المجاور في القرن السابع الهجري يقدم إحصائية تقريبية ذكر أن سكان مدينة الهجر كانوا أثلاثا، ثلث يهود وثلث نصارى وثلث مسلمون، ولعلهم كانوا قد استحوذوا على كثير من أراضي المسلمين بالشراء، ولهذا كانوا يشكلون طبقة غنية جدا في مجتمع نجران، وكان لهم تأثير خطير في مجتمع نجران. ولهذا عندما جاء الإمام الهادي وبسط نفوذه على نجران حاول أن يستعيد تلك الأراضي وأن يشتريها لبيت مال المسلمين، وحتى لا تحرم الخزينة العامة من عشرها، لولا أنه اتفق معهم أخيرا على صلح قضى بأن يدفع التسع من غلاتها إلى بيت مال المسلمين. وهذا يأتي في إطار جهود الإمام الهادي الاقتصادية في تقوية الاقتصاد الإسلامي في اليمن، عندما رأى اليهود والنصارى يسيطرون على عصب الاقتصاد في مناطق عديدة استطاع أن يدمجهم في الاقتصاد الإسلامي، وبدلا من أن يحتجزوا هذه الأراضي الواسعة جدا لصالحهم ولا يعود مردودها إلى بيت مال المسلمين، صالحهم، وبحكم أن هذه الأراضي أراضي إسلامية وأن اليهود والنصارى طارئون على هذه البلاد وأنهم ليسوا موجودين وإنما اشتروها من أراضي المسلمين، فبالتالي اتفق معهم في الصلح الذي قبلوا به وقالوا ندفع التسع، إذا كان المسلمون يدفعون العشر نحن ندفع التسع من غلات هذه الأراضي. ومع ذلك فقد كان الإمام الهادي يتفقدهم ويرعاهم، الأمر الذي جعل أعدادا منهم تدخل في الإسلام، وكان لا يزال يسلم الواحد منهم والاثنان والامرأة والامرأتان لما يرون من عدل الإمام الهادي ورفقه. ومع ذلك فإن هناك كثيرا من المشاكل التي حدثت على الإمام الهادي في نجران وفي غيره ليس هناك من سبب، أو ربما أو يترجح أن السبب الأخطر والأبرز أن هذه الأصابع اليهودية والنصرانية كانت وراء تمرد أولئك المتمردين من بني الحارث بن كعب، هم من كانوا يحرضون، ولما جاء الإمام الهادي وحرمهم هذه الميزات التي كانوا يتحركون، ولخطورة أهل الكتاب بشكل عام واليهود أيضا بشكل خاص، فإنه لا يستبعد أن هؤلاء اليهود وأولئك النصارى أيضا هم من كان لهم الدور الأبرز في تحريك الفتن في وادي نجران، التي يعني التي عندما يقرأ الإنسان سيرة الإمام الهادي وكم خاض هناك من صراعات وحروب يجد أنه ليس هناك من سبب منطقي لهذه التمردات ولهذا إلا ما كان يدسه هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى من فتن ويحيكونه من مؤامرات ضد السلطة الإمام الهادي، إلى حد أنهم في مرة من المرات استطاعوا أن يقتلوا والي الإمام الهادي بنو الحارث بن كعب بقيادة بن حميد. الحارث بن حميد استطاعوا أن يقتلوا الإمام الهادي. من الذي كان يحرضهم؟ طبعا الدولة العباسية، بحكم أن هؤلاء يمثلون امتداد للدولة العباسية، لا يستبعد أبدا أن لها دورا كبيرا في ذلك الحين، وقد عزمت مرة بعد أخرى على إرسال جيش من هناك لمواجهة الإمام الهادي. أيضا هؤلاء اليهود والنصارى الذين كانوا موجودين هذا في نجران وفي مناطق أخرى كان لهم دور أيضا في صناعة كثير من الانتفاضات وكثير من التمردات وعدم القبول بالإمام الهادي في بعض المناطق، رغم أنهم كانوا يوقنون بأنه كان رجلا عادلا ويرون لما يرونه من رفقه وعدله، ولكن لما خسروا بعض الامتيازات الاجتماعية أيضا لأنهم منعوا وكفت أيديهم من الانحراف ومن الفساد، هذا أمر أزعجهم، وبالتالي كانوا جزءا من المؤامرة التي كانت تستهدف الإمام الهادي وحكومة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي العادلة في اليمن في نجران بالتحديد. أما بعض الملامح الاجتماعية العامة التي كانت في اليمن، يمكن أن نقول أن المجتمع اليمني كان متوزعا على عدد من الفئات الاجتماعية، وهناك تقسيم لاحق ذكره بعض الأئمة، حيث كان الفئات الموجودة الاجتماعية كانوا يتشكلون من الفقهاء والعلماء ورجال الدين الذين هم فقهاء وعلماء، هذه فئة. فئة أخرى السلاطين، وهم شيوخ القبائل الكبار كانوا يسمون بالسلاطين. هناك أيضا الجنود الذين يحاربون في مع هؤلاء السلاطين. هناك القبائل العشائر وعموم يعني أفراد القبائل، هؤلاء أيضا يشكلون طبقة أو فئة من فئات المجتمع. هناك التجار أيضا، وهناك الصناع، وهناك أيضا حشو القرى كما سمتهم هذه الوثيقة، وأراضي للناس، الناس البسطاء والمساكين والمستضعفين والذين ليس لهم انتماءات قبلية واضحة، هؤلاء كانوا موجودين في القرى وفي المدن، وهؤلاء هذا هو الطبقات الاجتماعية الموجودة في ذلك الحين، أو الفئات بالأحرى نقول الفئات الاجتماعية الموجودة في ذلك الحين. مع ذلك كانت العصبية القبلية والتشرذم الاجتماعي هي أشد الأمراض الاجتماعية فتكا باليمن وبالقبائل اليمنية. كانت كل قبيلة تكون كيانا مستقلا بذاتها، وبالتالي كانت تتخندق حول هويتها القبلية الضيقة. من الأسف الشديد أن اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي لم تكن تعرف هوية جامعة، ولهذا ضربت فيها، لا توجد الهوية القبلية، هي الموجودة هي المسيطرة، وكل قبيلة تحتفظ بهويتها وتتخندق خلفها لمواجهة القبيلة الأخرى على أساس الحروب على الأرض على المرعى على كل تلك الأشياء التي كانت تثير الخلافات فيما بين هذه القبائل. اشتعلت أيضا العصبية العرقية، وأبرز مثال على ذلك حروب الأبناء والشهابيين في صنعاء. قبيلة الأبناء الذين ينتمون إلى الفرس الذين جاءوا مع سيف بن ديزن وقاتلوا الأحباش في ذلك العصر، ثم أولئك أيضا الأبناء الذين يعني جاءوا من بعد إلى اليمن، فكانوا يشكلون، هؤلاء الأبناء كانوا حاضرين حضورا قويا في اليمن في القرون الثلاثة الأولى، كانوا موجودين بشكل كبير جدا في اليمن، وكان لهم خرج منهم العلماء والنبهاء والقضاة والأعلام، كانوا موجودين في صنعاء وفي عدن وفي صعدة وفي جوار صنعاء أيضا في خولان وفي بني حشيش التي سميت تقريبا بحد أسماء بعض هؤلاء الأبناء حشيش. على كل حال أبرز مثال على ذلك الحروب الأبناء والشهابيين، قبيلة بني شهاب التي كانت لها امتدادات أيضا واسعة في صعدة وفي صنعاء، هؤلاء احتربوا حربا طويلة في صنعاء. يعني وهذا مثال على الحرب القبلية والعرقية التي كانت تعصف باليمن قبل مجيء الإمام الهادي. أما آل الضحاك المعيديون فمن العجب أنهم كانوا لا يرون لهم كفأ من حاشد، كانوا لا يزوجون أحدا حتى من قبيلتهم من حاشد، ولا يزوجون إلا في قبيلتهم فقط لأنهم لا يرون لهم كفأ من حاشد في الزواج. كانت بعض القوى السياسية والقبلية تشجع للأسف على الانحراف والرذيلة والفساد، ومما يؤسف له أنه كان في عسكر الدعام قبل أن ينضم للإمام الهادي مئات النساء اللائي يعملن في الدعار المنظمة، وكان له جند فساق يشربون الخمور ويكبون الذكور ويفجرون بالنساء علانية كما ذكرت ذلك سيرة الإمام الهادي. وحتى أنه كان في قرية بيت زود التي كانت عاصمة حكم هذا الرجل الدعام كان فيها فقط 400 دائرة مخصصة للدعارة المنظمة، وإذا أراد أحد هؤلاء الجنود أن يأخذ امرأة فاجرة من هذه النساء يعطيها مبلغ معين من المال على أن تبيت عنده ليلة من الليالي. هذا كان مما يؤسف له بشكل فظيع جدا ومؤلم إلى حد كبير أن يوجد في المجتمع اليمني مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة والخطيرة التي تنافي الهوية الإيمانية. عندما جاء الإمام الهادي قضى على هذا الفسوق الذي كان ينتشر هنا وهناك. أيضا كان الجفاتم في صنعاء وهم جنود جفتم الذي كان والي العباسيين كانوا فساقا، وكان ربما يحمل أحدهم الغلام أو المرأة من السوق في صنعاء أو من بعض الطريق للفسق به أو بها، وكانوا يتخذون الغلمان والطنابير في الأسواق ويأخذون أموال الناس عنوة. هناك إبراهيم بن خلف الطريفي بني طريف كان قد غزا مرة من المرات جيشان في بالقرب من قعطبة مدينة جيشان وسبى أهلها وقتل رجالها وسبى نسائها وذهب لبيع بعض هؤلاء النسوة في مكة المكرمة. الأمر سيء جدا، لم تكن اليمن على ما يتصور البعض بأنها كانت في حالة اجتماعية جيدة أو في حالة سياسية، كانت سيئة. إلى كان هناك وضع اجتماعي وسياسي سيء ومتمزق ومتشتت ومؤلم إلى حد كبير. حتى أيضا من المظاهر الاجتماعية التي تميزت بها صنعاء في ذلك الحين أنها حاولت أن تتشبه ببغداد في بعض الطرائق الاجتماعية. كان يشتهر أو ينتشر في بعض مناطقها الاهتمام بالغناء وآلات الطرب، حتى أن الرحالة بن رستة في كتاب الأعلاق النفيسة يذكر أنه رأى سوقا في صنعاء في ذلك الحين، وربما كان قد وفد إلى اليمن قبيل مجيء الإمام الهادي في عهد اليعفريين. رأى بن رستة سوقا خاصا بالمزامير لا يباع فيها سواها، وقد شدها التجار شدوها حزما ونضدوها في حوانيتهم. طبعا من الناحية الاقتصادية الاجتماعية أيضا التي لها علاقة بالاجتماع، أن أراضي الجزيرة العربية بما فيها اليمن والحجاز كانت أراضي عشرية لا خراج عليها إلا الزكاة، وعلى الرغم من ذلك فقد فرض العباسيون على اليمن الخراج، والمعروف في الفقه الإسلامي أنه لا يوجد ضريبة خراج إلا على الأراضي التي تفتح عنوة، واليمن لم تفتح عنوة عسكريا إنما أسلم أهلها طوعا، وبالتالي كل الأراضي اليمنية تحت ملك اليمنيين أنفسهم وملكية خاصة. فعندما يأتي العباسيون ليفرضوا على اليمن الخراج هم يخالفون الشريعة الإسلامية، حتى أنه وجد في ديوان الخراج العباسي في ذلك الحين من جباية اليمن 600,000 دينار كانت ترفع إلى ديوان الخراج العباسي من اليمن، وهذا يشير إلى اتباع ولاة العباسيين سياسة فرض مقدار معين من المال على الأرض سنويا. وعلى هذا الأساس جاء اليعفريون ليفرضوا نفس المبالغ المالية المحددة على الأراضي التي كانوا يحكمونها. ذكر ابن رستة كما قلنا، وهذا رحالة وصل إلى اليمن قبل مجيء الإمام الهادي، أن قرى اليمنيين كانت عشرية قبل ولاية اليعفريين، ثم وظف عليهم ابن يعفر بدل ذلك 200,000 دينار، هذا بالإضافة إلى الضرائب والضيافات والقبالات التي كانت السلطات والزعامات السياسية والقبلية تفرضها على الرعية، وكان هذا أمرا يثقل ظهور الرعية ويخالف أيضا ما كان يجب أن يكون عليه هؤلاء الحكام من الرفق بالرعية وألا يكونوا ثقيلين عليهم وألا يفرضوا هذه الأمور، وأن يكتفي الناس بما فرضه الله سبحانه وتعالى وهو الزكاة. أما تعامل الحكام والزعامات وتسلطهم على رعيتهم، فهناك وثيقة تاريخية كتبها الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي، وهي رسالته إلى أهل طبرستان، وقد ذكر الأوضاع التي وهي وثيقة سياسية تعتبر من أبرز وأهم الوثائق السياسية المعاصرة للحدث، ومعروف الآن عندنا في في في الأوساط التاريخ المؤرخين والأكاديميين أن الوثائق التاريخية تصبح الآن هي من أبرز وأخطر وأهم الوثائق التاريخية التي يمكن الاستناد إليها. هذه الوثيقة وهي عبارة عن رسالة كما قلنا من الإمام الناصر أرسل بها إلى أهل طبرستان شمال إيران الآن محافظة مازندران، يقول فيها عن أبيه: ولقد قدم اليمن رضوان الله عليه، وإن أهلها لا يعرفون الحق ولا يميزون الكذب من الصدق، والذين كانوا بها من الجبارين الظالمين المخالفين، إذ كانوا يصدونهم عن ذلك ويردونهم عن القول به، بل كانوا يتخذونهم خولا وأموالهم دولا ويملكون رقابهم ويدمغون بالباطل رؤوسهم ويجعلونهم عبيدا يحكمون فيهم بأهوائهم ويمثلون فعل من مضى من جورة آبائهم. على هذا الضوء، على هذا الأساس الذي ذكره الإمام الناصر، يتبين لنا وضمن أيضا الحلقات السابقة التي تكلمنا، هذه الحلقة والحلقتان التي قبلها، يتبين لنا كيف كان الوضع السياسي والاجتماعي اليمن. لم تكن اليمن مستقرة سياسيا، لم تكن اليمن مستقرة اجتماعيا، كانت هناك حروب طاحنة تعصف باليمن قبل مجيء الإمام الهادي. كانت سياسيا واجتماعيا عبارة عن شذر مذر، لا يجتمعون على حاكم واحد، ولا يضم شتاتهم حكومة واحدة ولا سلطة واحدة، بل كان لكل قبيلة رئيس يصرف شأنها ويتحكم في سلمها وحربها، وقد يخضع هذا الرئيس القبيلة قد يخضع اسميا لسلطة العباسيين، لكنه كان في واقع الأمر مستقلا عمليا. إذن هذا هو الوضع الاجتماعي والسياسي لليمن. لم تكن اليمن كما قلنا مستقرة لا سياسيا ولا اجتماعيا قبل مجيء الإمام الهادي، وهذا مهم جدا معرفته حتى نعرف ما الشيء الذي أحدثه الإمام الهادي بعد مجيئه إلى اليمن هذه المضطربة المتشتتة سياسيا واجتماعيا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام أف أم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهلوني.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نجتمع على كتاب الله وآيات الله، نقرأها، نتدارسها، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 31، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، ونحن في سورة الإسراء. أحبتي الكرام، ما علينا إلا نوصي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، النهي عن قرب الزنا نهي عن مقدماته المؤدية إليه من الخلوة والتقبيل ونحو ذلك، ومنها النظر لشهوة إذا أدى إليه، هذا من المنهي عنه. ولا تقربوا الزنا نهي عن مقدماته. إنه كان فاحشة، أي فعله قبيحة عظيمة القبح، وساء سبيلا، قبح الزنا سبيلا أي بئس الطريق لقضاء الشهوة الزنا، لأن قضاء الشهوة بالزواج يغني عن الزنا الذي هو الفاحشة. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. المعنى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي جعلها حراما، ليس لأحد أن يستحلها ولا يقتلها إلا بالحق كالقصاص. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي أحللنا له قتل القاتل وسلطناه عليه بالحجة. فقد جعلنا لوليه أي وارثه سلطانا، أي أحللنا له قتل القاتل وسلطناه عليه بالحجة فلا يسرف في القتل. لا يسرف ولي الدم في القتل أخذا بالثأر كما تفعل الجاهلية، فلا يقتل غير القاتل، لا زيادة مع القاتل ولا بدلا من القاتل. ومن الإسراف القتل بطريقة تعذيب بشرطين: الأول أن لا يكون المقتول ظلما قتل بطريقة تعذيب، الثاني أن يمكن القصاص بغير تعذيب، القصاص بغير تعذيب. ويقول الله إنه كان منصورا، الضمير لوليه، فهو منصور على القاتل ظلما، فولي الدم قوي جريء والقاتل ضعيف مرعوب، ولا ينافي ذلك أن القاتل قد يكون له من الظالمين من يحميه. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم يعم قربه لأخذه لنفس الآخذ وقربه لمصلحة اليتيم أو للواجب في ماله، إلا بالتي هي أحسن، أي بالإصلاح لأمر اليتيم أو إصلاح ماله أو تسليم الواجب فيه، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ مبالغ الرجال رشده، فالولاية على مال اليتيم تنتهي ببلوغه أشده، حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد يعم العهد الذي لله كبيعة إمام الحق، والعهد بين الناس كعهد الصلح، إن العهد كان مسؤولا، يسأله بعضكم من بعض وتحتاجون إليه في أمور كثيرة ولأغراض مهمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم أي بالعدل والحق، وهذا تحذير من الغش في الكيل والوزن، ذلك خير، لأن الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر كما جاء في الحديث وكما هو مجرب. وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن إعدادا للمآل وللرجوع إلى الله تعالى. إذن هذه أوامر من الله سبحانه وتعالى. في أول الآية ولا تقربوا الزنا، وفي الآية التي تليها ولا تقربوا مال اليتيم، في الآية التي تليها وأوفوا الكيل إذا كلتم، هذه كلها أوامر الله سبحانه وتعالى، ما علينا إلا أن نلتزم بطاعة الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم الذي أمرنا الله فيه بما أمر ونهانا بما نهى عنه. نسأل الله يوفقنا لذلك. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أيضا بالصلاح والهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: النصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد. وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

مستمعين الكرام متابعي إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، سنكون معكم في هذه التغطية المباشرة بعدما استمعنا لتلك الدعوة التي توجه بها السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي يحفظه الله إلى بالتوجيه للخروج المليوني الكبير والعظيم عصر غد بمشيئة الله في التظاهرات والمسيرات في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات. وتأتي هذه الدعوة مستمعينا الكرام التي استمعنا إليها عصر هذا اليوم من السيد القائد، هذه الدعوة تأتي تأكيدا على الثبات على الموقف، هذا الموقف الذي اتخذه الشعب اليمني العظيم يوم الجمعة الماضي عندما خرج في جمعة التحذير والنفير. أجبرتهم على دفع ثمن والضريبة من بداية قائبة. مع التأكيد على الثبات على الموقف أيضا تأتي مسيرة الغد والمظاهرات المليونية عصر غد وصباح غد الجمعة، تأتي أيضا تأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، خاصة بعدما استقرأ السيد عبد الملك يحفظه الله استقرأ الواقع والمستجدات وردود الفعل السعودية والأمريكية وغيرها، فرأى أن العدو السعودي يسعى إلى التصعيد الشامل، فما كان منا إلا أن نخرج غدا بمشيئة الله لنثبت الخطوة العظيمة التي اتخذناها عصر الجمعة الماضي في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد للمواجهة الشاملة مع الأعداء الأمريكي والسعودي والإسرائيلي، وسنواجه ونحن واثقون مستيقنون بنصر الله وتأييد الله لنا. لماذا؟ لأننا نتحرك بحركة القرآن، نتحرك بحركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله الله في الخروج المشرف يوم غد الجمعة بمشيئة الله.

متابعينا الكرام، من المهم أن نكون واعين في تحركاتنا، أن نستوعب ونعي ما هي المستجدات التي تدور. أيضا مما ذكره السيد عبد الملك أن خروجنا غدا بمشيئة الله الجمعة يأتي أيضا تضامنا مع الشعب العراقي العربي المسلم تجاه العدوان الذي وقع عليه من قبل العدو الأمريكي والسعودي، وكذلك تضامنا مع الشعب اللبناني، وتضامنا أيضا مع شعب فلسطين المظلوم، ومع شعب الجمهورية الإسلامية في إيران. لذا كان من اللازم ومن المهم جدا ومن الضروري أن نتحرك ونعد من الآن لخروج مليوني مؤثر وعظيم في كافة الساحات، سواء في صنعاء أو في صعدة أو في عمران أو في الحديدة أو في تعز أو في كل المحافظات، بمشيئة الله تعالى لنثبت هذا المبدأ: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

الموجود ولو عبر الأجيال وليس فقط على مستوى هذا الجيل، نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.

0: إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
1: والله الذي لا إله إلا هو أنه كما قال السيد سنواجهكم جيلا بعد جيل حتى نلقى الله وهو راض عنا. وكما قال السيد القائد عصر هذا اليوم في كلمة الخميس: لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا فنحن في موقع القوة في موقع المنعة والعزة والكرامة، نحن أصحاب القضية العادلة وثقتنا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو سر قوتنا ومناعتنا في مواجهة هذا العدو المستكبر السعودي الأحمق الذي يعني وصفه المجرم ترامب، وصف المجرم السعودي الصغير محمد بن سلمان بأنه البقرة الحلوب، وكان فعلا كان بليغا وكان دقيقا في هذا التوصيف. ولكن السعودي قد فقد كرامته وفقد عزته وفقد قيمته، فأصبح اليوم ينساق وراء رغبات أمريكا وإسرائيل.

0: إذا مستمعينا الكرام كلنا نحن أمام منعطف مهم وتاريخي، وإما أن يرضى الله عنا سبحانه وتعالى، وهي غاية تحركاتنا وغاية جهادنا أن ننال رضوان الله، أو كما هو حال كثير من الشعوب العربية والإسلامية التي تسعى إلى نيل رضوان المجرم ترامب. فنحن بإذن الله سنتحرك مؤمنين مستجيبين لدعوة الله سبحانه وتعالى ولدعوة رسوله، ملبين نداء السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مسيرات الغد، لأن المعركة معركة حرية وكرامة وإيمان، ولن نقبل بالاستعباد للطغاة المجرمين.
1: سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع عن حريتنا حتى لا نستعبد لأحد من دون الله، وعن كرامتنا حتى لا تنتهن، وعن استقلالنا وعن أرضنا وعرضنا وشرفنا. المهم أن تبقى إرادتنا لا تنكسر مهما كان أبدا. نحن في موقف الحق، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نضحي بكرامتنا وعزتنا وحريتنا واستقلالنا. ما بقي في عروقنا دماء، وما بقي في أجسادنا حياة.

وها نحن مستبشرين برحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار التي من الله بها سبحانه وتعالى علينا منذ كلمة السيد القائد عصر هذا اليوم. والرحمة والغيث والمطر يملأ الأرجاء، وهذه بشائر طيبة وتعطينا اليقين والثقة بأن الله سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات للإطمئنان، للاستبشار بالنصر والتمكين. مستمعين الكرام، ومن الواجب علينا أن نلاحظ ونتأمل في الخطوة التي اتخذتها القوات المسلحة اليمنية عندما أعلنت منع وحظر الملاحة على العدو السعودي في البحر الأحمر. كانت خطوة عظيمة وكبيرة، وكانت المحصلة كما استعرضها السيد عبد الملك عصر هذا اليوم، كانت المحصلة كبيرة وجيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية ومنع حركتها وإعادة 16 سفينة وإسقاط الطائرات التجسسية. هذه بفضل الله سبحانه وتعالى تعطينا أننا نستجيب للقيادة، نتأمل في هذا الإنجاز العظيم، لا نحاول أن نحقر منه أو نقول لو فعلنا كذا، لو دخلنا كذا، لا، كل ذلك يتم بنظام، يتم بتراتبية، يقف على رأس هذه التراتبية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وبما توجه به القيادة هنا في القوات المسلحة اليمنية. فما علينا إلا الاستجابة والانضباط حتى نكون في موقف قوي أمام هذا العدو الأحمق الذي بات يتخبط يمنة ويسرة، لا يدري ما يفعل، ومتأكدين وواثقين بأن النصر قادم لا محالة.

كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد. وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

إذن هي الوعود الإلهية التي لا ريب فيها ولا يرجى إليها أي شك. هذا النصر وهذا التمكين وهذا التأييد لا يمكن أن يحصل إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. وها هي الانتصارات تحصل في كل يوم، ولن تحصل أي هزيمة ونحن في طاعة الله، نتحرك بحركة القرآن وتحت قيادة وفي ظل مسيرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. هذا الرجل الذي واجه ويعني عايش عدة معارك ومواجهات عسكرية منذ الحروب الجائرة والظالمة وحتى يومنا هذا، ولم يخرج مهزوما في أي معركة من هذه المعارك، ونحن واثقون كل الثقة بأن الحق مع أمثال هؤلاء الرجال العظماء الذين يمثلون أعلام الهدى، قرناء القرآن الذين يعني نثق فيهم ثقة مطلقة بأن النصر سيكون حليفنا، ونحن في هذه المسيرة العظيمة مسيرة القرآن الكريم نصرة للأقصى، وهي القضية المحورية التي ركز عليها السيد عبد الملك اليوم رغم تسارع الأحداث تعدد الأحداث، ولكن تظل القضية الفلسطينية هي المحور وهي الأساس، تضامنا مع فلسطين، تضامنا مع مظلومية الشعب العراقي، مع مظلومية الشعب الفلسطيني، مع مظلومية الشعب اللبناني، كل ذلك مع مظلومية الشعب الإيراني المعتدى عليه. سنخرج ملبين النداء، مستجيبين لله ولرسوله، مستيقنين بالنصر والتأييد، ونحن مقبلون على مناسبة المولد النبوي الشريف الذي نستشرف ونرى فيه النصر من عنده.

إذا مستمعين الكرام، الله الله في الحضور والتحشيد والإعداد الذي يليق بمسيرة غدا الجمعة، بما يليق بهذه الدعوة التي وجهها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ونحن مستجيبون لك يا سيدي، نحن نأتمر بأوامرك، نحن لن نخذلك أبدا، نحن سنكون ملبين لندائك مهما كانت الظروف، وفي أي وقت وفي أي مكان سنكون ملبين لندائك، لأننا نرى فيك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواقفه العظيمة والحازمة مع أعداء الأمة. نرى فيك عليا الكرار الذي لا يمالئ ولا يداهن أي عدو مهما كانت قوته، فنحن كذلك سنكون في سيرة طيبة عاطرة في هذه العترة الطاهرة الممتدة من أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، مرورا بالإمامين الحسن والحسين وزيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية ويحيى بن زيد إلى يومنا هذا، ونحن تحت ظل وراية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي يعتبر هو القائم بهذه المسؤولية العظيمة اليوم، فهو النذير لهذه الأمة والنذير لهذه البشرية جمعاء بأننا في موقف حق لا يقبل أي شك ولا ريب. الله الله في الحضور، الله الله في التحشيد عصر غد في ميدان 70 في العاصمة صنعاء وفي بقية الساحات في محافظات الجمهورية اليمنية الحرة، انتصارا للحق ولأهل الحق، ومواجهة وإعلانا للمواجهة والتصعيد الشامل الذي يسعى إليه العدو السعودي. فإلى ذلك ندعو وإلى ذلك نحشد ونطالب بتكاتف جميع الجهود حتى نكون عصر غد في ميدان 70 ملبين لنداء الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه هي الحياة الطيبة، هذه هي الحياة السعيدة. سنكون إن شاء الله يعني نلتقي غدا في ميدان 70 في صنعاء وفي بقية الساحات. طبعا نعتذر عن تقديم برنامج يستفتونك لهذا اليوم نظرا لظروف خارجة عن الإرادة مثل الأمطار وغيرها، ولكن بإذنه تعالى نعدكم في الأسبوع القادم سيكون البرنامج على نفس الموعد. مستمعين الكرام، أنا أستأذنكم وأترككم مع الله ومع الإعداد والتحشيد والحضور المؤثر والمبكر عصر غد في ميدان 70. إلى ذلك الحين أترككم مع الله، دمتم في رعاية الله.

0: التكميلوني العظيم تأكيدا للثبات على الموقف واستعدادا لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتضامنا مع محور الجهاد. السيد القائد يعز الشعب العراقي في شهداء العدوان الأمريكي السعودي ويؤكد تضامن اليمن ويشدد على تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
1: حرية وكرامة وإيمان، لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان. موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني.
0: صواريخ الإجرام الصهيوني تطارد الغزيين في خيام النزوح وبقايا المنازل وتراهن على كسر إرادة الفلسطينيين. لقاءات أمريكية سعودية إسرائيلية تبحث التصعيد وتؤكد التنسيق المشترك وحرس الثورة. الدول الداعمة لأمريكا ستواجه ردا قاسيا. البنتاغون يبرم عقودا ب60 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت. واشنطن تحاول إعادة تكوين مخزوناتها العسكرية المستنزفة. تشييع مهيب في كربلاء لشهداء العدوان الأمريكي السعودي والإطار التنسيقي لا يمكن القبول بتجاوز أمن العراق وسيادته تحت أي ظرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. خطاب محاكمة شاملة وعلنية لنظام تم القبض عليه متورطا بعدوان غادر وحصار جائر على اليمن ومتلبسا بجرائم كبرى ضد الأمة. وما من جريمة إلا وهي أكبر من أختها، فإثارة الفتن داخل الشعوب مهمة مسجلة باسم السعودية. تفخيخ المجتمعات بالتطرف التكفيري سلعة مصدرة سعوديا، تمويل حروب أمريكا ضد المنطقة وظيفة سعودية بامتياز. مبادراتها تتجه نحو كل شيء يبعد الأمة عن فلسطين، وأموالها وإعلامها موجه ضد كل شيء يقرب الأمة من فلسطين. وجاء زمن الطوفان ليكشف المستور بما ظهر عليه النظام السعودي كمترس يحمي إسرائيل من صواريخ ومسيرات اليمن. وما كان خافيا حول حقيقة النظام السعودي صرح به الرئيس الأمريكي بأنه لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، ولكانت إسرائيل في ورطة لولا السعودية. تصريحات قالها ذات يوم رئيس تسلم له وعليه السعودية أكثر ما يسلم عليه حزبه الجمهوري وفريقه الأمريكي. وفي العدوان على اليمن والإصرار على استمرار الحصار ما يكفي ويفي للجواب على سؤال لماذا يستميت النظام السعودي في استعداء اليمن كل هذا الاستعداء. إنه استعداء للحيلولة دون أن يكون لدى الأمة أنموذج تهتدي به على طريق النهضة والتحرر من الهيمنة والاستكبار. وتاريخ السعودية أكبر شاهد عليها، وكيف أنها وضعت كخنجر في خاصرة الأمة، وكيف جيرت سيطرتها على الحرمين الشريفين لإخضاع الأمة لأعدائها، وأدوارها في استنزاف طاقات الأمة تفوق ما قام به المارينز الأمريكي. وكأنما هي قاعدة أمريكية تستوطن شبه الجزيرة العربية تحت لافتة المملكة العربية، وليس لها بالعروبة أي انتماء، وعداوتها لليمن وعدوانها عليه قد تجاوز كل الحدود، ومصرة على مزيد من التصعيد. ذلك لأنها مملكة مصروفة عن رؤية الحق لاستحواذ الشيطان الأمريكي والإسرائيلي عليها، فترى سبيل الرشد فلا تتخذه سبيلا، وترى سبيل الغي فتتخذه سبيلا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وشعبنا اليمني العظيم بالتوكل على الله والإيمان به ماض في مواجهة المعتدين والمستكبرين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وغدا مشهد مليوني يتجدد ويتعاظم إسنادا للقوات المسلحة اليمنية الباسلة، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، ولله عاقبة الأمور.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذن دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للخروج المليوني المشرف في العاصمة صنعاء والمحافظات، تأكيدا للثبات على الموقف واستعدادا لمواجهة التصعيد بالتصعيد وتضامنا مع الشعب العراقي.
0: أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا

0: لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني، ببسالته، بكرامته، بحريته، بعزته الإيمانية.
1: وفيما أشار السيد القائد إلى أن المؤشرات تكشف أن السعودية متجه إلى التصعيد الشامل، أكد العمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار ضد العدو السعودي ومواجهة تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل.
0: نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه. نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. شعبنا العزيز اتخذ قراره، عبر عن ذلك في خروجه العظيم غير المسبوق يوم الجمعة، في جمعة النفير والتحضير والنفير، في الوقفات المسلحة القبلية، في المسيرات الشعبية، في اللقاءات العلمائية بما فيها اللقاءات في هذه الأيام في الحديدة وفي صنعاء وغيرها. المعركة معركة حرية وكرامة وإيمان. لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان.
1: وأوضح السيد القائد أن إرساء معادلة الحصار بالحصار خيار ضرورة جاء بعد 4 سنوات من المفاوضات مع العدو السعودي دون أي توجه منه لترك موقفه العدواني والقبول بالتفاهم.
0: فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك. 4 سنوات من الأخذ والرد والنقاش والجدال على موانئنا، على مطاراتنا، على ثروتنا. يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به. هو ينازعنا هو على قوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا. يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية والاقتصادية وكل المجالات. لذلك كان لابد لنا من موقف، وموقفنا حق، موقف ضروري. نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي. هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه.
1: ولفت السيد القائد إلى أن مقتضى مرحلة خفض التصعيد يفرض أن تكون هناك انفراجة حقيقية في الملف الإنساني وفي الحقوق المشروعة من إعادة الإعمار إلى جبر الضرر والتعويضات، لكن السعودية كان يتجه لتشديد الحصار.
0: عندما أتت مرحلة خفض التصعيد كانت نتيجة لفشل سعودي أمريكي واضح، وما بعد ذلك كان فشلهم أوضح. ولكنهم أصروا على الاستمرار في الحصار بالرغم من أن مقتضى مرحلة خفض التصعيد كما قلنا في بداية الكلام هي أن يكون هناك انفراجة حقيقية في الملف الإنساني وفي الحقوق المشروعة لهذا الشعب العزيز، وأن يكون المسار مسارا يوصل إلى إنهاء الاحتلال السعودي، إنهاء العدوان بشكل كامل، إعطاء هذا الشعب حقوقه، كذلك إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وغير ذلك من الحقوق المعروفة لشعب اعتدى عليه آخرون ظلما بغير حق، ودمروا وقتلوا وارتكبوا أبشع الجرائم وظلموه أشد الظلم. شعبنا العزيز بتوفيق الله تعالى طور قدراته العسكرية حتى وصلت إلى مستوى عظيم ومهم ومتقدم في ظل هذا الحصار وهذا العدوان، ليقدم رسالة بذلك أنه لا يستسلم بالحصار، لا يستسلم بالعدوان، بل هو يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأنه من الشعوب التي تحول التحديات إلى فرص وتصنع منها واقعا متميزا في قوتها وثباتها وصلابتها.
1: السيد القائد كلل من مواقف معظم الأنظمة والدول العربية المنحازة مع المعتدي، ووصفها بالتافهة وعديمة الوزن والتأثير وغير المعتمدة على مبادئ الحق والعدل.
0: مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا، أن يصل للانهيار، أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام، أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1 مليار بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال، حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة.
1: ونفى السيد القائد أن يكون تحرك اليمن لكسر الحصار السعودي بدون قضية أو من أجل أطراف هنا أو هناك، مؤكدا الشراكة مع محور الجهاد والمقاومة في مواقف حق تعني الأمة، كل الأمة.
0: نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني والإسلامي والأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق. فأولئك ما عليهم من سبيل مهما كانت الإدانات والاستنكار، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، التوثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم.
1: ووصف السيد القائد نتائج معادلة الحصار بالحصار حتى الآن بالمحصلة الجيدة، كما نصح الدول التي تبيع للسعودي طائرات مسلحة في ذلك لتجنب انعكاس إسقاطها في اليمن على سمعتها وحتى لا تبور.
0: موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي. في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها إعادة 16 سفينة، أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركي يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن ستلحق بطائرة الإم كيو 9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الإم كيو 9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، ويستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستتحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط.
1: وفي سياق فضح الدور السعودي كأداة للصهيونية، ذكر السيد القائد بأن النظام السعودي عمل على حماية العدو الإسرائيلي من عمليات الإسناد اليمنية وتصدى للمسيرات والصواريخ رغم رسائل الاحتجاج اليمني والتأكيد أن مساراتها خارج أجواء السعودية.
0: حينما تحرك شعبنا العزيز لنصرة الشعب الفلسطيني من أول عملية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف العدو الإسرائيلي، في أول يوم تحرك فيه شعبنا لإسناد غزة، اتجه السعودي بشكل عجيب ومفاجئ وغريب إلى التصدي للطائرات المسيرة التي كان مسارها فوق البحر الأحمر ولم تكن من فوق أجواء السعودية. قلنا حتى لا يتصور السعودي أو يتوهم أنها لاستهدافه، وحتى لا يكون له أي عذر حينما يسعى لاعتراضها، فحرك على الفور طائراته لتستهدفها فوق أجواء البحر الأحمر، ثم بقي في هذا المستوى من الحماية للعدو الإسرائيلي يسعى بكل جهد وباهتمام كبير وبكل تفان لحماية العدو الإسرائيلي من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من اليمن باتجاه العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. جعل من نفسه مترسا يتلقى لها. كنا نبعث إليهم بالرسائل ونحاول فيهم ونحتج عليهم أننا نختار لها مسارات من خارج أجوائهم وأنه لا مبرر لهم في التلقي لها، لكنهم كانوا يبذلون كل جهد بكل إخلاص بكل اهتمام في التصدي لها لكي يحموا العدو الإسرائيلي. وفعلا كانوا يسقطون البعض منها، يصل البعض ويتمكنون هم من إسقاط البعض، ثم تقوم أنظمة أخرى عربية أيضا للتلقي من جانبها، جعلوا من أنفسهم متارس للعدو الإسرائيلي هكذا بشكل مؤسف.
1: وفيما استغرب السيد القائد من الصمت الإسلامي تجاه جريمة إهداء النظام السعودي كسوة الكعبة المشرفة لليهودي المجرم أبو السين، طالب بلجنة إسلامية للتحقيق في هذه الخيانة البشعة لما تمثله من إساءة للمقدسات الإسلامية.
0: مع ذلك سكتت الحكومات الإسلامية ولم يصدر منها أي موقف، سكتت الجهات الدينية، جهات مفتية في معظم العالم الإسلامي باستثناء القليل، علماء الدين أكثرهم سكتوا، جهات الأوقاف والإرشاد في العالم الإسلامي معظمها سكتت، مع أن في هذا إساءة كبيرة وخيانة للإسلام، خيانة للحرمين الشريفين، خيانة للمقدسات الإسلامية. وأنا أطالب بلجنة إسلامية، مع أني أعرف أنهم لن يستجيبوا لذلك، لا حكومات ولا أنظمة، لكن من باب إقامة الحجة للتحقيق في هذه الجريمة والخيانة البشعة، لأنها قضية خطيرة جدا وإساءة كبيرة وأمر محزن جدا، أحزننا غاية الحزن وغاية الأسى وأغضبنا كثيرا. من لا يغضب لمقدسات إسلامه، الأشياء العظيمة أن تمتهن إلى هذه الدرجة من الامتهان؟ هذا يكشف حتى عن مستوى ارتباطهم بذلك اليهودي المفسد في الأرض، وهو ضمن منظومة صهيونية، يعني ليست مسألته مسألة شخصية، هو يعمل ضمن منظومة مرتبة وضمن أنشطة واسعة لها جهات صهيونية يهودية تعمل في الإفساد في الأرض.
1: وعبر السيد القائد عن تعازيه للشعب العراقي في استشهاد عدد من المجاهدين في الحشد الشعبي جراء العدوان السعودي الأمريكي، وأكد تضامن اليمن مع العراق وشعبه.
0: بداية نتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي المسلم العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء، وإلى أسر الشهداء في الشهداء الذين استشهدوا إثر العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم، ونسأل الله أن يمن بعاجل الشفاء للجرحى، كما نستنكر وندين ذلك العدوان الظالم، ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل أشكال ومستويات التضامن والموقف.
1: وأشار السيد القائد إلى أن مسار العدو الإسرائيلي في فلسطين تصعيدي، بما في ذلك مخطط تدمير المسجد الأقصى والتهجير في الضفة.
0: العدو الإسرائيلي يوميا ومساره في فلسطين مسار تصاعدي، الكثير من الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، جرائم يستهدف بها الشعب الفلسطيني بالقتل بالتدمير، التدمير الممنهج والمنظم في الضفة الغربية والتهجير القسري وكل أشكال الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، كذلك الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، المؤامرات المستمرة على المسجد الأقصى. وهناك تحذير من بعض إخوتنا الفلسطينيين فيما يسعى له العدو الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، ومؤشرات خطيرة تكشف عن أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل عن عملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى بأسلوب غير مباشر من خلال حفريات وأعمال خطيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة التي يسعى من خلالها إلى أن تكون نتيجة يتفادى بها الكثير من سخط الأمة، مع حملات التضليل التي تعاني منها الأمة، ومع التبريرات التي تأتي من هنا وهناك من قبل حكوماتها وأنظمتها لتبسيط وتوهين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ومن أعمال عدوانية ضد الإسلام والمسلمين.
1: اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين استقبال المجرم ترامب كلا من المجرم نتنياهو ووزير الدفاع النظام السعودي مؤشرا يفضح مستوى التنسيق والتعاون الأمريكي السعودي الإسرائيلي. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاءات تأتي في وقت يواصل فيه العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم في فلسطين واستمرار احتلاله للأراضي اللبنانية والسورية والعدوان الأمريكي المستمر على إيران والاعتداءات على العراق والحصار على اليمن. أشار البيان إلى أن اللقاءات تكشف الدور السيء الذي يقوم به النظام السعودي في المنطقة خدمة للمشروع الصهيوني ضمن مخطط ما يسمى تغيير الشرق الأوسط. وأكد البيان أن الارتماء في حضن الصهيونية لن يحقق للنظام السعودي مآربه وسيكون كبش فداء في نهاية المطاف. إذن تزامنت زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى واشنطن مع زيارة المجرم نتنياهو في خطوة تحمل دلالات مهمة وتكشف التنسيق السعودي الإسرائيلي تحت إشراف أمريكي في ظل المساعي نحو التصعيد في اليمن والمنطقة.
2: يوم الثلاثاء الفائت التقى المجرمان ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، والأربعاء كان اللقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. لم يكن هذا التزامن عبثيا، بل مرتبطا بسخونة الأحداث في المنطقة وتطورات أكثر سخونة في المرحلة المقبلة، وبخلاصة واحدة أن الرياض ضالعة في التعاون مع واشنطن وكيان العدو، وأنها تحجز مقعدها كأداة وظيفية في رحلة التصعيد المرتقبة. ذهب نتنياهو وبن سلمان إلى واشنطن محملين بأهداف واحدة ويحملان المخاوف ذاتها، وإن تباينت أولويات الساحات لدى الطرفين بين اليمن بالنسبة للرياض وإيران بالنسبة لكيان العدو، لكنهما ينظران إلى كل جبهة المحور المانع الأكبر لتسيد الصهيونية على كل المنطقة. والفارق بينهما أن السعودية في هذه المواجهة أداة وظيفية، بينما يترقب الكيان الغاصب قطف النتائج. زيارة بن سلمان إلى واشنطن أتت بعد عدوان سعودي أمريكي مشترك على العراق في ظل مساع سعودية لحرف الأنظار عن منظومية اليمن المتمثلة باستمرار الحصار ووضع المواجهة تحت سقف بعيد عن مطالب اليمن المحقة والمشروعة. أما إعلان الرياض عن المشاركة في العدوان على العراق فيكشفها أداة في مسرح الحرب التي تستهدف المنطقة بأكملها، بعيدا عن محاولاتها الحثيثة سابقا للعب دور المحايد والوسيط أحيانا، علاوة على أنها محاولة للاستقواء بواشنطن، والرسالة موجهة نحو اليمن في المقام الأول، وهو توجيه خاطئ لن يؤثر على معادلة اليوم ولا المعادلة القادمة.
0: لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه.
2: زيارة بن سلمان تعكس أزمة حقيقية في التعامل مع اليمن، وقد فرض الأخير معادلات عسكرية فاعلة اتجهت لحظر الملاحة البحرية للرياض وضرب عصب الاقتصاد السعودي، مع مخاوف من تداعيات خطيرة لأي تصعيد شامل، وهو المسار الذي تتجه نحوه الرياض مع تشديد الحصار على اليمن بدلا من إيقافه. وطالما أن الرحلات السياسية الحاسمة لا تتجه نحو صنعاء وإنما نحو واشنطن وعواصم أخرى، فتلك مؤشرات التصعيد، وقبل ذلك هي مؤشرات التخبط والارتباك، وغدا سيتأكد للنظام السعودي أنه سلك طريق الهاوية بعد أن تصبح الكلمة الفصل للميدان.
1: نقلت وكالة رويترز عن مصادر في سوق التأمين البحري قولهم إن التغطية التأمينية للسفن المرتبطة بالسعودية تواجه مزيدا من القيود في أعقاب العمليات اليمنية. رويترز نقلت عن مسؤولين في سوق التأمين البحري قولهم إن بعض شركات التأمين على البضائع ضد مخاطر الحرب بدأت فرض استثناءات على السفن المملوكة للسعودية أو التي تشغلها أو تديرها جهات سعودية، وإن سوق التأمين على هياكل السفن ضد مخاطر الحرب يوصي بتغيير مسار أي سفن مرتبطة بالسعودية. وأضافت أن أسعار التغطية السنوية الخاصة بالسعودية قد تكون مرتفعة للغاية، لكن الحصول على تغطية جديدة أصبح صعبا جداً.

0: في العراق أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان عدم وجود أدلة على انطلاق هجمات من بلاده ضد السعودية كما زعمت، في حين عقد الإطار التنسيقي اجتماعا طارئا في القصر الحكومي لبحث العدوان على سيادة العراق. وفي هذا السياق أدان الإطار التنسيقي العدوان السعودي الأمريكي السعودي مؤكدا أنه انتهاك صارخ لسيادة البلاد وحرمة أراضيه، معربا عن استغرابه للاعتداءات في وقت تتبنى فيه الحكومة سياسة متوازنة قائمة على التعاون مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي. واعتبر أن هذه الهجمات لا تخدم الجهود الإقليمية والدولية الرامية لخفض التصعيد، وأنها تسهم في تعقيد المشهد وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وقال الإطار التنسيقي إن أمن العراق وسيادته لا يمكن القبول بتجاوزهما أو المساس بهما تحت أي ظرف، رافضا تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. وفي العراق تواصلت مراسم تشييع شهداء هيئة الحشد الشعبي الذين ارتقوا جراء العدوان الأمريكي السعودي، حيث شهدت مدينة كربلاء المقدسة مراسم تشييع بمشاركة رسمية وشعبية واسعة. وانطلقت مراسم التشييع بحضور رسمي وشعبي غفير، حيث ندد المشاركون بتكرار الاعتداءات السافرة والغادرة على قوات الحشد الشعبي التي تقوم بواجب حفظ الأمن والاستقرار. اعتبروا أن استهداف المقرات الرسمية للهيئة يمثل انتهاكا للسيادة العراقية والقوانين الدولية، مطالبين الحكومة العراقية بالرد على الاعتداء. وعبر المشيعون عن إدانتهم للهجوم، كما أكدوا أن دماء الشهداء ستبقى شاهدة على حجم الانتهاك الذي تعرضت له الأراضي العراقية، مشددين على أن هذه الاعتداءات لن تثنيهم عن مواصلة الدفاع عن العراق. استياء وغضب شعبي يعم الأوساط العراقية بعد العدوان السعودي الأمريكي الغادر على العراق، وهو ما عده متابعون تصعيدا واضحا لدولة تدعي أنها جارة للعراق في وقت أثبتت أنها أداة أمريكية.
1: يريد أن تنتهك الطائرات الأمريكية أجواء العراق لاستهداف مواقع ومقرات الحشد الشعبي، لكن الأغرب من ذلك هو مشاركة الطائرات الحربية السعودية لتنفيذ تلك الغارات التي راح ضحيتها ارتقاء أكثر من 20 شهيدا و30 جريح.
2: الأداة المنفذة الصهيوني هي من تجاوزت على السيادة العراقية، هاي بالدرجة الأساس. يعني اليوم العراق هو عاقد اتفاقية ويعرف وجود الأمريكي هو للتدريب أو الناتو أو ما أو الشركات هذه اللي جاي نسمعها حقيقة، اللي هي اليوم ما أعرف كيف تفسر. نحن اليوم نتعامل مع عدو مجرم مقاتل وقتل قادتنا وأهلنا، ولحد الآن المستمر حقيقة إجرامه.
1: العدوان الأمريكي السعودي على مقر الحشد الشعبي لم يقتصر على محافظة واحدة، وإنما تعداه ليشمل محافظات واسط والبصرة وصلاح الدين وديالة وكركوك ونينوى، ما يعكس تعديا صارخا يستدعي إجراءات حكومية عاجلة بحسب متابعين.
3: الحكومة العراقية عليها أن تكثف الجهود الدبلوماسية والدولية بهذا الاتجاه. لحد الآن احنا ليس لدينا أي وثيقة تلزم الولايات المتحدة الأمريكية بالخروج غير الاتفاقيات والجولات التي عقدتها مع الجانب الأمريكي.
1: الحكومة العراقية كانت قد أوضحت في بيان إدانتها الاعتداء الأمريكي السعودي، بيان وصف شعبيا بأنه خجول ولا يرتقي لمستوى الاعتداء السافر على أرض وسماء العراق ومستوى الدماء التي سالت لمجاهدي الحشد الشعبي. من العاصمة العراقية بغداد، سبأ الأوسي، المسيرة.
0: وأكد الإعلان الأمريكي عن نفسه مشاركا في العدوان على العراق الطرف الذي يدحرج كرة النار في المنطقة لتحقيق مخطط ما يوصف بالشرق الأوسط وتغيير خرائطه.
4: ارتباك أم محاولة لخلط الأوراق بدفع أمريكي؟ يؤكد محللون يمنيون في المقابل أن الخطوة السعودية بمثابة هروب إلى الأمام ولا تغير في المعادلة اليمنية شيئا.
5: كانت معادلة الذي وضعتها القيادة وبيان القوات المسلحة في منتهى الوضوح، ليس له علاقة بأي أحد، ولكنهم بعدما أصروا على ضرب مطار صنعاء واعتدوا على الحديدة أيضا، وبالتالي لابد من الرد، وهذا كان مطلب جميع هذا الشعب الصابر المجاهد كامل. فهروبهم لضرب العراق بالاستعانة بالأمريكان ما هو الله هروب، هروب لن ليس لهم بد إلا من فك الحصار ما لم فقد ضرب الحصار عليهم.
6: وهذا الهروب له هدفين كما ذكرنا. الهدف الأول هو البحث عن شماعة ليخفي عجزه وهزيمته أمام القوة المتنامية في اليمن. والهدف الثاني وهو يأتي ضمن تنفيذ الأجندة الأمريكية والصهيونية في استهداف الحشد الشعبي والمقاومة في العراق.
4: إعلان الأمريكي عن نفسه مشاركا في القصف على الحشد الشعبي في العراق يؤكد ماهية الطرف الذي يدحرج كرة النار في المنطقة لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير عسكريا، وهو من يبقي سيف العدوان والحصار مصلة على اليمن، يؤكد متابعون.
7: سبب حصار الشعب اليمني هو الأمريكي. لو أن الأمريكي أخبر السعودي بفك الحصار لرفع الحصار. لا يمكن اختزال المعركة اليوم في ظل سعودي أو أردني أو عراقي أو غيره، بل هي معركة مع الشيطان الأكبر الذي هو الأمريكي.
8: الأمريكي هو يدفع السعودي أيضا لهذه الحرب الإقليمية، مواجهة في العراق، مواجهة في اليمن، مواجهة في مناطق أخرى ربما، من أجل أن يعني ينسحب من الميدان بسهولة وتكون دول الخليج متورطة بقيادة السعودية في هذه المعركة. نحن نرى أن التوجه السعودي في إطار الأوامر الأمريكية هو لا يصب في مصلحة الشعب السعودي ولا في مصلحة حتى النظام السعودي.
9: ذهاب السعودية تحت الراية الأمريكية إلى استهداف الميدان العراقي بدلا من معالجة مشكلاتها مع اليمن يكشف في جانب مهم عن واقع أنظمة الخليج، إذ ظهرت بجلاء خلال المواجهة مع إيران ومنذ طوفان الأقصى بكونها محميات زرعت لها أعلام وليس لها من مقومات الدولة سوى حمل وزر جرائمها وجرائم أمريكا في المنطقة. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.

نشر حرس الثورة الإسلامية في إيران مشاهد من قصف القاعدة الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على العدوان الأمريكي. وكان حرس الثورة الإسلامية قد أعلن اليوم عن استهداف طائرات من نوع F-35 داخل القاعدة بعدد من الصواريخ الباليستية، وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية حريقا في قاعدة موفق السلطي في الأردن والتي تتواجد فيها القوات الأمريكية. وشدد حرس الثورة الإسلامية في إيران على أن الدول المتورطة في مساعدة المعتدي ستتلقى ردا قاسيا إن لم تصحح سلوكها.

0: عودة التصعيد إلى هرمز يضع الولايات المتحدة أمام أزمة خيارات بعد فشل التصعيد خلال الأسبوعين الماضيين، في حين كان ترامب يتوهم أن الحصار وحده يكفي لدفع إيران لتقديم تنازلات.
1: عودة إلى التصعيد بعد تهدئة نسبية من دون تفاهمات سابقة. عدوان أمريكي فجرا على مدن ساحلية إيرانية، أبرزها استهداف منزلين في جزيرة قشم الإيرانية في هرمز، واستشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة، وجرح آخرين بينهم أطفال. ردت إيران سريعا باستهداف القاعدة الجوية الأمريكية في الأردن والقاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت. لاحقا أكد الحرس الثوري منع 3 سفن حاولت العبور من المسار الجنوبي غير الآمن. بدأ هذا التطور غير واضح عند وضعه كمهمة تجريبية أمريكية للخروج من الأزمة في هرمز، في وقت تقول القيادة المركزية الأمريكية إن العدوان الأخير كان ردا على استهداف إيران للقاعدة الجوية الأمريكية في الأردن. ما من إشارات يقينية بشأن السيناريو المقبل وسط انعدام الخيارات أمام إدارة ترامب، وبعد زيارة غير ناجحة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، على أن الاتجاه نحو التصعيد لا يزال محتملا وتستعد إيران جيدا للمواجهة. تحرك إيران مسارا دبلوماسيا تركز فيه على تحقيق أهدافها بالتزامن مع التهديدات الأمريكية. تقول الخارجية الإيرانية إن المفاوضات بين طهران ومسقط حول آلية العبور وتنظيمه في هرمز لا تزال مستمرة. تركز المباحثات على مسار جنوبي مؤقت تستطيع إيران القرار بشأنه عندما تجد ذلك ضروريا. لا تزال هذه بعض المقترحات، ولم يصدر تأكيد أو نفي بالتوافق عليه. في مكان آخر، حث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بلغاريا على إعادة النظر في قرارها بالسماح بنشر طائرة عسكرية أمريكية مؤقتا في قاعدة بيزمير الجوية. يؤكد عراقجي أن موافقة صوفيا على طلب أمريكا بتمركز طائرات عسكرية في القاعدة لدعم العمليات العسكرية تعد بمثابة تسهيل للعدوان على إيران، مضيفا أن هذه الخطوة غير مقبولة وتتعارض مع العلاقات الودية بين البلدين. تفعل طهران الشيء نفسه مع قبرص، حيث أجرى عراقجي بحسب الخارجية الإيرانية اتصالا هاتفيا منفصلا مع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، شدد فيه على أهمية عدم استخدام القواعد العسكرية الأجنبية في قبرص في تنفيذ عمليات ضد إيران. تنظر دول العالم إلى دول الخليج كتجربة عملية على خطورة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية أراضيها للعدوان على إيران، والرد الإيراني الذي يطال مصادر النيران الأمريكية في الدول الخليجية، والنتيجة أن الولايات المتحدة غير قادرة على تحقيق أهدافها ولن تتمكن من إعادة مضيق هرمز كما كان سابقا قبل الحرب. فالقرار في طهران. الاختناق الأمريكي في هرمز وإخفاق ليالي التصعيد 13 والرد الإيراني الفوري والحاسم والمتصاعد أبقى ترامب عالقا من دون مسار فعال، بينما كان يعتقد أن الحصار وحده يكفي لدفع إيران لتقديم تنازلات.
0: شدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردي على أن الجمهورية الإسلامية لن تقبل وقف إطلاق النار بالطريقة الأمريكية. بروجردي أوضح أن ردود إيران في الدفاع عن نفسها ستستمر ما دام العدو لم يعترف بهزيمته ولم تستقر الأوضاع، وحذر من أن استمرار العدو في المسار الحالي سيجعل جميع البنى التحتية في المنطقة أهدافا مشروعة. وقال بروجردي إن قوة القوات المسلحة الإيرانية دفعت دول المنطقة إلى إعادة تفعيل القنوات السابقة، وأشار إلى أن العدو بدأ مجددا حربا نفسية، وأن الكيان الصهيوني قد يدخل في حرب مع إيران. أبرمت وزارة الحرب الأمريكية مع شركة لوكهيد مارتن عقدا بقيمة تبلغ نحو 58 مليارا و600 مليون دولار لزيادة إنتاج صواريخ باتريوت إلى 3 أمثاله بحسب وكالة برومبرغ. ووفق الوكالة فإن وزارة الحرب الأمريكية منحت شركة لوكهيد مارتن عقدا آخر قد تصل قيمته إلى 35 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ ثاد إلى 4 أمثاله. وأضافت أن إدارة ترامب تسعى إلى تعويض آلاف الصواريخ الاعتراضية التي استنزفت خلال العدوان على إيران، وأن ترامب فعل قانون الإنتاج الدفاعي لإزالة العقبات، وأن توسيع التنسيق بين المتعاقدين يهدف إلى تسريع إنتاج الصواريخ. وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البنتاغون يراهن على الشراكة الناشئة بوادي السيليكون لإعادة تكوين مخزوناتها العسكرية المستنزفة.
2: عدوان لم يثمر، بل أغرق واشنطن في عجز تسليحي ملياري بعدما أنفقته في اعتدائها على الجمهورية الإسلامية. العدوان استنزف ترسانة أمريكا بوتيرة قياسية، وهي التي كانت تدخر لسنوات بهدف استخدامها في صراعات مستقبلية، ما دفع واشنطن لعقد اتفاق مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لمضاعفة إنتاج صواريخ بيتريوت 3 مرات. وكانت وزارة الحرب الأمريكية قد منحت لوكهيد مارتن عقدا سابقا قد تصل قيمته إلى 35 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات، بعدما فعل ترامب قانون الإنتاج الدفاعي لإزالة العقبات وتوسيع التنسيق بين المتعاقدين بهدف تسريع إنتاج الصواريخ. هذا ويضغط وزير الحرب بيت هيكساث على الكونغرس لتمرير حزمة بقيمة 350 مليار دولار لإعادة تعبئة المخزونات. أما فداحة الاستنزاف فكشفها تحقيق لشبكة CNN الأمريكية الذي استند إلى أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، مؤكدا وجود أقل من 800 صاروخ بيتريوت وأقل من 280 صاروخ ثاد مقابل نحو 2250 على التوالي قبل العدوان. وهذا يعني أن العدوان أهدر قرابة ثلثي منظومة الاعتراض الأمريكية المتقدمة، والتي يكلف الواحد من صواريخها ملايين الدولارات. هذا وحذر CSIS من أن شح المخزون قد يفرض على واشنطن وحلفائها قبول مخاطر أكبر والتخلي عن اعتراض كل الصواريخ. أما الأخطر فهو ما تكشفه تقارير أمريكية من أن القادة الأمريكيين باتوا يعتمدون سياسة الانتقاء في محاولاتهم التصدي للصواريخ الإيرانية حفاظا على المخزون. وحاليا يتسلم البنتاغون نحو 20 صاروخ بيتريوت و15 توماهوك شهريا بلا أي تسليمات لثاد هذا العام، فيما تحتاج إعادة البناء 3 إلى 5 سنوات على الأقل في أحسن تقدير. وفيما يؤكد البيت الأبيض عمق الأزمة باعتباره نشر أرقام النفاذ تهديدا للأمن القومي، تتصاعد الأصوات المنتقدة من داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، إذ لا يوفر نواب وسيناتورات ومسؤولون أمريكيون فرصة لوصف العدوان بأنه حرب متهورة واختيارية بكلف ملياري مرهقة تحرق ذخائر حاسمة. وفيما تشكل الذخائر والاعتراضات أزمة غير جديدة ومقلقة بالنسبة لواشنطن، إلا أنها باتت أكثر إلحاحا في ظل المستنقع الإيراني، فالعقود بعشرات المليارات التي تتكبدها الولايات المتحدة تحاول سد ثغرة فتحتها مغامرة المجرمين ترامب نتنياهو التي زعزعت استقرار المنطقة وانتهت دون تحقيق أي هدف من أهداف العدوان.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا، صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار، وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام

0: أسألك على الله
1: إلا ربي لما يحييني.
0: الله لا إله إلا هو.
2: لا إله إلا
1: هو. إذا بتلقى في الحرب أنا بطايرة
0: قلنا لك
1: ما يصيرني خليني أكملها. إذا بتلقى في الحرب بطايرة فك الحرب
0: يضربونا
1: لو ينزل وداعة لا يشتغل في النسوة إلا عادي علينا وعاد إحلاجنا.
0: لا لا لا ما هذا ما هذا
1: كتب لو نموت على الجنة موت رقبتي هم أبناتي وقال عبدعكم.
0: لا لا
1: الله
0: علينا رجعني
1: علينا.
0: ها ما من الله على هذا
1: احنا من هذا من تبع
0: احنا محشوبين ما علينا
1: معذوبين صدقاء
0: محشوبين لا لا
1: لا
0: محشوبين لك
1: ما
0: عدنا ما ادخل جارك
1: ابو نحن ما يجي
0: لا
1: ابو صنعه راحت ولي حول ضمعه نزوانهم عارب لهم مش عارنا
0: عارنا كل عارنا
1: مش سمرنا
0: عريض الحفظ عارنا علي في
3: أي من عارنا
1: أضاء أبو هانف فرحكم أضاء أبو هانف فرحكم هالجبل هالجباء اتحميوا
0: نعم لا أبغى غير كذا حقق
1: الله عرف الله وقبل يصرف ما بين ذي وذي
0: نعم
1: حلبيني

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: عرفتنا الله في حين الكثير أشراك.

0: قائمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة. قائمون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد
1: فضل من الله تعالى
2: نجح
1: سلاح الجو المسير
2: القوة الصاروخية
1: في تنفيذ عملية هجومية الأولى،
2: عملية توازن الردع الأولى،
1: عملية التاسع من رمضان،
3: عملية توازن الردع الثانية،
4: الردع الثالثة.
5: مثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام
6: في مدينة الدمام السعودية.
7: مدينة الدمام مساء أمس
8: انخفضت على عسكريا مهما في مدينة الدمام.
9: ضربة البقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي
10: البقيق وهجرة خريز
11: في مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
12: هنا منشآت نفطية في بقيق حيث أكبر
13: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
14: للبقيق بالمنطقة الشرقية.
15: ما بعد هجمات البقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
16: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
5: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
17: المسألة ما عادها مثل من أول، الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
5: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن
18: منظومات صاروخية
19: جديدة للدفاع الجوي. المنظومات هي
18: ثاقب واحد
20: واثنان وثاقب ثلاثة وفاطر واحد، أربع منظومات دفاع جوي.
21: قالت إنها تمتاز بتقنية حديثة ومتطورة
22: تضاف إلى منظومات أخرى أعلن عنها
5: إن شاء الله سيكون عاما للدفاعات
23: الجوية.
24: كل يوم أعلن مصدر عسكري إسقاط طائرة التجسس
25: وينغ لونغ التي أسقطتها الدفاعات الجوية
26: إسقاط طائرة أباتشي سعودية.
27: باتت الأجواء اليمنية محظورة،
25: الدفاعات الجوية اليمنية طائرة من صنع بريطاني هي التورنيدو التي تعد من أفضل الطائرات.
28: ثالث مقاتلة سعودية أوروبية الصنع من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجوف شرقا.
29: إحنا شعب لدينا قدرات، لدينا إبداع، استطعنا أن نطور السلاح الذي بيدينا ولا بحرج، وبدأنا ننتج صواريخ من إنتاج محلي الصنع من الألف إلى الياء.
16: ومن ظروف بالغة الصعوبة في حرب شرسة وحرب معروفة وحصار لا مثيل له على هذا البلد، ومع انعدام الموارد المالية التي هي تحت سيطرة الأعداء من نفط وغاز، يأتي أحرار هذا البلد ليصنعوا القدرات. أولئك كانوا يدمرون، هؤلاء يصنعون. في الدفاع الجوي صنعوا صواريخ ذات قدرة فائقة تفوق تلك الصواريخ التي سلمها النظام السابق للأمريكي، وخنع وخضع للموظفة الأمريكية وتلك المرأة التي أتت لتكون فوق مستوى أولئك الذين كانوا يظهرون عضلاتهم على هذا الشعب ويتنمرون عليه ويتكبرون عليه، ثم كانوا هم الخانعين والأذلاء والصاغرين أمام تلك الموظفة الأمريكية البسيطة.
30: ومن يتولهم منكم فإنه
31: منهم،
30: وهذا من تولاهم تجدد ذاته باطل باطل، كل ما يعجب أن يهد يعجبه، وكل ما يكره أن يهد يكره، مش يلي أهود بطول الزناني أن يهود في القلوب.
32: ¡Vamos a entrar!
0: تحت أعين القوات السعودية وحلفائها، قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
1: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
2: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
3: تفاصيل العملية الأمنية الكبرى.
4: فأحبط أعمالهم شعار لإنجاز أمني هو الأكبر لوزارة الداخلية اليمنية
6: في صنعاء، والتي أسقطت كل المؤامرات التي
7: تديرهما السعودية والإمارات، تعملان في مناطق يسيطر عليها الحوثي.
2: قادمون بقناعة بإيمان راسخ، متلمسون لنصر من الله.
5: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران،
26: أدت إلى سقوط 3 ألوية
6: والتي أسفرت عن آلاف الأسرى العسكريين السعوديين،
8: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
5: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا وعشرين كتيبة، تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة، فأمكن منهم
9: من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من
2: قادمون بقناعة بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله، وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره.
10: سام FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من على قناة عدن وإذاعة سام. الخميس 30 يوليو 2026، قرار اليمن بحصار السعودية قرار استراتيجي، قرار محصن، قرار له الآلاف من الأسباب. السعودية تعمدت في تعذيب هذا البلد دون مبرر، دون سبب، عدوان وحصار. القيادة اليمنية وفرت كل عناصر النجاح لهذا القرار، يعني ما هو مغامرة. اليمن جزء من قوته هو حساباته، نتوكل على الله ونوفر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق نتائج ترضي الله عز وجل وترضي الشعب اليمني. فقرارنا بمحاصرة السعودية لكي ترفع حصارها عنا، وبيركز الحصار اليمني على البترول، النفط وهو عصب السعودية، الأكسجين الذي تتنفس به السعودية، ولكن للأسف الشديد بدل من أن تتنفس به كنعمة من الله عز وجل، جزء كبير من هذا البترول يذهب في فتن ويذهب في حروب، وهذا واضح. السعودية داخلة في كل الدماء التي سكبت في العالمين العربي والإسلامي، وأخطرها وأكبرها حجما ووحشية العدوان على اليمن. فالمعادلة اليمنية معادلة محصنة نلمس نتائجها الآن، محصنة سياسيا، معادلة سياسية على رأسها السيد الحبيب العزيز عبد الملك بن الدين الحوثي ورفاقه وإخوته في المجلس السياسي الأعلى، في الحكومة، في البرلمان، في الشورى، في كل منظومة العمل، الدولاب، العمل السياسي اليمني. ومحصنة عسكريا، كل العالم يتأمل أداء القوات المسلحة اليمنية. ومحصنة شعبيا، يكفي أن ترى 70 في الخروج الأخير الذي واكب هذا القرار كان خروج بالملايين، وغدا الشعب اليمني أيضا سيخرج بالملايين في 70 وفي باقي الساحات غدا الجمعة. التعبئة دعت إلى خروج لتأكيد قرار اليمن. فقرارنا قرار استراتيجي مبني على منطق، مبني على مرضاة الله عز وجل، مبني على حق بنسبة 100%، ومحصن سياسيا ومحصن شعبيا ومحصن عسكريا. ولا يوجد أي مجال للسعودية أن تفاجئنا بأي كسر لهذا القرار. أي شيء تعملها السعودية، تعمل تحالف جديد، تعمل تصعيد عدوان، تعمل نتائج الحصار اليمني للسعودية، نتائجه في جيبنا. هذا وعد الله لهذا البلد المظلوم. انظر، السعودية بتحاصرنا من 12 سنة، ايش النتائج اللي حققتها؟ ما الذي يمكن للسعودية ان تحتفي به بحصارها لليمن؟ هل موت الناس بسبب الامراض بسبب الحصار شيء يمكن ان تحتفل به السعودية؟ هل هذا انجاز يمكن ان تصرف سياسيا او استراتيجيا او تكتيكيا؟ لا. ما تعذيب اليمنيين 12 سنة ليس انجاز، محاصرة غذائهم ودوائهم وسفرهم ودخولهم وخروجهم وموانئهم وطاراتهم ليس انجاز. لكن نحن عندما بدأنا بحصار الموانئ السعودية ظهرت النتائج. اضطرب السوق في السعودية، اضطربت الأسواق العالمية، وهدفنا بسيط،
ارفع الحصار عنا. يعني في نتيجة أخلاقية لخطوتنا. ما هي ما هو المبرر للحصار السعودي على اليمن؟ شوفوا بنشرح هذه الأمور من زاوية التقوى ومن زاوية السعي دائما لمرضاة الله عز وجل. ونحن توكلنا والسيد عبد الملك وضع يده على قلبه قال احنا مطمئنين، خطوتنا ضمن مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل وفيها مساحات واضحة لمرضاة الله. هذا حق مشروع، هذا حق مشروع. فنحن عندما نحاصر هناك نتيجة ننتظرها. ما هي النتيجة؟ أن يرفع الحصار عن بلدنا، أن يرفع هذا العدوان على بلدنا، أن يعيش اليمن بما يليق. لا نريد شيء من أحد. الله حباب هذه الأرض بكل ما يمكنها من أن تعيش بكرامة، فالسعودية يجب أن ترفع يدها عن كرامة الناس وعن حقوق الناس وعن أصالة الناس. اليمن اختار أن يكون حرا وسياديا. هذه مشكلتك إذا لم تستوعب هذا التوجه. اليمن اختار أن يكون نصيرا لفلسطين. هذه مشكلتك إذا لا. إذا مش قادر أن تستوعب هذه المعلومة أو الحقيقة أو التوجه. اليمن اختار أن يعتبر الصهيوني والأمريكي والبريطاني عدوا وجوديا. هذه مشكلتك، وأنت تعتبر أن هؤلاء حلفائك، مش مشكلتنا. لأن جزء من العدوان على اليمن موقفه من فلسطين. تريد السعودية المنطقة تكون خانعة للإسرائيلي وللأمريكي خلاص قربتوا 70 سنة، خضعت المنطقة، أجوا الناس إرادة الله عز وجل، أعطاهم الله هذا الشرف، أعطاهم الله هذا المجد، وذهبت في عدوان عليهم وخسرت المعركة، مستمر في الحصار ليه؟ فمعادلتنا ضمن مسؤولية تجاه الله وبما يرضي الله عز وجل. والذين شغالين الآن تلفونات لا صنعاء، ايه قد في تلفونات لا صنعاء، ايوه مالكم؟ قالوا يا جماعة انتم بلدين اسلاميين. ايوه بلدين اسلاميين، اين كنتم عندما كان الحصار على اليمن؟ والسعودي وادواته مستمر في الاكاذيب، الاكاذيب المضحكة. امين عام مجلس التعاون الخليجي قال لك ان خطوة اليمن تتعارض مع المواثيق الدولية والقيم الانسانية. طيب وحصار اليمن ايش؟ حصار اليمن بلد الحكمة والإيمان، أصل العرب بدون منطق بدون حق. هذا يتطابق مع القوانين الدولية؟ يتطابق مع الأعراف؟ يتطابق مع الجيرة؟ ولا يستحوا ولا يخجلوا. وبتتخبط السعودية. طبعا كما قلت قرارنا استراتيجي ومحصن، محصن من الفولاذ سياسيا وشعبيا وعسكريا، ونتائجه في الجيب. لن يتوقف هذا الحصار على السعودية إلا برفع الحصار عنا. طبعا تابعتم السعودية بدأت إشكاليات بضرب مطار صنعاء، فردينا بأبهى. أعيد لكم بس التسلسل التدرج في ثم طلعنا بقرار الحصار بالحصار. نفذنا عملية ضد سفينتين سعوديتين قصفت السعودية الحديدة، ردينا باستهداف ينبع. يعني كان ردة الفعل اليمنية سريعة ومنضبطة ودقيقة مثل ما وصفها فخامة الرئيس مهدي المشاط. ليه؟ لأن قررنا محصن، نحن ذاهبين لاستعادة حق مشروع، حق مشروع. ما في أي جهة في العالم تمنع الناس عن غذائهم ودوائهم، ما
ما في العالم وفي التاريخ وفي الإنسانية. السعودية بتتباهى أنها بتحطم كل الأرقام حق الإنسانية. عدوان غير مبرر وحشي، 250 ألف غارة. بعدين يطلع لك بعض السعوديين قال لك السعودية ليست طرف، السعودية وسيط. نصيحة للنظام السعودي، هذه الأكاذيب لن تستفز اليمنيين، أنه مش السعودية مش محاصرة ولا معتدية. هذه الأكاذيب لن تستفز اليمنيين، لا قيادتهم ولا شعبهم ولا قواتهم المسلحة. كل ما في الأمر أن استمرارك في هذه الأكاذيب سيسرع من وتيرة عملنا في الحصار عليك. يعني أنت بتضلي تكذب ونحن بنرفع من مستوى محاصرتك، بنسرع عملية قلب النتائج. عملنا مشروع حق واضح ومطلق، والسعودية على باطل مطلق. بالمناسبة هذه الخطوة اليمنية لا تتعلق فقط بإزالة مظاهر العدوان والحصار اللي بدأ في 2015. اليمن قرر إزالة سنوات من التدخل السعودي، عقود من الزمن، في الحد الأدنى من ستينات القرن الماضي السعودية بتتدخل في القرار وفي الثروة وفي فشوف المسؤولية اللي على عاتق اليمن بقيادة السيد عبد الملك بن الدين الحوثي، إزالة هذا التاريخ السعودي الإجرامي الأسود بحق اليمن، عشان تعرف يا مواطن إيش الملفات اللي بيحملها هذا اليمن العزيز والعظيم. ملف كبير كبير من أيام تنومة. العدوان على اليمن منذ أن تأسست المملكة وهي تعتدي على اليمن وتخطط ضد اليمن وتتآمر على اليمن. 26 مارس 2015 هو وصول السعودية إلى ذروة عدوانها على اليمن. لذلك فلنفهم جميعا، الخطوة اليمنية هي لإزالة السموم السعودية من الجسد اليمني، إزالة السموم توقلت في الجسد اليمني السعودي، في الاقتصاد، في السياسة، في القرارات، في شراء الذمم، في المرتبات بتدفع عقود من الزمن. اخترقت القرار، اخترقت وعندما كانت السعودية الصديقة لليمن قبل ثورة 21 مستمر كان اليمن مريضا، والسعودية كان يفرحها أن ترى اليمن مريضا في الاقتصاد وفي السياسة وفي التعليم وفي نعم. اليمن قرر أن يتعافى. والسعودية تعرف أن اليمن وعادة التدخلات السعودية موجودة هو العدوان والحصار ذهاب لنصرة فلسطين. وهو يتعافى، وهو بيتعالج. فالمسألة تتعلق بإزالة نهائية للتدخلات السعودية في اليمن. شوف ايش بيحمل اليمن بقيادة السيد عبد الملك، بيصحح جرائم من سبقوه، عقود من الزمن، كل الناس خضعت. الله يرحمه الحمدي، الشهيد الحمدي رفع عناوين لكن كان وحيدا، باقي الناس خضعت قبل الوحدة وبعد الوحدة. واعتبروا ان هذا ذكاء، اعتبروا ان هذا ذكاء انك تخضع للسعودية، خلاص تعرف ان السعودية. الى ان جاءت ثورة 21 سبتمبر وهذا القائد المجاهد العزيز الحبيب عبد الملك بن الدين الحوثي و خلفه هذا الشعب العظيم، ورفعت عناوين سياده ودافعنا عنها وكرامه ودافعنا عنها ودافعنا تضحيات. وبعض الناس بيقول لك لماذا الان؟ يا اخي احنا كنا بنعمل هذه الخطوه ضد السعوديه المعتديه قبل طوفان الاقصى، جاء طوفان الاقصى
فكان كل تركيزنا مع فلسطين، كان كل تركيزنا ضد العدوان الإسرائيلي الصهيوني المجرم اللي للأسف شاركت فيه بعض الأنظمة العربية. أجلنا ملف السعودية. أيوة كان هذا القرار بيتخذ قبل 3 سنوات، لأن في ناس بدأوا يسألوا، كانوا نيام 10 سنوات والسعودية بتحاصر، كانوا نيام. أول ما عملنا الخطوة إلا وقد الاتصالات وقد يا جماعة، أي صراع بين دولتين عربيتين خدمة للمشروع الصهيوني. طيب والحصار على اليمن والعدوان على اليمن خدمة للإسلام؟ ما تستحوا، استمرار العدوان والحصار على اليمن هو محاولة السعودية البائسة لخدمة الكيان الصهيوني. اليمن عندما يقرر رفع الحصار عنا وإنهاء العدوان، هذه ضربة قاسية للمشروع الصهيوني في المنطقة. عندما يستعيد اليمن كل حقوقه، يا رجال اليمن بدأ يبني دولة في مسألة الاقتصاد والزراعة وتوطين السلع وتوطين من لا شيء، بلا بنك وبلا. فالتوجه عقود من الزمن، والسعودية توزع سمومها الاقتصادية والسياسية والإعلامية أجات هذه المسيرة وقادت الناس إلى عناوين وإلى طريق فيه مرضاة الله وضمن المسؤولية تجاه الله عز وجل. وماضين لا توجد أي قوة في الأرض ستمنع اليمنيين من الاستمرار في هذه الخطوة. هذه الخطوة محصنة بشكل كبير، وشوف نتائجها خلال أيام. قد تخطت البرميل 100 دولار، وقد اضطربت الأسواق العالمية. بيقولوا ما دخل العالم لولا العالم المتواطئ هذا اللي اشترتها السعودية، ما في شعب يحاصر 12 سنة يا أخي، وما في بلد بلا ذنب وبلا سبب يسكب عليه 250 ألف غارة. انتبه أيضا، القرار اليمني ذكي. عندما تحاصر السعودية أنت تحاصر جزءا كبيرا من العالم، عندما تحاصر السعودية أنت تحاصر جزءا كبيرا من حلفائها، وكل حلفاء السعودية مجرمين، من أمريكا لا بريطانيا لا فرنسا لا، نحن أذكياء أيضا. قالوا عن التوقيت قلنا لكم أنه بعد طوفان الأقصى، وأيضا اليمن بيلعب سياسة. نعم، أمريكا مرتبكة والسعودية مرتبكة، بيقولوا السعودية مرتبكة صلي على رسول الله. من الذي انتظر سقوط النظام في إيران وإزاحة معادلة المقاومة وفلسطين من إيران؟ الإسرائيلي لحاله صهيوني، والسعودي أيضا، والخليجي والتركي والأردني. طبعا السعودية كانت من السعودية تفاجأت بهذا الصمود الإيراني، لأن الخليج ما يقراش ولا يستوعب ولا يتأمل ولا يحلل. هي تفاجأت. محمد منصور قال لكم هنا وفي برنامجي في اليمن اليوم، السعودية مدوخة إلى الآن من نتائج المواجهة. كل العالم يتأمل هذا الأداء الإيراني الرفيع المستوى، مثل ما تأمل الأداء اليمني ووصلت أصداء إلى أطراف وأصقاع الدنيا، إلى كولومبيا وإلى صمود اليمن وبسالة اليمن. و اليمن تجربة. طوفان الأقصى هذا الفعل الكبير جزء منه كان مستوحى من تجربة اليمن. نعم التصدي الإيراني هذا الكبير. نعم، تأملوا الإخوة في إيران التجربة اليمنية. نعم، وأقول لكم معلومات وليس تحليل أو استنتاج. أنا كنت في إيران قبل أسابيع، أسبوعين أو ضمن الوفد. نعم، أخذوا من تجربة اليمن، ونحن نأخذ من تجربة إيران، وحزب الله يأخذ من تجربتنا ونأخذ من تجربة. نحن محور وغرفة عمليات واحدة. لذلك مطمئنين كما قال السيد عبد الملك، مطمئنين أولا تجاه الله عز وجل، لأنه
في الأخير تكالب علينا العالم يا أخي بسبب السعودية. إيش عندنا من مشكلة في أنه مع هذا العالم الذي شارك في حصارنا؟ إلا المال السعودي والخليج العفن. حصار اليمن، إزالة التدخلات السعودية نهائيا، حصار اليمن للسعودية، إزالة الأوهام السعودية، إزالة القناعات التي ترسخت لعقود من الزمن أن اليمن هو البوابة الخلفية للسعودية، وكسر التوقعات السعودية. الخطوة اليمنية وما رافقها من جدية ومن حزم ومن ثبات ومن استمرار أيضا كسرت التوقعات الأخيرة للسعودية أنه اليمنيين بيعملوا كذا يضربوا هنا ولا هنا. لا، الأداء اليمني كسر ما تبقى من توقعات السعودية. ولذلك ذهبت السعودية أمس إلى ارتكاب جريمة بالعدوان على العراق. بعد الفاصل قراءة تحليلية في العدوان السعودي على العراق الأمريكي بعد الفاصل.

عرض تقدمه مسير معناه الإنذار الأخير، معناه أن أمامكم يوم عبوس قمطرير، إن لم يكف حصاركم فخيارنا الآتي مرير، إن لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات أو صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأشير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبتئ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد.

أينما كنتم مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام أنا الشعب، مجددا معكم حلقة الخميس 30 يوليو 2026. السعودية في عدوان صارخ وإجرامي استهدفت مواقع عسكرية في العراق، لأن الحشد الشعبي ضمن منظومة الدولة في العراق، صحيح الحشد الشعبي، وهي التي طهرت العراق من داعش، وكان استهداف مباغت كعادة السعودية. والحديث عن أكثر من 20 شهيد، فيهم ناس كانوا من المكلفين بخدمة الناس في أربعينية الإمام الحسين. جريمة بكل المعايير وخطيرة، لكن لها تحليل. لماذا أقدمت السعودية مع أمريكا بشكل علني؟ طبعا لا تشارك السعودية في أي جريمة إلا أمريكا جنبها. ودائما السيد عبد الملك يقول أنه العدوان أمريكي، إشراف أمريكي، طبيعي عدوان بهذا الحجم وهذا الوحشية وهذا، لازم تكون أمريكا، لأن أمريكا تغطيك في الأمم المتحدة وسلاح وذخائر ومعلومات واستخبارات، مش معانا الخليج. ما فضحتكم اليمن وإيران وحزب الله، فضحكم، فضح أسلحتكم وفضح مخابراتكم وفضح استخباراتكم وفضح اليمن. كان أول دولة، وجلسنا ساعات لحالنا أدنى هذا العدوان، بلد عربي ذو سيادة واضحة، واحد من الحضارات الكبرى في المنطقة العراق، اللي أدان جلسنا ساعات ما بلحنا. بيان المكتب السياسي للإخوة اللي في أنصار الله اللي متوجه لهم بالتحية لمواكبتهم ضمن المواكبة اليمنية، لأنه احنا في صراع على مدار اللحظة المديرة، ما في نوم. فجلسنا لحالنا، وهذا يعكس إلى أين وصلت، إلى أين وصل النظام العربي في السباحة في هذا الوسخ. بل أن بعض الأنظمة والدول العربية التافهة تضامنت مع السعودية. الناس بتعرض الشاشات الحرائق في نينوى وفي بغداد وفي في عدة محافظات، والناس بتعرض صور من العراق عن التشييع وعن الشهداء وعن والبعض من وزارة الخارجية العربية تؤكد تضامنها مع السعودية في أقبح صورة للنظام العربي. والسعودية تفتخر بهذا الوضع، أن النظام العربي معها، بيانات والمؤتمر الإسلامي والمجعار من والمحا. ما هي خلفيات العدوان على العراق؟ إيش بيعكس؟ أولا بيعكس الارتباك الواضح والماحق لدى النظام السعودي في التعاطي مع الخطوة اليمنية، هذا أول حاجة. عجز النظام السعودي على استيعاب حجم وأهمية والنتائج المرتقبة من الخطوة اليمنية، فأراد أن يخلط الورق باستهداف العراق، لأن الحشد الشعبي جزء من منظومة العراق، وفي مواطنين أبرياء استشهدوا، فهذا كان الهدف الأول. الهدف الثاني أو النتيجة الثانية أنه واضح أن السعودية استسلمت للأحلام والنوايا الإسرائيلية والأمريكية بعد أن فشلت أمريكا في عدوانها على إيران باعتراف الأمريكان طبعا، ومسؤولين أمريكان، مش معارضة، مش حزب ديمقراطي، مسؤولين عسكريين في الإدارة الأمريكية في إدارة ترامب، أن أمريكا في أكبر محنة في تاريخ المعاصر، وهي المحنة الثانية بعد محنتها في المواجهة مع اليمن. كل العالم ما فيه أمريكان، لا أحد يتعامل مع أمريكا أنها في طريقها إلى النصر في إيران إلا قنوات العربية والحدث والجزيرة، غير كذا ما فيش. حتى الإعلام الصهيوني مرعوب، مرعوب. فالأمريكان والصهاينة
يشتوا يدخلوا العنصر الخليجي في مواجهة عملياتية مع إيران. إيران بتستهدف القواعد الأمريكية. حاولت البحرين تطلع طائرة، يعني أنا بتقصف إيران من البحرين، يعني من مضحكات الزمن أنه ملك البحرين يوعد أمريكا والكيان الإسرائيلي بالمشاركة في المعركة، لكن إجمالا سكت الخليج، لأن الخليج يعرف أن إيران بتضرب من أراضيه، والخليج في محنة لا قادر يقول أن القواعد جزء من أراضيه، ولا قادر يقول أنها أمريكية، لكن في الأساس هي أمريكية، لأن ما في أي سلطة لا للسعودي ولا قطري ولا كويتي ولا أردني ولا إماراتي، ما فيش لهم أي سلطة على هذه القواعد، زي السفارات جزء من السيادة الأمريكية. فالإيرانيين قالوا بوضوح اطردوا هذه القواعد، ما في مشكلة بيننا، لكن تستمر تقصف إيران من قواعد خليجية وأردنية، إيران بترد وبقوة وبحزم وبمبادرة، بتبادر هي قصفت أمس الدفاع الجوي في الأردن الأمريكي. فالإسرائيلي والأمريكي يشتوا يخرجوا من الموضوع، وتبقى المواجهة وفقا لحساباتهم خليجية إيرانية. ولما أقول لك خليجية يعني بينخرط معها الأردن، بينخرط معها الأنظمة العربية التي تخشى وتخاف، لا تخاف الله وتخاف من السعودية. أيوة في نظام عربي وإسلامي لا يخافوش من الله، رأيناهم في غزة كيف كانوا مع الصهيوني، خافوا من السعودية عشان يبقوا في مناصبهم يبقوا في المحور. وأنا كنت ضيف على عدد من القنوات العربية أمس وصباح اليوم، المحور معادلته واضحة، في عدوان أمريكي وإسرائيلي صهيوني على المنطقة، وفي نظام عربي وإسلامي للأسف مشارك في هذا العدوان. العدوان العنوان أن في صراع عربي إيراني، هذا عنوان إسرائيلي، عنوان صهيوني، ما في. العنوان الرئيسي هو الشرفاء من العالمين العربي والإسلامي يواجهون المشروع الصهيوني في المنطقة، والمشروع الصهيوني في المنطقة فيه يهود وفيه مسيحيين وفيه نظام عربي وفيه دول إسلامية، هو هذا التوصيف الدقيق. فالسعودية تريد أن تطرح تشيل هذا العنوان وهو الأساسي بالوقائع وبالأدلة، وأن تطرح عنوان جديد خدمة للصهيوني والأمريكي، اللي هو جر العراق في مواجهة. كان رد الحكومة العراقية كان سلبي أمس، سلبي جدا. فصائل المقاومة في فلسطين كان ردها حازم، وأمهلوا الحكومة لكي تتصرف. الحكومة العراقية أمس بعد بالضربة، بعد انتهاك السيادة العراقية وبعد قتل العراقيين، طلعت تقول سنشتري دفاعات قوية. وهذا مؤلم أن نتحدث بهذا الموضوع، لكن انتبهوا، ما في حد بيمنعنا من السير في طريق مرضات الله. أوكي السياسة تحتاج إلى تحت هذه العناوين، بعد العناوين الإيمانية ومرضات الله والتوكل على الله، إيه نتكلم في السياسة. إنما المعادلة العراقية مش متماسكة. يا رجل النظام في العراق ما تحدث عن الموضوع إلا بعد بيان اليمن بعشر ساعات، عدوان فاضح معلن، ويطلع ترامب ويقول أنا نسقت مع الحكومة العراقية ولا ترد الحكومة العراقية. وهذا جزء ما تريده السعودية، وطبعا خلفها الكيان الإسرائيلي وأمريكا. لن يسمح المحور بتغيير بوصلة المعركة، والسعودية أرادت أن تهرب من المواجهة معنا مؤقتا، وهو هروب إعلامي، لأن قرارنا مستمر محاصرة الاقتصاد السعودي لرفع السعودية حصارها عن اليمن.
السعودية أردت أن تفتح عنوان جديد، وفي هدف خبيث أخطر، لكن المحور لم يمكنها من ذلك. السعودية أرادت، عملت عملية تعرف أن في رد عراقي، فتشتي تقلب النظام العربي والإسلامي وباكستان وتركيا، تعالوا بلاد الحرمين تتعرض لهجوم، أدوات إيران تستهدف بلاد الحرمين، مش بحاجة. أنت من 79 وأنت بتلعب اللعبة، أنت من 79 أنت بتغني هذه الأغنية السمجة، هذه الإسطوانة المشروعة، الصراع بين قوى عربية وإسلامية وعالمية، تناصر فلسطين وتقف ضد العربدة الإسرائيلية والأمريكية، وعلى الضفة الأخرى في المشروع الصهيوني، فيه النظام العربي، فيه الكيان الإسرائيلي، فيه أمريكا، فيه بريطانيا، هو هذا الصراع. السعودية تريد أن تثبت المعادلة المذهبية. هو طبيعي أنت اعتديت على العراق بيرد، هذا إذا رد. طبعا كاستنتاج من عندي، المقاومة في العراق سترد على أمريكا 100%، بيردوا. يا مؤمن، الحشد الشعبي طلع وقال لم ننفذ عملية ضد السعودية، اعتدت السعودية. ايش معنى هذا الكلام؟ معناته جر العراق فتح عناوين مختلفة. المقاومة بترد على القواعد الأمريكية في العراق، ما تبقى المقاومة بترد 100%، والحكومة العراقية بتناقش سحب السلاح من المقاومة. طلعت المقاومة العراقية قالت مصرين عادكم، حتى البيان هزيل، وبعض اللي طلعوا ينظروا للحكومة العراقية يعني كلام غير مقبول. يا أخي، أنك تقول أن أقصى ما لدى الحكومة هو هذا القرار، فعلا هذا ما لوش دخل بالتدخل في شؤون الداخلية. في بعض الناس بيقولوا بتدخل، هذا ما لوش دخل بشؤون الداخلية، احنا محور واحد. احد اسباب هرولة السعودية الى العدوان على العراق، وهي هرولة غير محسوبة، والسعودية في كل اعتداءاتها عبارة عن هرولة غير محسوبة، ما تحسبش لأي حاجة السعودية، هو صور تشيع الشعب العراقي للشهيد الكبير علي خماني، 10 مليون فقط في كربلاء والنقف. هذه الصور أفزعت النظام السعودي وأرعبت الصهيوني وأرعبت الأمريكي، لأن رئيس الحكومة العراقية والرئيس والبرلمان أصدقاء للسعودي والأمريكا، فجاءت مراسم تشيع الإمام الشهيد الكبير علي خامنئي لتؤكد أن الشعب العراقي مع المقاومة ومع المحور المقاومة، معكم زي ما كان رئيس الوزراء السابق الكاظمي ومش عارف من أفراد، وحتى لو معكم بعض التيارات من زاوية طائفية، لكن الشعب العراقي في مشاركته في تشييع الإمام الخامنئي أعطاه رسالة أن العراق حليف لإيران وحليف للمحور، وأن العراق فلسطيني الضمير والقلب والهوى. فجزء من أهداف العدوان على العراق هي الانتقام لصورة التشيع العراقي المهيب للإمام الشهيد علي خامنئي. الهدف الأول كما قلت لكم الهروب المؤقت من المحنة التي وضعها اليمن للسعودية، والمأزق الذي تسبب فيها القرار اليمني المحق والمنصف والأخلاقي بتطبيق حصار على السعودية لرفع حصارها عنا. فتشتي تدخل عناوين مختلفة، الحق السعودية، إذا ذهبت السعودية ستذهبون كلكم، عندك ما تسمع بالميكروفونات السعودية، بلاد الحرمين، المجوس، أدرع إيران،
الشيعة. كل هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح في الواقع وفي المنطق وفي وفي خطابات السيد القائد دائما يقول للسعودية لا تستسلم للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية. العدوان على العراق هو استسلام سعودي واضح للنوايا والمخططات الأمريكية والإسرائيلية. إيش ترافق مع هذا الموضوع؟ شوف هذا كله لعب أمريكي إسرائيلي سعودي، كل هذا لأنه يحتاج إلى تمويل وتخطيط سعودي مول. اللي ترافق مع هذا في نفس خلال 72 ساعة استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية. من أدخل أوكرانيا للحلبة؟ الأمريكي والإسرائيلي. الحادث الذي حصل في دمياط أمس في مصر، هذا لعب من؟ هذا اللعب الإسرائيلي صهيوني، والسعودية ليست بعيدة عنه. اللي نقر العراق ونقر مصر ونقر، يبدو أن السعودية مقبلة على تحالف. بعض الأخبار تتحدث أن السعودية بتعلن عن تحالف ضد اليمن. التحالف إيش؟ ليش؟ لمحاولة كسر حصارنا عليكم، ما بتنجح. عملت 20 تحالف من 2015، والامريكي عمل تحالف، والاسرائيلي واساسا قد يكون في تحالف، ليش عندكم ما تعملوا تحالف؟ التحالف السعودي الامريكي الاسرائيلي الخليجي التركي الاردني موجود، موجود وبيتعرض لضربات الان، لكنه موجود. فليش عادك بتعلن تحالف؟ وطبعا الملاحه الدوليه يا اخي أيها الأخ العربي اللي بتتابعنا، احنا بلد محاصر بوحشية من قبل السعودية، عدوان، إجرام، امتلكنا كل الأدوات والمنطق مع الله عز وجل أولا، ومع الأعراف ومع القوانين ومع الجيرة ومع امتلكنا كل الأدوات، وقررنا إزالة هذا الحصار وإزالة هذا البؤس وإزالة هذا الوسخ. اسأل السعودية ما هي دوافعها في استمرار الحصار على اليمن، لا تسألوا من يريد أن ينظف بلده من الإجرام والأوساخ السعودية. فإذا قررت السعودية أن تتجه إلى التحالف، سبقكم السيد عبد الملك وقال الحصار بالحصار، وإذا وسعتم الموضوع التصعيد بالتصعيد، فاليمن حاضر. ولذلك بدأت الحلقة بالتأكيد على أن معادلتنا في الخطوة التي اتخذناها لمحاصرة السعودية التي تحاصرنا منذ 12 عاما معادلة محصنة إلهيا ودينيا ودستوريا وقبليا وإنسانيا ومنطقيا وواقعيا، محصنة بمثلث من الفولاذ سياسي وشعبي وعسكري. وغدا الجمعة سيؤكد الشعب اليمني من جديد بالملايين أن هذا قرار يمني شعبي في المقام الأول، لأن الشعب اليمني كله قيادة وناس، هم الذين تجرعوا كل سلبيات هذا الحصار. وبعدها ما كلف الله علينا، اليمن يقول لك ما ناش ضعيف لأكبر حصارك، مثل ما قال لك ما ناش ضعيف لأكبر عدوانك. انت حسبت الضعف بالإمكانيات، ايه إمكانياتنا مش زي إمكانياتك، بس ايش اللي عوضنا عن الامكانيات الى ان دبرنا الامكانيات في الحد الادنى؟ يعني القوة الايمانية والارادة. ايها القوة الايمانية، التوجه الايماني والارادة، التوجه الجهادي والارادة، لانه بمعايير المادة ما نصمد امام امريكا نحن، ولا اصلا نفكر في المواجهة مع امريكا لو ما فيش المعادلة الايمانية والربانية بامارة ايه نصمد. كنا زي الدول الثانية زي الاردن زي قطر زي الامارات زي الله عز وجل، ما أراد لنا، أراد لنا مساحة شرف بنتمسك فيها إلى فوق تصوركم وفوق خيالكم. اليمن لديه مساحة شرف بيدافع عنها، ولديه مساحة إيجابية في العلاقة مع الله بندافع عنها، ولدينا ثمار من توكلنا على الله بندافع عنها، ولدينا حق بندافع عنها،
ولن نحسب حساب لأحد، حساباتنا متعلق بعلاقتنا مع الله عز وجل، هذه في الجيب. وما عمر اليمن رفع عنوان وتراجع عنه، وما عمر اليمن رفع عنوان ولم تكن نتائجه محسوبة وبدقة لصالح اليمن. عندما قال السيد عبد الملك نيابة عن الشعب اليمني العظيم للفلسطين: لستم وحدكم للفلسطين، ولن تكونوا بعد اليوم وحدكم، سخر منا السعودي والخليجي والمصري والأردني والتركي ثم فاجأناكم وفاجأنا حلفاءكم الإسرائيلي والصهيوني والأمريكي والبريطاني بهذا الأداء المشرف. أتمنى أن تكون رسالة حلقة اليوم وصلت. احنا بنحاول نضغط التحليل، بعض احيان لا نكمل الوقت، لكن ما يهم ان تصل رسالتنا. اتمنى ان اكون اوصلت الرساله وفقا للتطورات الاخيره. اشكركم والتقيكم الخميس المقبل مشيئة الله تعالى. الى اللقاء.

توجهوا بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيداً على الثبات على الموقف وتأييداً كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامناً مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهور

أوطانهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي ستخرس أصواتهم صيحتي ستخرس أصواتهم صيحتي.

انا كل جبار على قبضة اصرار شايفنا كل جبار ولن يقهر تياري انا النصر لاحراري انا النصر لاحراري انا النصر لاحراري غدا الحشر في ارضي.

لن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

وطنه الغضب فيه. أنا الشعب ذا البلد العافية فتخمد نيرانه الغضب فيه. فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عاطف فقير.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، ارتاح لسام اف ام وتغمرني قناعه، واقف بإجلل للصمود، والعاملين شكري لهم في كل ساعة على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعة وخاصة الأستاذ حمود والأخ عبد الله، ذي أعجبني طباعة شبل النمارة والأسود، والعاملين في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي أعانى وسدد ووفق، والذي هدى وأرشد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يا شعب الحكمة والإيمان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أينما كنتم، في مستهل تواصلنا الأثيري المباشر التحشيدي ليوم هو كيوم الفرقان بين الحق وبين الباطل، بين الإيمان وبين الكفر، بين الحكمة اليمانية والورطة الأمريكية.

0: استجابة لله تعالى ولنداء وليه. لا نقول إلا سمعا وطاعة، وحشدا واحتشادا، وتوحدا وارتباطا. نداء أطلقه قائد المسيرة، قائد الثورة حفظه الله وأعانه ونصره، في خطاب محاكمة شاملة لنظام تم القبض عليه متورطا بعدوان غادر وحصار جائر على اليمن،
1: بل ومتلبسا بجرائم كبرى ضد الأمة. وما من جريمة إلا وهي أكبر من أختها السعودية، هي وراء إثارة الفتن.
0: إثارة الفتن داخل الشعوب مهمة مسجلة حصرا باسم السعودية،
1: وهي السعودية أيضا.
0: السعودية باسمها مسجل أيضا تفخيخ المجتمعات بالتطرف التكفيري، وهي سلعة مصدرة سعوديا.
1: وهي السعودية أيضا،
0: هي أيضا من تمول حروب أمريكا ضد المنطقة، وتلك وظيفة سعودية بامتياز.
1: مبادراتها تتجه نحو كل شيء، هي السعودية.
0: مبادرات تبعد الأمة عن فلسطين،
1: أموالها وإعلامها السعودية، موجه ضد كل شيء يقرب الأمة من فلسطين.
0: لكن يا شعبنا اليمني المسلم المجاهد الصامد العزيز، جاء زمن الطوفان ليكشف المستور بما ظهر عليه النظام السعودي.
1: النظام السعودي الذي ظهر كمترس يحمي كيان العدو الإسرائيلي، يحميه من صواريخ ومسيرات اليمن.
0: وما كان خافيا يا شعبنا حول حقيقة النظام السعودي صرح بها سيدهم الأمريكي، بأنه
1: لولا السعودية
0: لما بقيت إسرائيل،
1: ولكانت إسرائيل في ورطة.
0: قالها سيدهم الأمريكي، لولا السعودية، تصريحات قالها ذات يوم رئيس تسلم له السعودية وتسلم له أكثر من تسليم حزبه الجمهوري وفريقه الأمريكي.
1: وفي العدوان على بلادنا اليمن والإصرار على استمرار الحصار ما يكفي ويفي للجواب على سؤال:
0: لماذا يستميت النظام السعودي يا شعبنا في استعدائنا كل هذا الاستعداء؟
1: إنه استعداء للحيلولة دون أن يكون لدى الأمة أنموذج تهتدي به على طريق النهضة والتحرر من الهيمنة والاستكبار.
0: وتاريخ السعودية أكبر شاهد عليها، وكيف أنها وضعت خنجرها في خاصرة الأمة ووضعت كذلك،
1: وكيف أنها جيرت سيطرتها على الحرمين الشريفين لإخضاع الأمة لأعدائها،
0: وأدوارها في استنزاف طاقات الأمة تفوق ما قام به المارينز الأمريكي.
1: وكأنما السعودية كأنما هي قاعدة أمريكية تستوطن شبه الجزيرة العربية،
0: ولكن تحت لافتة المملكة العربية،
1: وليس لها بالعروبة أي انتماء.
0: عداوتها لليمن وعدوانها عليه قد تجاوز كل الحدود،
1: مصرة على مزيد من التصعيد،
0: ذلك لأنها مملكة مصروفة عن رؤية الحق لاستحواذ الشيطان الأمريكي والإسرائيلي عليها، فترى سبيل الرشد فلا تتخذه سبيلا وترى سبيل الغي
1: فتتخذه سبيلا.
0: كل ذلك استكبارا في الأرض
1: ومكر السيء،
0: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
1: وشعبنا اليمني،
0: أنت يا شعبنا، أنت بالتوكل على الله،
1: أنت يا شعبنا بالإيمان بالله عز وجل،
0: أنت ماض في مواجهة المعتدين والمستكبرين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: وغدا،
0: غدا يا شعبنا، يا رجال شعبنا، يا شبابه، يا صغاره، يا كباره، في العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية التي هي جزء أصيل من تاريخ اليمن الإسلامي العروبي الضارب في أعماق التاريخ.
1: وإذا كانت السعودية التي وضعت كي تستهدف هذه الأمة في كل شيء، وشعوب هذه الأمة في كل شيء، ودول هذه الأمة في كل شيء، إذا كانت هذه السعودية تحشد في تحالف بما أسمته تحالف دولي يضم 14 دولة، أليس حري بنا أن نحتشد في الساحات والميادين لنوصل لها رسالة الإباء والعزة والشرف والكرامة؟
0: رسالة تقول وتؤكد وتجدد أننا تحالفنا مع الله سبحانه وتعالى، وهو حليفنا وناصرنا وعوننا، أن الله وحده هو القوي العزيز الجبار المنتقم المتكبر، أن الله هو الذي نصرنا وأيدنا وما زلنا معه ولا يزال معنا ناصرا ومؤيدا على كل طواغيت الأرض.
1: هو الرحمن الرحيم الجبار المنتقم الناصر الرازق العظيم الواهب المسدد المعين، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم.
2: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن

0: فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزم. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟
1: الله
0: هو من؟
1: الله
0: هو من؟
1: الله سبحانه وتعالى. يا شعبنا اليمني المسلم العزيز، يا كل حر ينتمي إلى تراب هذا الوطن الطاهر، استجابة لله ولنداء قائد ما أخلف وعدا أبدا، دعانا الجمعة قبل الماضية للخروج على نحو غير مسبوق، تفويضا للرد على تحالف العدوان ولبدء معادلة الحصار بالحصار في وجه النظام السعودي الكهنوتي الرجعي الصهيوني الأمريكي. فكان ذلك، خرجت يا شعبنا خروجا غير مسبوق في تاريخك على الإطلاق. فكان الرد من القيادة والقوات المسلحة بأن لبوا نداءك وتفويضك، ودشنت قواتنا المسلحة اليمنية معادلة اليمن القاضية بالحصار على الحصار. ولم تكد المملكة السعودية تكمن أسبوعين فقط منذ تدشين هذه المعادلة حتى سمع صراخها كل العالم، حتى رأت خسائرها كل شركات الاقتصاد في العالم، حتى استغاثت بأمريكا وغوثاه، حتى تداعى لها كل الأنظمة الصهيونية لإنشاء تحالف جديد ضد اليمن. لماذا؟ تقول السعودية: لحماية الملاحة في باب المندب. نفس التجربة، نفس الفشل، ذلك بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أما نحن يا شعبنا وقد نادى الذي لم يخلف وعدا إلى الخروج المليوني الحاشد والعظيم والكبير والمشرف الذي يليق بإيماننا، بنخوتنا، بإبائنا، بصمودنا، بتضحياتنا. يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات، أما والله وقد نادى، فإن التلبية واجبة علينا كوجوب الصلاة، واجبة علينا كوجوب الزكاة، واجبة علينا كوجوب حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، وسنستطيع. فما كان بيت الله الحرام والكعبة المشرفة أن تظل تحت هيمنة الصهاينة الإبسطينيين يدنسونها، يفتحون أبوابها أمام الصهاينة ويمنعونها ويصكونها أمام شعب الإيمان والحكمة وأمام كل مسلم في هذا العالم يقصد بيت الله. ومن يرد فيه بظلم بإلحاد نذق من عذاب أليم. وجب الخروج، وجبت التلبية يا شعبنا اليمني غدا خروجا إن كنا أولي ألباب ونحن كذلك، إن كنا أولي قوة وبأس شديد ونحن كذلك، إن كنا أولي إيمان وحكمة ونحن كذلك، وجب علينا أن يكون خروجنا في الغد خروجاً غير مسبوق في تاريخنا حتى على الجمعة قبل الماضية، لأن خروجنا اليوم في هذه المسيرات المليونية وهذا الاحتشاد سيدشن لمعادلة جديدة إلى جانب معادلة الحصار بالحصار، ألا وهي معادلة التصعيد الشامل في مواجهة التصعيد الشامل. وقالها السيد القائد وهو يدري ما يقول، قال: إن العدو السعودي الذي ارتكب المجازر في حقنا وحق أطفالنا ونسائنا، الذي ينهب ثرواتنا ويحاصر موانئنا ومطاراتنا، الذي قطع مرتباتنا، الذي جيش علينا كلاب الأرض وديدانها، أنه لم يرعوي، أنه لم يتعقل، أنه بغضرسته وكبره وتوكله على الأمريكي والصهيوني متجه نحو التصعيد الشامل، ونحن لها يا شعب اليمن. فلنخرج غدا بقضنا وقضيضنا، كبيرنا وصغيرنا، ببنادقنا، بجنابينا، بخناجرنا، لنسمع العالم ونضع العالم أمام حقيقة واحدة، حقيقة واحدة أن شعبنا اليمني لن يقبل بعد اليوم بالسكوت أمام الغضرسة السعودية بغطاء أمريكي وإسهام بريطاني وإسرائيلي، وأنه لن يسكت بعد اليوم لمحاولات الاستعباد له والاستمرار الحصار عليه والاستمرار إفقاره وحرمانه من ثرواته. ليكن غدا يوم فاصل من أيام الله، وليخرج كل من ينتمي إلى هذا البلد، لا طائفية، لا مناطقية، لا عرقية، لا عنصرية، اليمن الواحد هذا شعبه، وهذه رسالته، وهذه معادلته. غدا يا أبناء شعبنا جميعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وإلى مئات الساحات في عموم المحافظات، تأكيدا على ثبات الموقف، إرساء لمعادلة الحصار بالحصار، وإعلانا للجهوزية الكاملة لمعادلة التصعيد الشامل في مواجهة التصعيد الشامل، وتضامنا مع إخوتنا وأشقائنا المجاهدين في العراق الذين كانوا وما يزالون جزءا من محور الجهاد والقدس والمقاومة، وهم معنا ونحن معهم في معركة المصير الواحد، معركة حتى رحيل آخر جندي أمريكي وإسرائيلي من عالمنا العربي والإسلامي.

ومثل ما جاء على لسان السيد القائد يحفظه الله اليوم في كلمته، في خطابه، بل في بيانه، كل المؤشرات لم تعد مجرد تحليلات، بل حقائق واضحة تؤكد أن هذا النظام السعودي، هذا العدو السعودي، مقبل على تصعيد شامل وعدواني على بلادنا اليمن، في خطوة تعكس حالة التخبط واليأس التي وصل إليها بعد سنوات طويلة من الفشل والهزيمة، وسينهزم وسيفشل بقوة الله وعونه وتأييده بخروجنا إلى الساحات والميادين، ونحن نرفع شعار العزة والكرامة والحرية، شعار التحرر، شعار الموقف، شعار المسار والمبدأ والقيم والأخلاق. فسنوات العدوان كانت كفيلة بأن تسقط أوهام هذا النظام، لكنها لم تسقط غروره، وسيسقط غروره بقوة الله تعالى.

يقول الله يا شعب الإيمان والحكمة في سورة الشورى، بسم الله الرحمن الرحيم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والله يا شعبنا إنها الفرصة التي منحها الله لنا لنثأر لليمن من هذا النظام الصهيوني الأمريكي البريطاني منذ أول أيام نشأته، لننتصر للكعبة، للبيت الحرام، للمدينة المنورة، لرسول الله، لننتصر للإسلام والمسلمين والمستضعفين في هذا العالم. نقسم لكم يا أبناء شعبنا أنها التهيئة الإلهية لنا، وإنه التأهيل الإلهي لنا طوال 12 عاما، لنكون جاهزين بعد 12 عاما لخوض معركة نطهر بها أرض الحرمين ونشرف وجوهنا أمام الله ورسوله وأمام كتاب الله. المؤمنون يا شعبنا اليمني المؤمن يرى أن هذه فرصة عظيمة من الله بها على شعبنا وقيادتنا وقواتنا المسلحة، لننتزع حقوقنا من بين عيون بني سعود اليهود، لنثأر لأجدادنا وأبنائنا، لنقتص لشهدائنا في مجزرة تنومة وغيرها من المجازر، لنقطع اليد السعودية التي تعبث بسيادة بلدنا وأمنه وتنهب ثروات شعبنا. والله إنها الفرصة، لا يمكن لليمني أن يكون ضعيف الإيمان بالله وضعيف الثقة بالله، لأن ذلك سيكون ضعفا في تنزيهه لله، في معرفته بالله، في توحيده لله. يقول الشهيد القائد شهيد القرآن رضوان الله عليه السيد حسين بدر الدين الحوثي: يا شعبنا اليمني، إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الثقة بالله، ضعيفا في إدراكه لتنزيه الله سبحانه وتعالى، قد يهتز عند الشدائد، إما أن يسيء الظن في موقفه، ربما موقفنا غير صحيح وإلا لكنا انتصرنا، لكنا نجحنا، تحصل ربما، أو يسيء الظن بالله تعالى وكأنه تخلى عنا، وكأنه ما علم أننا نعمل في سبيله وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا في سبيله، لماذا لم ينصرنا؟ لماذا لم؟ يقول الشهيد القائد: الإنسان المؤمن يزداد إيمانا مع الشدائد الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله وهو وكيلنا وهو نعم الوكيل. يقول الشهيد القائد: لأن الحياة كل أحداثها دروس، كل أحداثها آيات تزيدك إيمانا، كما تزداد إيمانا بآيات القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول الشهيد القائد: كذلك المؤمن يزداد إيمانا من كل الأحداث في الحياة، يزداد بصيرة. يقول الشهيد القائد: كم هو الفارق بين من يسيئون الظن عندما تحصل أحداث وبين من يزدادون إيمانا وهي نفس الأحداث، نفس الأحداث، أليس الفارق كبيرا جدا؟ لماذا هذا ساء ظنه
وضعف إيمانه وتزلزل وتردد وشك وارتاب، وهذا ازداد يقينا وازداد بصيرة وازداد إيمانا. هذا علاقته بالله قوية، تصديقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بالله قوية، تنزيهه لله تنزيه مترسخ في أعماق نفسه يسيطر على كامل مشاعره، فلا يمكن أن يسيء الظن بالله مهما كانت الأحوال. هذا ما يقوله الشهيد القائد، وهذا ما قاله اليوم ضمنا قائد الثورة، قائد المسيرة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الله سبحانه وتعالى لم يقصر مع شعبنا، لم يقصر مع بلدنا، وهبنا من الخيرات والثروات ما يكفي لتعيش أمم بأسرها من هذه الثروات والخيرات. من الذي منعنا؟ من الذي حرمنا؟ عقود سنوات طوال. إنه المجرم السعودي، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، لعنة نعلنها غدا في عموم الساحات والميادين، وتعلنها بنادقنا وجرابلنا وجنابينا، أن الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وأننا جاهزون ومستعدون لخوض الغمار حتى انتزاع حقوقنا، وأيا تكن التضحيات، أيا تكن الغارات، أيا تكن المعركة، فالعاقبة لليمنيين.

الدعوة لشعبنا العزيز للخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته.

0: نناديكم يا أبناء شعبنا، ونوصل هذا الصوت إلى مسامعكم وإلى أفئدتكم عبر استجابة فاعلة ومبادرة مسؤولة من الإذاعات الوطنية التي ارتبطت في هذا البث الموحد والمشترك.
1: هو تلبية لنداء السيد القائد بالاحتشاد، هنا يبدأ الاحتشاد.
0: غدا لتكن مليونية لا سابق لها في تاريخ اليمن على الإطلاق، نناديكم عبر إذاعة سام اف ام على الترددات 99.1 99.3 98.1.
1: وسيكون المشهد في الساحات والميادين بإذن الله كما رغب فيه سيدنا وقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بأن يكون لائقا وكبيرا ومشرفا. ونحن ندعوكم بما دعاكم إليه السيد القائد عبر إذاعة غزة في هذا الارتباط وهذا الحشد الإذاعي الأثيري الموحد عبر إذاعة غزة على ترددها 87.5.
0: جمعة الغد ستكون وطأة خروج الشعب فيها على العدو السعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، أشد وطأة من خروجنا في الجمعة قبل الماضية. وسنرى بأمي أعيننا كيف سنمرغ وتمرغ قواتنا المسلحة أنف الاستكبار والغدرسة السعودية في تراب اليمن ومياهه وفي أجواءه. هذا ما ندعوكم إليه عبر إذاعة الاقتصادية في هذا الارتباط الموحد على التردد 93.3.
1: خروجنا للساحات والميادين يا شعب الإباء والعزة والكرامة هو ثورة لنصرة المظلومية والظلم الذي وقع علينا من قبل هذا العدو الأحمق الفاجر النظام السعودي، ثورة للمظلومية. خروجنا سيكون ثورة للانتصار لهذه المظلومية بعد 12 عاما، وندعوكم للخروج في هذا الارتباط الإذاعي الموحد وهذا الحشد الأثيري عبر إذاعة صوت الثورة على الترددات 105.9 103.9 104.5.
0: وها هي أجهزتنا الأمنية التي أمنت مجتمعنا ومدننا وحياتنا. يا أبناء شعبنا اليمني، تقول لكم هلموا إلى هذه الساحات، لبوا هذا النداء، كونوا رسالة مليونية بخروجكم غدا إلى ميدان 70 ومئات الساحات خروجا غير مسبوق، رسالة للعدو الذي لطالما حاول أن يعيث في مدننا وفي مجتمعنا الفساد، لطالما حاول الإقلاق للسكينة العامة وبث المجرمين والانتحاريين، لطالما جند المرتزقة والخونة والعملاء لرفع الإحداثيات إليه ليسلمها إلى العدو الإسرائيلي الصهيوني. لنخرج ونلبي هذا النداء يا من تسمعوننا عبر تردد إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية 95.5.
1: شعب تأزر الحكمة وارتدى ثوب الإيمان وتسلح ببندقية الثبات وامتلأ بيقين الموقف الحق وتجذر بديمومة الحضور وترسخ بمليونية الخروج فكان بروقاً من بشائر النصر وغيثاً هنيئاً مدراراً على الساحات والميادين رافعاً لشعار الحرية ببروقه الخاطفة. وتستمعون لنا في هذا الحشد الإذاعي الموحد عبر إذاعة برق اف ام على تردد 96.9.
0: إذن هذه هي آفاقنا وهذا هو مسارنا، نسمعه بشكل واضح ونراه جليا عبر ترددات إذاعة آفاق في هذا الحشد الإذاعي الموحد 98.7 و98.5. غدا يومنا نحن يا أبناء شعبنا في العاصمة والمحافظات، نحن الأوفياء مع غزة، نحن الأوفياء مع القدس والأقصى، نحن الأوفياء مع فلسطين، مع لبنان، مع إيران، مع العراق، مع الصومال، مع كل شعب عربي ومسلم، مع كل

0: وألمنا نحن، لمواجهة عدونا نحن، ومن أجل تحرير ثرواتنا نحن، والدفاع عن سيادتنا نحن، والثأر لدماء شهدائنا نحن، والانتزاع حقوقنا نحن. فمن العيب بل من الحرام أن يكون خروجنا لأنفسنا أقل من خروجنا لنصرة غيرنا. فليكن غدا يوم يمني خالص يزلزل عروش المملكة الداعشية الكبرى التي تسمي نفسها السعودية.
1: شعب حمل هم الأمة ورفع راية النصرة وتقدم صفوف الإسناد واحتزم جنبية الصدق وصرخ بشعار الحرية وانتبه لحفظ مكانة القضية، بل وأعادها بفضل من الله لمسار التوهج. حري به أن يكون غدا في الساحات والميادين شعب أبي بروحية نبي، قائده مؤتمن ونهجه غير محدد بزمن، مستمد من القرآن، مستلهم من توجيهات الديان، ثقافته البرى من الأعداء، وتولي أعلام الهدى من الأولياء. ها هو غدا في الساحات والميادين سيمضي في الانتصار لمظلوميته، ولتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واثقا بالله عز وجل، معتمدا عليه.

0: أبدا يمكننا أن نصمد ولو عبر الأجيال وليس فقط على مستوى هذا الجيل. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
1: سيقول لك أحدهم أرسل لك رسالة على الخاص: أنت مؤتمري، لماذا تخرج؟ الخروج هو فقط للحوثيين. رد علي وأجب وقل: اليمن وطني، أنا مغرم به كثيرا، لا أنوي أن أنتمي إلى وطن آخر مهما قدم لي من خيرات أو فرص. اليمن هو الأمان والمأمن، ولن أسمح لأحد أن يعتدي عليه.
2: اليمن الوطن الذي هو بمثابة الجدار الذي يحمينا، هو أفضل الأوطان، الأصالة والشهامة والقوة، هو بلد الكرامة والإباء والعزة والشرف.
1: وأنت في طريقك إلى ساحات المليونية غدا، قد يصادفك شخص يقول لك: أنت كنت إصلاحي لأمس، أنت اشتراكي، أنت علماني، إيش دخلك بهذا المسيرات؟
2: وربما يقول لك أحدهم: أنت بلا موقف.
1: أخبره أنك ذاهب من أجل وطنك،
2: أخبره أنك ذاهب من أجل الموقف الحق،
1: أخبره أنك كهذا الجبل الشامخ تقف منتصبا أمام العواتي من أجل هذا الوطن،
2: كهذه الأرض الطيبة.
1: أخبره أن اليمن

0: قلبك، هو شريانك، هو حياة وريدك، ولن تبتغي وطنا سواه.
1: هو بقاؤك، شرفك، انتماءك، ونصرته واجبة عليك.
0: وفضلا على كل هذا، إن خروجنا من أجل عزتنا، من أجل سيادتنا، من أجل استقلالنا، من أجل أبنائنا وأحفادنا وأجيالنا، إنهم يدركون ماذا يعني أن يكون اليمن قوة عظمى في هذا العالم، وهو اليوم بفضل الله وبقوة الله وبالجهاد في سبيل الله وبالدفاع عن هذا البلد وهذا الوطن، هو اليوم هو القوة العظمى على كوكب الأرض، شاء من شاء وأبى من أبى. هو من هزم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، هو من هزم الخليج والمملكة الداعشية السعودية، هو من مرغ أنوف عصابات كل العالم، هو من صنع المعجزات، كل ذلك بتمسكه بالله، بحبه لوطنه، بتفاعله بمبادرته، بدوسه على الأحقاد التي أثارها أعداء الوطن بين أبنائه. هل بيننا يا أبناء حضرموت وبينكم ما يدعو إلى القتال؟ نخاطبكم من عاصمة اليمن صنعاء، يقول لكم أبناء صعطة: يا أبناء عدن، هل شجر بينكم ما يدعو إلى الاحتراب؟ يخاطبكم أبناء الحديدة: يا أبناء مدينة مأرب، هل لكم حق علينا لنؤديه؟ يقول لكم أبناء حجة: يا أبناء المهرة، قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لكم. ما الذي حصل حتى نقتتل؟ من الذي أثار العداوات؟ من الذي قطع السبل؟ من الذي شرذم وقسم؟ من الذي أفقر ونهب الثروات؟ إنه العدو السعودي، رأس الحية، لا أقول في المنطقة بل في العالم كله. وقالها السيد القائد، قالها السيد القائد اليوم: لولا النظام السعودي لما كانت إسرائيل موجودة. والله قسما بعظمته يا أبناء شعبنا، إن خروجنا يوم الغد لن يكون يوم بعده مشابها لما قبله، إن خروجنا يوم الغد إذان من الله بمعركة كونية، المنتصر فيها هو اليمن واليمنيون لكل الأمة. فلنحشد ولنحتشد ولنخرج زحفا على صدورنا.
1: إن سعى هذا العدو على تمزيقنا وتشرذمنا وتفرقنا، فلنتذكر جميعا كأبناء لهذا الوطن، لهذا اليمن، دمنا واحد، ديننا واحد، وقضيتنا واحدة: التحرر، السيادة، الحرية. وخروجنا إلى الساحات بخروج مليوني عظيم هو تأكيد للثبات على الموقف، وتأييدا للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار. خروجنا هو بمثابة بيان عسكري، ليس للعدو السعودي ومن إليه فقط، بل إلى الدنيا أجمع. هنا شعب الإيمان والحكمة، شعب الإباء والعزة والكرامة والتضحيات.
0: نعم يا أحفاد الأنصار، يا أحفاد الأوس والخزرج، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، يا أحفاد من قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر ما تخلف منا رجل واحد. نعم يا أحفاد الأنصار، قد شهدنا وعايشنا ورأينا بأم أعيننا من المعجزات في 12 عاما ما لم يكن لنا على بال. التحالف بقيادة السعودية التي أصبحت وحيدة في تحالفها تتحاشى رد اليمن، تلاطف جماهير اليمن، تغازل قوات اليمن. كنا في بداية العدوان ومع قمة مظلوميتنا نطلق صاروخ الصرخة، صاروخ صمود، صاروخ النجم الثاقب الذي لا يتعدى مداه 15 كيلومتر، فتحرق الدنيا وتحرق اليمن حريقا هذه المملكة الداعشية. كل واحد مننا، كل واحد مننا يا شعبنا، غمض عينك واستذكر كل لحظة هدموا فيها جهالك، فارقعوا مرارة زوجتك وأكباد عائلتك بغاراتهم في كل ساعة، في كل لحظة، في كل مناسبة، ليلا ونهارا، نهارا وليلا. كم أرعبوا أطفالنا، كم أرعبوا نساءنا، كم دمروا من مقدراتنا ومنشآتنا ومؤسساتنا وطرقنا وجسورنا وصالاتنا وقاعاتنا ومساجدنا ومستشفياتنا ومدارسنا وكل شيء.
2: لا تفتجعوش.
0: اقسم بالله العظيم يا شعبنا، ان العين لا تدمع من رحمتنا على انفسنا، مما عانينا، مما ظلمناه، مما تجرعناه في 12 عاما. والله انا كمواطن يمني لو يقال لي إن يوم الغد هو آخر أيام حياتك وأن خروجك سيتسبب في مقتلك أو موتك أو استشهادك، لما تأخرت لحظة واحدة، أقسم بالله لما تأخرت لحظة واحدة. فكيف وهذا الخروج هو بارق أمل حياة اليمن واليمنيين، هو كسر قيد الحصار والعدوان، هو الشرارة التي ستحرق مملكة داعش الكبرى السعودية. اقسم بالله العظيم أن كل ذرة من ذرات جسمي كيمني، كل شعرة من شعرات رأسي، كل قطرة دم تجري في شراييني تقول لي إن يوم الغد هو يومك أيها اليمني، يوم زحفك، يوم خروجك، يوم احتشادك، يوم رسالتك التي يجب أن تصل إلى مسامع آل سعود. والله إن يوم الغد هو التوقيع الأخير والمسمار الأخير على نعش آل سعود بإذن الله القوي العزيز. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ولهم عذاب أليم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والله لا قائد في العالم يقول لشعبه اخرجوا خروجا يليق بكم وأبشروا من هذه العين ومن هذه العين بما يسترد حقوقكم وينتزعها، بما يثأر لدمائكم ومظلوميتكم، إلا هذا القائد ونحن هذا الشعب الذي سيلبي.
1: هذا العدو الأرعن، هذا العدو الأحمق، هذا العدو المتغطرس، هذا العدو المجرم، العدو السعودي، يقابل مطالب شعبنا المشروعة والمحقة والطبيعية وغير التعجيزية والواقعية والمكفولة بكل الشرائع والقوانين والأعراف الدولية، يقابلها بالمماطلة، يقابلها بالالتفاف والتحشيد والتحالفات والبحث عن تحالفات دولية في مواجهتنا. هل يظن هذا العدو أنه بهذا يخيفنا أو يدفعنا للتراجع ولو خطوة؟ والله وبالله وتالله ما تزيد شعبنا إلا إصراراً وثباتاً، لأنه يصل إلى يقين وإلى قناعة تامة بحتمية المواجهة مع هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يمكن أن تتحرك إنسانيته وضميره عندما نسكت عنه. يا شعبنا اليمني العظيم، جميعاً إلى ميدان السبعين عصر الجمعة، بل إلى كل ميادين الجهاد في كل المحافظات والمديريات للتأكيد على دعمنا لكل خيارات السيد القائد يحفظه الله وقواتنا المسلحة في استعادة حقوق اليمن المشروعة، وتضامناً مع العراق الشقيق وفلسطين ولبنان وغزة وإيران، بل وتضامناً مع أنفسنا. أليس حري بنا أن نتضامن مع أنفسنا، مع دمنا، مع تضحياتنا، مع ثباتنا، مع موقفنا الحق؟
0: يا شعبنا اليمني، الله لم يغير علينا حالاً، أرادوا إذلالنا، استعبادنا، انتهاك حرماتنا، حرماتنا التي حرمها الله، أعراضنا ودماءنا وأموالنا، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا طغاة الأرض. والله لو أنا حمار، حمار يعني لا، والحمير لها عقول، لكن لو كنت حماراً بلا عقل وأنا أشاهد فقط إعلان السعودية وبيان ناطق الجيش العدو السعودي قبل الأمس، وهو يقول عملية مشتركة للقوات السعودية والطائرات السعودية والقوات الأمريكية على مواقع للمقاومة في العراق، عشي حياة، عشي شرف، عشي قبيلية آل سعود، عشي غيرة، عشي يعني العدو الإبستيني الصهيوني العاهر الفاجر الكاذب الذي لطالما دنس القرآن وأساء إلى الرسول، قتل ملايين عشرات ملايين المسلمين أمام مرآنا ومسمعنا في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في سوريا، في الصومال، في اليمن، وأذهب لينفذ معه غارات جوية على مواقع العشد العراقي في العراق بمبرر ادعاء أنه أطلق طائرات مسيرة على أنابيب إمدادات النفط الخام السعودي في المنطقة الشرقية بالمملكة.
2: إحنا الذي ضربنا،
0: إحنا بنقول لك إحنا يا ابن الكلب، إحنا اللي قصفناك، إحنا ونحن عاجزين، وأنت أرن إحنا بنقصفك ونقصف والد والديك، ونحن عاجزين، لا في مواجهتك في مواجهة برية ولا في قصف الأهداف على طول وعرض الجغرافيا السعودية، لكن أنت خجلان تقول للعالم أن من مرغ أنفي وكسر ناموسي هو اليمن، هذا الذي بنقول لكم أنه تحت أمرتي وأنا داسع له ومسيطر عليه ومناهب ثرواته، وأنهم يعني ما يسطوا يخرجوا عن من قال أبوك هكذا، من قدا انظر إلى الساحات وانظر إلى الشعب اليمني واسمع ما هي رسالته، ثم تلقف ما سيأتي من قواته المسلحة اليمنية. ما عبش بعد خطوة، لا عد بيانات ولا عد دعوات ولا عد ما عد الله طعن مشالك موت مسكة بإذن الله سبحانه وتعالى. اليمنيين لطالما أحسنوا إليك أيها اليهودي السعودي، لطالما أحسنوا إليك، هم من بنوا مملكتك. أكثر من 4 مليون يمني مغترب في أراضي الحرمين منذ نعوبة أظفارهم هناك، وهم يقتربون وهم يبنون لك، لأنك ربيت شعبك على البهطلة، على المسخ، على الدعشنة، على الانبطاح. لكن اليمني يمشي في مناكبها ويأكل من رزق الله. هو من بنى مملكتك ثم تأتي لتدبر بلده؟ هو من أحيا مملكتك ثم تأتي لتقتل شعبه؟ والله يا شعبنا، والله ما به يمني حر، ما به يمني حر مثل ما قال السيد عبد الملك في خطابه في الجمعة قبل الماضية. أي قبيلة ستوقع لي عريضة بأنها مستعدة أن تخضع للسعودي وأن تنفذ ما يقوله السعودي؟ من هي القبيلة التي سترضى ذلك على نفسها؟ من؟ ما بش يمني يرضى على نفسه. هذا السعودي الملعون المتكبر المتغطرس قال لها السيد اليوم في الخطاب: يوم ما شنيت علينا عدوانك من اللحظة الأولى في 26 مارس 2015، قبل 12 سنة، هل كان هناك عدوان يمني، عدوان حوثي، عدوان مؤتمري، عدوان إصلاحي، عدوان شمالي، عدوان جنوبي على المملكة؟ هل كان هناك طلقة رصاص واحدة من جهة اليمن نحس؟ ما معمك؟ يعني أنت تنظر إلينا وكأننا كما قال عبيدك أننا حديقة خلفية. ما احناش حديقة خلفية، هذا يمن الحضارة، هذا اليمن الضارب في جذور آلاف السنوات من التاريخ منذ أن خلق الله آدم. ما تاريخ مملكتك؟ 70 سنة، 100 سنة على الأكثر؟ من أين أتيت؟ ما دينك؟ ما تاريخك؟ ما أصلك؟ من هو الذي يرضى يا أبناء شعبنا؟ أنت في حارتك يا يمني، في حارتك. لو بواحد نذل طرطور عربيد ديوث كالسعودي تماما، أترضنه يذلك ولا يهينك ولا يحاصر ولا يغلق باب بيتك من خارج؟ اقسم بالله لا أدخل لك كرشة كائنا من كان. وهذا بيحاصرنا، هذا بيتعامل معنا هكذا؟ النذل، هذا الطرطور، هذا الصعلوك، هذا الديوث، هذا المرتد، هذا الكافر، هذا القاتل، هذا الفاجر. والله اني بيتخيل كعبة الله الحرام، الكعبة من الركن اليماني، بيتخيل الركن اليماني في في في جدار الكعبة وهو بيلتفت له عندنا اليمنيين ويقول لك: يا مستعاناه، يا عيباه، يا يمنيين، يا عيب. بعد كل ما رأيتموه من خيانة هؤلاء الذين يدعون انهم خدام الحرمين، بعد كل ما رأيتموه من تدنيس للكعبة وللمقدسات في مكة والمدينة، وعاد فوق هذا بهينكم أنتم أهل الإيمان كما قال فيكم رسول الله الذي قبلني ذات يوم؟ هكذا بيقول الركن اليماني. والله أني بنتخيل الكعبة بتقول لنا: يا مستعان اللي معي خرج. الله المستعان. ما بش يمني جبان، ما بش يمني كسول، ما بش يمني مسوف. أنرجع نخرج وعنرجع. أنت يمني وقد أقيمت الحجة. والله العظيم إن كل إنسان مسؤول عن تلبية هذا النداء للخروج يوم القد. ولا بندور لنا ناس يخرجون من قليل، كنت أخبرنا في الجمعة قبل الماضية قبل ما نقول هذا الكلام وقبلها سنوات. ولكن ليعلم الله فينا خيرا، ليعلم الله ما في قلوبنا فيثيبنا فتحا قريبا. ما عاد يسطوا لا يشنوا غارات ولا عاد يسطوا يضحكوا على اليمن. مش من حقنا نعيش معنا ثروات نفطية ممنوع ألا تسطروا أو تنتجوا 450 ألف برميل، وهم بيشفطوا ثروات الحرمين الشريفين 15 مليون برميل في اليوم. من حقي كيمني أن نستخرج ثرواتنا النفطية الغازية، ثرواتنا من كل ما وهبنا الله سبحانه وتعالى في البر والبحر، موقعنا الجغرافي، وأن يعيش اليمني متنعما. قال الله: كلوا من طيبات ما رزقناكم. اليمني يعمر، اليمني يزوج، اليمني يتزوج، اليمني ياكل، اليمني يتصرف يصرف، اليمني ينفق، اليمني يعين، اليمني يعمر، اليمني يتعالج، اليمني من حق اليمني، من حق اليمني. وبالذات أقسم بالله أنها فرصة الفرص لهذا الجيل في ظل هذا السيد عبد الملك السيد القائد. أقسم بالله ما هو هذا الحلاق بكلها، ما هو هذا الجنان، ما فعلنا بهم؟ دارين ما عيجي من خير لليمن واليمنيين، ما عيجي من اليمن واليمنيين من خير للأمة بكلها. وهذا ما سيكون شئنا أم أبينا، والله غالب على أمره. ولكن ما بالله نحشر نفوسنا في هذا الشرف لنشارك في هذا الشرف؟ كيف نشارك؟ بالخروج في هذا الخروج المليوني يوم الغد وفي أي خروج قادم. والله لو يقول لنا السيد عبد الملك في كلمة متلفزة عصر الغد أن ابقوا وامكثوا في أماكنكم ولا تبارحوها إلى يوم القيامة لما تزحزح منا رجل واحد، فكيف بالخروج؟ كيف بالخروج لسويعات؟ ما بش مؤمن جبان مثل ما قال أبو صلاح القوبري، وهذا السيد القائد وهذا النداء مثل ما قال أبو حرب الموصي، كل حر حن بعده. اللي ما هو حر يجلس في البيت، اللي هو جبان يجلس في البيت، اللي هو عبد لأذل عباد الله هذا السعودي يجلس في البيت. أما من كان حر، من كان مؤمن، من كان وطني، من كان يمني، يخرج يخرج. أي شيء يصرخ يصرخ، وما شيء ما يصرخ، كل واحد حر. لكن ليرى السعودي أن هذا هو اليمن، أن هذا هو اليمن. ولكم سمعنا في بدايات العدوان وفي الحروب الظالمة السابقة، لو يقات للحوثي السعودي نحن معه قدها. أقسم لكم بالله أن رجال الله في قواتنا المسلحة اليمنية أنهم مجهزين ومعدين مفاجآت لا تخطر لا على بال السعودي ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي، بل ولا تخطر على بالنا. نخرج بس وستأتينا البشارة إذا نوينا نخرج بهمة بجد، وبكرنا وصلينا الجمعة وجمعنا معها العصر وتغطينا قبل الجمعة وحشدنا، وكل واحد ما يخطى الله وسيارته ملا. ما بش واحد تقول لي قطوة ما أعرفش، هذا ما طلعش، هذا يمني، هذا يمني متوجه للساحة تطلع معك. إذا نوينا وهمينا وتحركنا بهذه من هذا المنطلق، الله سيهبنا البشارة، وحتشوفوا وحتسمعوا بكرة قبل بعد. إحنا متحركين إلى المسيرات وأثناء المسيرات وبعد المسيرات. أقسم بالله أن إحنا ما عندنا قطوة من الفرح، من السعادة، من تدشين انتصار عظيم وكاسح. بيانات تحالف جديد تشكله السعودية بمشاركة دولة جيبوتي، الصومال الفيدرالي، فيدرالي الصومال الذي يخلوه إسرائيلي، باكستان، هم كلهم وشوف ذيل ذيل الذيل كلهم مداسعة، بستين كلهم ماسك عليهم أفلا ما نفعل لهم. قال السيد اليوم في كلمته، قال لا يعنينا كل بيانات العالم، كل تحالفات العالم، يصدروا بيانات شكلوا تحالفات يجيشوا ما دخلنا، احنا معنا مسيرة مليونية ومعنا لكدة لكدة من بعده، حقنا ومن قال حقي غلب.
1: لن نهدد ولن نتوعد، سنتركها للميدان، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

0: هل احنا بنستجدي خروجكم يا شعب الإيمان؟
1: لا أعتقد ذلك أبدا.
0: هل احنا بنوعدكم بشيء من أجل تخرجوا ويقع لكم ومن هذا القبيل؟
1: نحن سنخرج لانتزاع حقوقنا، لانتزاع حقوقنا. والله 12 سنة ونحن نرزح تحت الظلم، ظلم ظلم، والله ما مثلف في العالم، والله ما مثلف في العالم. بس ما عبي فهلناش من كثر تجلدنا، وبسرته لما يجي واحد يعني مصيبة بعد مصيبة بعد مصيبة بعد مصيبة بعد وجع بعد وجع بعد علب، ما عبي احنا من كثر الوجع ما عبي يعني. لا لا لا لا، نستذكر نستذكر، لأنهم بيستعذبوا جراحاتنا وآلامنا حول الكلاب، حول الكلاب غطوا بعده وبيحشد علينا عيد الشن موسم الترفي في مكة والمدينة. اليوم دنيا وغطوة آخرة، اليوم دنيا وغطوة آخرة. لا نكون من أولئك الذين قالوا يوم القيامة وهم بيقولون الملائكة يلا جهنم، وهم مستضعفين ظلموهم شلوا حقهم كسروا ناموسهم يلا جهنم. قالوا احنا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني بيقول لك بين معك خيارة تتحرك فيها. دعوك لمسيرة، دعوك لحملة إنفاق، دعوك لدورات تدريب، والله عينصرك. ليش ما تتحرك؟ احنا ما تحركناش، بس هولاك تحركوا وانتصروا واخذوا حقهم، وانجلست مستضعف دليل جهنم جهنم. ما بش فيها كلام، ما بش فيها كلام. ليس كل المستضعفين يدخلون الجنة، وليس كل المستضعفين ينصرون، إنما المستضعفون الذين قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، يعني ناويين يتحرروا من الظلم والظلمة، ناويين يقاتلوا، بيقولوا يا الله عونك، عيننا بولي بقائد قاتل تحت رايته، عيننا بمن ينصرنا نقاتل معه من أجل نصرة أنفسنا. هؤلاء المستضعفين الذين ينصرهم الله ويعزهم ويكرمهم ويدخلهم جنته. أما مستضعف جالس في بيته بنقول له يعني تخيلوا هذا البث الإذاعي يعني ونحن نادي به الشعب في باكستان، في جنوب الهند، في جنوب المملكة، في والله العظيم لا تتحرك مشاعرهم ولا تبدأ الرسائل والمشاركات والاتصالات ويبدأ حراك للخروج وين بعد حين. فكيف ونحن نخاطب أنفسنا وننادي أنفسنا ونذكر أنفسنا؟
0: قبل 12 عاما العدو السعودي حشد تحالف يضم أكثر من 17 دولة، اشترى حتى الصمت، استجلب كلاب الأرض وديدان العالم، اشترى الحكومات، اشترى حتى الصمت لقتلنا. هذا قبل 12 سنة. شكل تحالف إسلامي لقتلنا وحصارنا، عمل وعمل وعمل. اليوم ها هو يعود إلى نفس المربع يحشد على قولته تحالف لحماية البحر، رغم أنه الحظر الملاحي اليمني خص العدو السعودي. كيف هؤلاء المجانين يصدقوا العدو السعودي؟ 14 دولة ما فيها حكومة المرتزقة والخونة والعملاء الذي في فنادق الرياض ما تحتكمش، وهم أنفسهم الذي عرفناهم قبل 12 عاما هو ذات التحالف الذي فشل. وبعدها بالله عليك اليوم يشكل تحالف؟ ما هو عمل تحالف من أجل
1: فاشل
0: ما أسمى بعاصفة الحزم
1: واهم
0: وإعادة الأمل؟
1: إنه تشتي فرعون يطرح لموسى، تشتي النمرود يطرح لإبراهيم. ما بالله هكذا، ما بالله هكذا، لو ما يغرق ويهلك هلاك فرعون في قاع البحر.
0: إذن بيقرب هلاكه بفضل من الله. ماذا عنك يا شعب الإيمان يا شعب الثبات؟
1: هذا اليوم في هذا الارتباط الإذاعي ما احناش مذيعين، احنا يمنيين، والميكروفون للشعب اليمني، ونحن منكم سمعتم صوتنا كمواطنين يمنيين يمثلان نفسيهما ويعبران أيضا عن المجاهد مع الله. فما هي رسالتك؟ ما هي كلمتك يا يمني؟ يا يمنية في صنعاء، في حضرموت، في عمران، في حجة، في الحديدة، في محويت، في مارب، في المهرة، في عدن، حيثما كنت، ما هي رسالتك؟ أنا أفتح لكم خط التلفون لكم وعليكم، وصلوا الرسالة. لا يقولوا إحنا بنستجدي خروج، إحنا موجوعين.
0: ما بش من يخرج معاهم، ما يعني من هذا القبيل تلقى من المنافقين من يقول لك ذلك،
1: المنافقين الذين اليوم وجوههم بين لحظي، أقسم لكم بالله بين لحظي.
0: أما أن السعودية الذي على أساس أني وسيط بين اليمنيين، ها اليوم تشكل تحالف دفاعي في البحر،
1: يعني يعني
0: عنده وصاي،
1: ما دول بشام قال يرزم رزم،
0: هذا اعتراف،
1: كل يرفع الحصار قال ما يعزز الحصار على الشعب اليمني،
0: هذا اعتراف طبعا، ما عضو وسيط.
1: وقالت ما انها ستتزعم هذا التحالف الجديد،
0: ومقرها السعودي،
1: ومقرها يعني غريمنا، ما نعرف لا مصري ولا باكستاني ولا تركي ولا جيبوتي ولا صومالي ولا هندي ولا سنغالي ولا مريخي ولا زحلي، غريمنا السعودية،
0: وعن أكسفة السعودية،
1: وعن ضربة السعودية،
0: وعن دمر السعودية،
1: وعن إحرق السعودية.
0: السعودية لا أمن فيها، لا في أجواءها، لا في مصالحها الحيوية، لا في موانئها، لا في برها، لا في بحرها، غريمنا السعودية.
1: لا نصدق ولا يتوهونا ويشوش تحالف قد ايه، أمريكا معاهم وإسرائيل وبريطانيا، منعت أقوى منهم في نظرهم، من عندك اجوا ارحبوا 12 سنه نزلت نفعل فوق ال 12 من اجل نسيت انفاسهم من دلعي.
0: الامريكي فعل تحالفات وصلت الى 153 دوله.
1: فرصه
0: جالي السعودي،
1: رجال الله في ايران خنقوا السعوديه ودول الخليج العميله والمطبعه من مضيق هرمز. السعودي ودول الخليج كلها قالوا ما عاد معانا لا نمد انابيب لا شرق السعوديه، ومن رأس تنورين نسطر نفطنا مع السعوديين من ينبعنا البحر الأحمر. قالوا أبو يمن قال ما دخلني، ما أعرف شي حكي، والله ما تهذفوه من باب المندب. وكما قلنا في الخميس الماضي مسألة قناة السويس، إنه إذا غلقنا باب المندب عيصير من قناة السويس، ما تقدرش، الناقلات النفطية السعودية لا تستطيع المرور من قناة السويس لأنها ضخمة، لا تستوعبها قناة السويس، وما معه لا نحرقها في البحر الأحمر ولا يرفع يده عن اليمن ويفك حصاره وينهي عدوانه ويسحب قوات احتلاله ويكمل ما اتفقوا عليه الرجال مع هذا الديوث الداشر في ملف الأسرى، ويقدم التعويضات ويعيد الإعمار. غير هذا الكلام ما بش معه.
0: وبعدها بالله عليك تحالف دفاع بحري وما قد غلقنا شباب المندب، ما لم مستعجل على
1: احنا مغلقين له على السعودي، مغلقين له على السعودي. مصر أمس قالت السعودية
0: الحوثيون
1: أعلنوا عدم إغلاق باب المندب أمام كل الملاحة الدولية. صدر بيان من وزارة الخارجية اليمنية قالوا مغلق على السعودي فقط والعالم كله يعبر. طلعت الخارجية المصرية رحبت بهذا البيان الصادر من وزارة خارجية الحوثيين على قولتها، قالوا مرتزقة للمن مصر تتصدق الحوثي. أقول لكم ما دائما لله، وحضارات كسرى وقيصر وهذه كلها بقي الإسلام وتلاشت هذه الإمبراطورية. والله العظيم أننا ما أقول لكم أيكون جو سياحة لا عندنا، مش لأن معنا آثار ولأن معنا سواحل ولأن معنا جبال، ولا أجو يتسروا هذا اليمني الذي أنهى الإمبراطورية السعودية والأمريكية والإسرائيلية والذي حرر فلسطين والذي شل حق من عين السعودي.
0: وبعدها كان الأولى بالسعودية أن احنا نشوفها وهي بتشكل تحالفات في نصرة غزة، أما أني تشكل تحالف وإحنا ما قلنا للسعودية إلا أشتي حقي
1: رحلك مني، رحلك مني. احنا ما عندش نجابر، اين الشعب؟ الشعب انت لكم رقم تليفون واتصلوا، ما بش مذيعين ولا بشي. تتصل على هذا الرقم من اي محافظة، تقول انا فلان الفلاني، تقول انا من مؤتمري، انا حزبي، انا جني
0: شيوعي،
1: انا شيوعي، انا شيوعي، انا شخرج غطوة. والذي معه اعتراض او شي يوعينا لا نتورط، يقول لنا ونتناقش بحبية، حنتي رقم الاتصال عبر هذه الإذاعات المرتبطة في هذا الارتباط المسؤول، الاحتشاد الإذاعي الذي يسبق الاحتشاد المليوني، وكل واحد يدير رسالته في دقيقة، يقول لهم أنا اليمني فلان الفلاني، أنا اليمنية أم فلان أو فلان الفلانية، وكلم كل حشد حشد حشد حشد عشان لا عد به مريض ولا متكيسل ولا إذهان إذهان إذهان.
0: والذي مفتجع أيضا والشي يقول له سعودية يعني شكله تحالف علينا، إحنا ما عاد نخرج وأنصار الله ولا لا.
1: أقول للسعودي، أقول للسعودي اسمع والله لو تتراجع عن مسارك التصعيدي إنك رجلي كلب، وأنت رجلي كلب، ما بالله لو خليك ها خليك نشمي استمر، وخلي العقل فوقك مركوز أيه، واستمر في تصعيدك واقصف اليمن وحاصر اليمن. يلا يلا ما بالله ما يقولوا هزمنا واحد هرب استسلام، ما بلا واحد صعد عليهم، ما بلا واحد قصفهم، ما بلا واحد ارتكب المجازر بحق. هي لا انت رجال، لا عاد فيك ذره سعوده يا داشر.
0: وايرد عليها الشعب اليمني
1: رساله للسعودي ورساله للشعب اليمني في كل دقيقه من متصل او متصله، وسمع سمع العالم. والله العظيم يا شعبنا، وانا اقولها عن ثقه، أن هذه الحلقة ومكالباتكم أنها مسجلة من غرف الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والسعودية، تصدقوا أو لا، وبيحللوها ويسمعوها فكيف وبنا اليوم ونحن محتشدون أثيريا عبر إذاعة سام وإذاعة غزة وإذاعة الاقتصادية وإذاعة صوت الثورة وإذاعة وطن وإذاعة برق وإذاعة آفاق. رقم المشاركة دقيقة لكل متصل، واللي بيقولنا بنوصلش لا عاد وصل، لا عاد وصل، واللي بيوصلوا معنا في كل أسبوع اتيحوا المساحة، خلوا أول 10 متصلين أول مرة يوصلوا، والذي قد وصل معنا ولو مرة واحدة خلال 12 سنة يتيح المجال لا بعد 10 متصل، لا بعد 10 متصل. رقم المشاركة أول ما تتصل على هذا الرقم عيرن غرنا صغيرة ويفتح لك المخرج الخط وقدك على الهواء، احنا بنسمعك، الشعب بيسمعك، السعودي والبريطاني والامريكي والاسرائيلي بيسمعوك. قول انا فلان الفلاني اليمني من محافظة كذا، او انا ام فلانة اليمنية من محافظة كذا، وجه رسالة للسعودي اليهودي اللي بيحاول يرهصنا ويفجعنا وللشعب اليمني المدعو بنداء لا اله الا الله للخروج غدا في المسيرات المليونية. رقم المشاركة هو 01-322-653.
0: رقم المشاركة بالاتصال من أي إذاعة؟ جمهور هذه الإذاعات الموحدة المرتبطة في جبهة محتشدة مواكبة للخروج المليوني بإذن الله لشعبنا اليمني العزيز الأبي. لكل يمني شارك معنا على الرقم 01-322-653.
1: أول 10 متصلين مباشر بدون مذيع جدد الأول مرة يوصلوا لعندنا، ومن بعد العاشر الاتصال بالكل للكل، حتى الذي قد وصل 2000 مرة لعندنا أو عبر الأثير. رقم المشاركة هو 01-322-653. دقيقة لكل متصل أو متصلة بس يعرف من هو وأنه يمني، ورسالة للسعودي ورسالة للشعب اليمني. 01-322-653.

معك يا محمد يحيى البحر من حاره محويط. اي واحد بكره ما يخش اكبر ما هو من الحر ولا عنده شرف. واحنا مستعدين والسعودي لو يحشد عياده والعالم والله لن نتراجع. واحنا مستعدين لمقاتلة في اي وقت. السلام عليكم ورحمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أمين العبسي، أرسل تحياتي إلى السيد القائد البولاية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأفدوه بروحي تاج راسي، وأرسل رسالتي إلى المملكة العربية السعودية أن هذه الفرصة يعني فرصة يعني آخر فرصة لها، وإلا اشتقي على دمارها والله، بتخرج الدماء العربية كامل التي سفكتها في جميع الدول. وفرصة إلى الشعب اليمني الخروج إلى الساحات كامل لاسترداد الحقوق والنصر المبين إن شاء الله، والرواتب بتقي كل شيء باقي، وأفضل ما تخزلك في البيت اخرج الساحة يا أخي، اخرج حتى انك تحقن الدماء اذا كنت تخاف. هذا وتحياتي الى طاقم الاذاعه واللي يعتبرون المتارس الاولى في الجبهات، وشكرا لكم.

أنا أبو يونس النعماني من منارة. نقول للشعب يوم غد يخرجوا الخروج المشرف والعظيم استجابة للسيد قائد العلم السيد عبد المجيد الدين الحوثي. ونقول السعودي الغاشم أننا حاضرون وجاهزون في كل الميادين، وإن شاء الله لو يأمرنا السيد أن نكترب صواريخ أن احنا جاهزين بأولادنا وأموالنا بإذن الله ما نتخلف عن هذا المسيرة ما بقي فينا دم. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو حامد الجرادي.
1: انهم انهم أنت على الهواء.
0: أبو حامد الجرادي.
1: انهم.
0: نقول للشعب اليمني أن يهب هبة رجل واحد في معركة العزة والكرامة، وأن نخرج لمواجهة هذا الصلف الهجراني من العدو السعودي، وأن نقف مع محور المقاومة صفا واحدا ولا نهاب تحالفاتهم مهما كانت، فتجربه للمجرب الذي كانوا أكبر من هذا التحالف يغني عنهم شيء من قبل، وهكذا ستستمر، وإن هذا شرف النص بإذن الله، ونحن بالله أقوى، فتعالى الله ونحن في درجة حق الله. والسلام عليكم.

الخير. معكم عبد العزيز محمد محمد طلحة من حضرة صنعاء. تحياتي للسيد القائد تاج راسي عبد الملك بدر الدين الحوتي، وناشد الشعب اليمني أن يخرج خروج مشرف يوم غد، نهز عروش الطقاة السعودي والأمريكي والصهيوني، وهذه فرصة ذهبية إن المقاومة كامل تجتمع على قوى الشر. والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم. قال الشاعر: ما بالسعودي أو يهودي نصح مسلم، لو تقلبت الدنيا قلوب، لو تغرب الشمس في المشرق وتشرق من حيث الغروب، يا سعودي يا كافح يا حقير، بيننا الثقافة الأخير يا محارب مثل يا داشر يا ابن الداشر، والله يحيى الولاعات هذه لو ما لقيناش فريقة فيها ما نفلتك، وإنك محزوز في كل بقعة، يا ملعون يا ابن الملعون يا حفيد الملعون. معكم يحيى أحمد محمد علي الشامي من محافظة صنعاء من خوران الطيار. الله أكبر، الموت أمريكا، الموت في إسرائيل، الموت على دول السعودي الملعون ابن الملعون حفيد الملعون. يا كلب يا ابن الكلب يا داشر يا ابن الداشر، في أمان الله.

احنا سنقضي على محمد بن سلمان وما نجمعه كما قضى على ال سعود الاول، واحنا سنقضي على البهادي معهم غيرهم.

صنعاء وجه رسالتي إلى الشعب اليمني، يعني أقول هذا الكلام يعني أن اليمن كما فاجأ العالم بأكمله في نصرة أهالينا في غزة، أي فاجأ العالم أجمع في نصرتكم يا أبناء شعبنا اليمني، وسترون هذا الكلام ويتحقق بإذن الله تعالى. هذه المرة لن يشغلنا أي شاغل عن تعذيب مملكة الشر والعهر والنفاق بإذن الله. سنضع هذه القضية وهذا النصرة نصب عيننا، وسنصب عليها جل ضعدتنا وقوتنا حتى نصل إلى الغاية، وهي كسر الحصار والفضل على أبناء الشعب. وأقول أن النظام السعودي هذا الذي بيمول ويتحالف مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أكبر ضواغيث العصر يعني، ويستهدف كل من بيساند القضية الفلسطينية. فلا تستغربوا عندما يسكت، سيسكت بإذن الله، ويغرق هذا النظام العميل المتصهين سريعا وقريبا بإذن الله تعالى، كما أغرد الله فرعون إلى تعر البحر. يعني اليمن العظيم بقوة الله هو موسى العصر في هذا الزمن، والتحالف الجديد الذين يقولونه حاليا فقد حشد الأمريكي قبلكم كل قوى الغرب وأوروبا، فلم نتراجع خطوة واحدة ولم تعبر سفينة واحدة فضوة. والعنوان الذي أتيتم به اليوم قد جاء به قبلكم عنوان حماية الملاحة، فنحن استعنا بالله وتوكلنا عليه وواجهنا وثبتنا، فكانت كلمة الله هي العليا وكلمة أمريكا ومن معها من أذنابها هي السفلى. وأنتم اليوم ونحن اليوم سنتوقع الله في جهادكم يا أبناء آل سعود ومواجهتكم، وما خاب من يتوقع الله. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عز الناس، أكرم الناس، وأشرف الناس، يا سيد يوم غلاسة عبد الملك بدر الدين حفيد، والشعب اليمني العظيم اللي دائما يبيض وجهه عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله وعند السيد عبد الملك. خروجنا غدا خروج مهم جدا، أولا الاستفاف جرد نقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء تألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حضرة النار فأنقذتم بالنهر، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذنا فعلا عندما توليناه وتولينا رسول الله وتولينا علام الهدى سيد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وعلام الهدى وسيد يوم ولدة عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذه النعمة الكبيرة هذه بسيطة، ليست مجرد انتماء وجماعة طائفة، بل هي نعمة من الله سبحانه وتعالى لأنه قرين القرآن. ولهذا نقول رسالة أمريكا وإسرائيل والمنافقين وآل سعود، هل في العالم من يستطيع أن يقرأ القرآن؟ لا والله، لن يستطيع أبدا. إحنا علمة لنا الله ورسول الذين عملوا موعدين من الله في النص كما قال الله سبحانه وتعالى وميتوا الله ورسول الذين عملوا إن حزب الله هم الغالبون. من هي السعودية هذه الحقيرة الدنيئة التي احنا استطعنا انها في امريكا في البحر وحاصلنا اسرائيل؟ اما السعودي ما هي شيء، ما هي لا كشف، بل هي جرم جرم الشيطان، بلبنا الشيطان وكسر ما الشيطان ونجتمع الشيطان. والسعودي ما هي شيء، ولولا اخلاق الاسلام واخلاق الايمان والدماء عن القران واخلاق السيد عبد السلام عليه لما كان هناك باقي للسعودية وامثالها. ولهذا لا بد أن نخرج غدا إلى ميدان 70 وأن نعرف على السعود بذله وولائه مع الشيطان أنه مهزوم وصارم، وأننا قادمون بتحرير الحرمين وتحرير مسجد الأقصى، بل وبلوغ القيامة العظيمة في الفراضية كلها، بوعد من الله سبحانه وتعالى أننا أولو قوة ورباس شديد. وكما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على المسلمين لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لا يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعض البعض له فيهم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر من الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. ماذا قال الله بعد ذلك؟ الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهنيئا لكم من الشعب اليمني على الاتفاق، أني لكم هذا التوحد على جمع كلمة واحدة.

0: من الحليف النصر
1: رحمه الله أبو خير. نقول لسيدي سيدي عبد الملك والله لو نستطيع أن نضع يعني جذائف للتواريخ نحرق السعوديين بنائرنا لا نحرقها ما تردد لحظة واحدة. إحنا جنوده يأمر بنا حيث يشاء حط الله وراءه علي عبد الله الرعيني معاقبة عبد بذيري أكيري.

وحرب الصهاينة ومحور الصهاينة وآل جلول، وهي هاش من الدلة وبعون الله منصوري، كسلانا في الجنة وكسلان في النار، بعون الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم الصياد من أبناء محافظة المحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لشعبنا العزيز، اخرجوا غدا إلى ميادين العزة والكرامة والشرف. خروج الغد سيعبر عن الحرية والعزة والكرامة، وسيعبر عن أننا شعب لا نقبل بذلة. وأقول للعدو السعودي، والله إن مشتاقون ومستعدون للحرب مهما كانت التضحيات، لأننا قوم لا نخشى إلى الله. وتحياتي أختكم البتول يحيى من محافظة صنعاء.

أقول لشعبنا اليمني الكريم الذي تجدد غد إن شاء الله، الذي تجدد من خروج غد إلى ميزان السبعين وإلى باب الميادين في المحافظات، فهو يعني عندي أنا شخصيا أنه منافق، وأمثل خروج غد كخروج يعني غزو، كأنك غزيت غزو في سبيل الله ومع القائد العلم. وأقول لسيدي عبد الملك، قلت أنا فدوة راسي وروحي وأهلي ومالي وكل ما أملك فداء لك، ونحن إن شاء الله قادمون قادمون قادمون ومعكم فوضلك بكل ما نملك. ونقول للسعودي والأمريكي وكل من تحالف معهم لن ينتصروا علينا بإذن الله ما دام الله معنا، ونحن المنتصرون، ونحن كما علمناهم في البر والبحر وفي كل مكان الله معنا والله سينصرنا. معاكم أخوكم المجاهد أبو إبراهيم الحسين.

الله وبركاته. كيف لا نخرج ونحن قد احنا في نهاية المطاف؟ إبليس عليه لعنة الله عبادة ملايين تجرها في لحظة. كيف لا نخرج ونحن قد احنا في نهاية المطاف؟ في حجرة النصر أكثر من النهاية كما قال السيد سلام الله عليك أخذاباته. أما في هذا مثل هذا العجم قد أوجدونا كما عهدنا سيدنا سيد الفاتح أبو جبري سلام الله عليك في كل جمعة فنخرج ودمني النصر يعني بني الناس نحط الناس ونعيش بالشهادة. كيف لا نخرج تضيع حد واحد وهذا هكذا ودماءهم هكذا محال محال والله لا نستطيع حقوقنا من السعودي. وسيأتي وهو حاقن كل ودافع ما هي الشروط التي تمنع من اليمن فإن أفضها وحاقن كل لو تآمل الخوف مع كل يمانيون يمانيون إحنا من ذل جدم من ناصر الرسالات من ناصر الأنبياء ونحن أحفاد الناصر والأنبياء والرسالات جاهزين مستعدين وللحظة الحاسمة أشهر سيدي. بارك الله في القوات المسلحة وكل مرقوات الصلاة وكل وحداتها وتحياتي لكم للبقية في أمان الله وحفظكم الله وحفظ كل المجاهدين وقاعد المجاهدين في محمد رمضان وكلهم الله يحفظهم مع الله مع الله يا أستاذ الناس.

0: واجمع شورهم مستمرون في استقبال اتصالاتكم حتى الرابعة فجرا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الارتباط الأثيري والاحتشاد الإذاعي الموحد عبر إذاعة سام وإذاعة غزة وإذاعة الاقتصادية وإذاعة صوت الثورة وإذاعة وطن وإذاعة برق وإذاعة آفاق. وليس فقط تهديدا بالأفواه بل مشاركة في الصواريخ والطائرات وفي صناعة البأس اليماني مع قواتنا المسلحة اليمنية، مستمرون في خروجنا الشعبي واحتشادنا الشعبي ورسائلنا الشعبية وفي حملتنا الشعبية. حي على خير اليمن.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: إذا بذلنا بذلنا البذل الأجل، وإذا أخذنا أخذنا الأخذ الوبيل، وإذا حشدنا حشدنا الحشد العنيف. يا سعودي يا يهودي يا رجل الكلب يا رجل الكلب يا أحقد عدو حقد على اليمنيين. ما زد يقول فيك ما والله ما عب يقطع الحكم ما بلا نخرج خطوة. الشعب اليمني كله بقضوه قضيضه. واسمع يا يهودي، اسمع يا عرق اليهودي، اسمع يا ابو عقال، اسمع يا نذل، اسمع يا حقير، اسمع يا جبان، اسمع يا فاشل، يا عاجز، يا ماضل، اسمع اسمع اسمع اسماء ابناء وبنات شعبنا، واسمع مبالغ انفاقهم الذي بيساهموا بها مع كل صاروخ وكل طائره مسيره ومع كل سلاح يمني في أقسام التصنيع العسكري الخمسة. اسمع دعمهم لأقسام التصنيع العسكري الخمسة ولإعلامنا الحربي اليمني الذي سيوثق كل هزيمة وكل خزي وكل خاء وكل عار عليك يا نذل يا 12 سنة. أقسم بالله لنخرجها من كبدك يا كلب. ما عبش عيب لا سعودي بعد اليوم،
6: لا تبعية للعدو السعودي بعد اليوم، لا وصاية لارتهان لا انبطاح.
0: لا سعودي بعد اليوم،
6: لا سعودي بعد اليوم.
0: لا تقولوا لا السعودة الشعب السعودي، ما بالشعب اسم الشعب سعودي،
6: هو شعب نجد والحجاز،
0: شعب نجد والحجاز والذي راضي انهم يسموه وينسبوه لساعة العبد، ساعة العبد ساعة العبد، أسر اسمها بني سعود، ويقول هذا نلقيه في الشارع قال هذا سعودي تبعنا، سعودي تبعنا. ما أرضينا ليش السيد عبد الملك سمونا حوثيين؟ قال ما أنتوا أنتوا يمنيين، ما أنتوا حوثيين، أنتوا أنصار الله. ما أرضين سبنا له وهو شرف كبير لنا أن ننتسب إليه. ما أرضيش الأعداء، الأعداء قدام الأعداء بيقولون أنتوا حوثيين، قال لهم مش حوثيين ولا يمنيين، أنصار الله. وهذا سعودي وسمي السعودي الذي راضي يتسعود ويقع عبد لهم من أبناء نجد والحجاز، هذا منهم، هذا منهم. أما إحنا من اليمن وبصوت عالي من هذه الليلة وحتى ننتزع حقوقنا، لا سعودي بعد اليوم. وهؤلاء هم اليمنيين. هذا فقط ما ستسمعه، ما ستسمعه يا عرق اليهودي، يا نذل، يا جبان، ما ستسمعه يا سعودي، ما وصل من مبالغ الأنفاق وأسماء المنفقين والمنفقات من الخميس الماضي لليوم بس، ما عن إعلان حصيلة الحملة، لا لا، هذا ما وصلنا الخميس الماضي لليوم، سواء عبر الحوالات المالية اللي بيرسلوها باسم محمد إسماعيل حسن إسماعيل 773-6600 الاسم المعتمد لاستلام حوالات الإنفاق في هذه الحملة دعما لأقسام التصنيع العسكري الخمسة الصاروخية والطيران المسير والبحرية والجوية وهيئة التصنيع إضافة إلى الإعلام الحربي اليمني، أو حولوها عبر محفظة جيب أو إلى محفظة جيب من أي محفظة إلكترونية بنفس الرقم حق المستلم 773-6600 أو دعوها في حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني حساب رقم 555555. ما ستسمعه الآن يا رجل الكلب في ليلة الاحتشاد المليوني الأعظم في تاريخ اليمنيين تفويضا لخوض مرحلة التصعيد بالتصعيد واستمرار وإرساء معادلة الحصار بالحصار، ما ستسمعه هو حصيلة أسبوع فقط من الخميس الماضي لهذا الخميس. حشدا وإنفاقا، حي على خير اليمن.

0: أم سكينة عبر طه خاتم ذهب. أم سكينة أيضا عبر طه 200 دولار. أم سكينة عبر طه 100 ريال سعودي. أم طه أم سكينة عفوا أم سكينة عبر طه 4000 ريال. يعني أم سكينة عبر طه خاتم ذهب و200 دولار و100 ريال سعودي و4000 ريال. يا الله تقبل. فاعل خير 1000 ريال. أخت الشهداء من صعدة للجهات الخمس، وبنية أن الله يحفظ السيد القائد سلام الله عليه 2800 ريال. أحمد حسين علي زيد هبة 1000 ريال.
1: شكلوا تحالف من أجل يفرضوا حصار على اليمن قبل 12 سنة وفشلوا، واليوم شكلوا تحالف من أجل فك الحصار على السعودية وسيفشلون، وقبل ذلك وأثناءه وبعده مستمرون في حملتنا الشعبية. حي على
0: خير اليمن. لا سعودي بعد اليوم.

يا ميم يا شين ألف 4000 ريال ألف عين ميم قاف ألف 1000 ريال أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 1500 ريال محمد محمد يحيى ناصر الوادعي 2000 ريال مجاهد في جبهة تعز 5000 ريال عبد الناصر سنان سعد حسين الرمادي 5000 ريال عدم ذكر الاسم 3000 ريال محمد عبد الكريم إسماعيل الولي للتصنيع العسكري 1000 ريال

0: ها سين ألف عين 1000 ريال للقوة الصاروخية من أخت الشهيد والمجاهدين 1000 ريال أمين عبد الخالق فاضل علي فاضل 1000 ريال عصام محمد محمد حمود شارف 2000 ريال الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حمود محمد شرف يا الله تقبل 2000 ريال محمد محمد هاشم الحيفي 3000 ريال راء حاء عين ميم ألف 1000 ريال عبد القادر علي علي الكبسي للصاروخية والطيران المسير 1000 ريال عبد القادر علي علي الكبسي للصاروخية والطيران المسير 1000 ريال هاني جميل العزي اللاحجي 8000 ريال بلقيس الوشلي لروح والدتها رحمة الله تخشاها للقوة الصاروخية 5000 ريال محمد علي يحيى محمد المطاع 1789 ريال خولة عبد الرزاق أحمد الأشول 3000 ريال انفاقا في سبيل الله بدون ذكر الاسم 1000 ريال قصي علي صالح علي العميسي 300 ريال الطفل طه معوضة للطيران المسير 500 ريال عين عين ألف ألف 2516 ريال على حسن علي السهيلي 500 ريال أو علا فا عين ألف 5000 ريال محمد حسين أحمد العزي 500 ريال فا ألف هاء ميم ألف للصاروخية 5000 ريال عين ألف ميم عين ألف 10000 ريال زيد علي محسن علي العستوت انفاق للقوات المسلحة اليمنية 2000 ريال محمد عبدالله حمود عوضة 500 ريال عين عين ميم ألف انفاق من والدته أو والدتها 2000 ريال بشار يحيى يحيى عبدالله زياد 300 ريال إسماعيل محمد أحمد المتوكل دعما للخيارات الاستراتيجية 15000 ريال بدون اسم غاية الرجاء ادعوا لأبي المتوفي رحمة الله تخشاه والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآل محمد 500 ريال ميم ألف عين عين عين للصاروخية 14000 ريال عبد الحكيم محمد أحمد المتوكل 200 ريال وائل هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 5000 ريال حسين أحمد حسين عبد الله العزي للتصنيع 1000 ريال زكريا عبد الملك أحمد الديلمي 1000 ريال مرة أخرى زكريا عبد الملك أحمد الديلمي 200 ريال نصر الله يوسف علي أحمد الهاشمي 300 ريال
1: احتشاد احتشاد يملأ الآفاق ومواصلة لحملة الإنفاق حي على خير اليمن.

0: ميم صاد عين صاد ألف 1000 ريال، فا عين ميم ميم ألف 3000 ريال، حا عين ألف عين جيم 7000 ريال، منفقة في سبيل الله 1500 ريال، زياد علي علي محمد شمس الدين 5000 ريال، محمد حميد أحمد يحيى وهبان 5000 ريال، ألف ألف عين حاء 3000 ريال، ميم ميم ألف ألف 1000 ريال، خاء ألف ياء قاف نون ألف 4000 ريال، سين عين ميم ألف 3000 ريال، ابن الشرفي للصرافة 500 ريال، مجاهد في سبيل الله للجهات الخمس 7000 ريال، ابن الشرفي للصرافة 100 ريال، يحيى عبد الله أحمد المطري 5000 ريال، محمد علي يحيى محمد المطاع 636 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، كمال عبد الله أحمد ناصر الضلعي 1000 ريال، أبو سجاد فقط 5000 ريال، منفق في سبيل الله للقوة الصاروخية والمسير والبحرية 6000 ريال، محمد يحيى ناصر محمد الوشلي 1000 ريال، ميم عين عين ميم ألف 2000 ريال، منصور حميد منصور ناجي الفقيه 3000 ريال، نواف خالد حمود القابوسي 3100 ريال، ميم عين ألف ألف 1000 ريال، سين ألف ياء ألف 350 ريال، زين ألف حاء ألف للقوة الصاروخية 1000 ريال، عين شيد عين حاء ألف 2000 ريال، فاء عين ألف ياء ألف 150 ريال، عماد عبد الله أحمد الطل 100 ريال، أحمد محمد علي المحفدي 48 ريال، منصور أحمد علي حسين جياش 500 ريال، منصور بل ياسر يحيى محمد محمد بكري 100 ريال، محمد علي أحسن الفقيه 5000 ريال، عين عين يا ألف 50 ريال، حاء عين ميم عين ألف 500 ريال، هشام علي فخر الدين 249 ريال، ألف ألف ميم حاء حاء للطيران المسير 300 ريال، ألف ميم عين ألف ألف 2000 ريال، مختار علي إسماعيل الشرفي 1000 ريال، محمد أحمد صالح شيخ 500 ريال، هاشم محمد أحمد محمد الشامي 1000 ريال، محمد عبد الله محمد الهداشي للصاروخية 5000 ريال، نذير محمد حسن العزي العمري أو العمري 1000 ريال، فاء ألف صاد ألف للصاروخية 2000 ريال، صباح زيد علي حسن الشرفي 500 ريال، محمد يحيى حسين محمد قحطة 100 ريال، عين عين ألف ألف للصاروخية 1000 ريال، فاء ألف صاد ألف للبحرية 2000 ريال، بغداد عبد الله عبد الله محمد الرميمة 3000 ريال، حسين محمد حسين قاسم عجاج 500 ريال، عزيز شوعي يحيى مبروك 1000 ريال، إلياس عبد القادر علي محمد 500 ريال، عدي أحمد محمد أحمد سبل عدي سبل 4211 ريال، عين ميم حاء ألف بنية الشفاء 2000 ريال، مالك معيض علي معيض 200 ريال، أحمد علي عبد الله الحسني 500 ريال، عاصم قاسم القراني للصاروخية والمسير 150 ريال، بدر خالد المغربي للقوات المسلحة والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير 515 ريال، بدون اسم 100 ريال، جيم ميم ألف ألف 1000 ريال، عين صاد ألف عين خاء 500 ريال، أنور محمد أحمد العفاري 500 ريال، فاء ميم عين عين ألف 3000 ريال، عين صاد قاف ألف للصاروخية والمسير 1500 ريال، محمد شرف عباس محمد الحمزي 500 ريال، ميم عين ميم عين للصاروخية دقوا مملكة الشر 200 ريال، نبيل محمد حسين علي الويسي 1000 ريال، خاء خالد جمال علي الكرشمي 100 ريال.
1: معا لاحتشاد يملأ الآفاق، وفي مواصلة حملة الإنفاق، حي على خير اليمن.
0: حسين عبد الصمد الحمزي للصاروخية 1000 ريال. فاطمة أحمد علي زبارة 1000 ريال. شاجع منصور أحمد صالح درمان 500 ريال. حسين عبد الله علي جابر بعران 1500 ريال. ميم ميم ألف عين شين 200 ريال. عين غين ألف عين ألف 5000 ريال. أسامة أحمد حفظ الله القيداني 500 ريال، الذي رقمها الأخير 8885 3000 ريال. علي محمد علي حسين القادري 2000 ريال. أحمد عباس عبد الله عبد الله جحاف 500 ريال. جمال محسن محمد إسماعيل للصاروخية 2500 ريال. ميم ميم حاء ألف 1000 ريال. ألف حاء حاء عين ألف 450 ريال. عبد الوهاب عبد الله محمد المحطوري 2000 ريال، الذي رقمها الأخير 8885 2000 ريال. مطهر هاشم حسين المهدي 2500 ريال. صدقا ما أجد إلا هي، لكن ما في قلبي أتجاهل الداعي للإنفاق 50 ريال. محمد أحمد عبدو الحميدي 5000 ريال. إنفاقا في سبيل الله للصاروخية والمسير والبحرية 5000 ريال. محمد أحمد محمد ناصر جابر 1000 ريال. محمد ضيف الله قاسم الطحيطاح 500 ريال. هلال أحمد عبد الله محسن سيف 500 ريال. علي محسن هادي الصرفي 500 ريال. ميم ألف ألف ألف 3000 ريال. مختار علي صالح ناصر مكرم 1000 ريال. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 5000 ريال. أحمد مسعود محمد حسين الغيل 100 ريال. محمد محمد أحمد الوزير 1000 ريال. أحمد مسعود محمد حسين الغيل

0: أحمد مسعود محمد حسين الغيل 23,094 ريال. عبد الرحيم عبد الرحمن مدهش للصاروخية والمسير 3,000 ريال. توفيق ناصر سعد الحيدري للصاروخية 200 ريال. أحمد جمال علي صالح السكري 3,000 ريال. عرفات علي أحمد الجرموزي 400 ريال. يحيى صالح ناصر الخولاني 500 ريال. ألف ميم عين ألف للصاروخية 20,000 ريال. ألف ميم عين ألف للطيران المسير 20,000 ريال. ألف ميم عين ألف لحساب فلسطين 15,000 ريال. ألف ميم عين ألف للقوات البحرية 15,000 ريال. ألف ميم عين ألف للقوات الجوية 15,000 ريال. ألف ميم عين ألف لدائرة التصنيع العسكري 15,000 ريال. أكرم حميد أحمد حسن ضافر 200 ريال. محمد نجيب حمود العمري أو العمري 32 ريال. رشيد حسين محمد عزان 1,000 ريال. ألف ياء ميم راء 1,000 ريال. ناصر علي محمد مرعي 60,000 ريال. محمد يحيى محمد الديلمي 1,000 ريال. علي محمد أحسن المهدي 200 ريال. محمد العز السنيدار 3,000 ريال. علي صالح ناصر العبيدي 2,000 ريال. مرة أخرى علي صالح ناصر العبيدي 5,000 ريال. ماجد فهد حسين الحمزي 100 ريال. واو ألف حاء عين ألف 5,000 ريال. مرتضى علي أحمد الجرموزي للصاروخية والمسير بنية سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله 5,000 ريال. روح الله علي صالح الفيشي 100 ريال. بشرى خالد محمد الصارم 1,000 ريال. عبد الله أحمد علي إدريس 2,000 ريال. علي حسين أحمد حسين العزي 500 ريال. مهدي حمادي أحمد الرضي للصاروخية 500 ريال. عبد الله أمين علي الحمزي 5,000 ريال. هناء علي إسماعيل المرتضى للمسير 4,000 ريال. هيثم عبد الله حسين الذاري 1,000 ريال. ماجد محمد أحمد الشريف 100 ريال. علي المروني 3,000 ريال. زينب عبد الغني إسماعيل المروني للصاروخية 5,000 ريال. ألف عين ياء حاء للصاروخية والمسير 1,000 ريال. يحيى عبد الله محمد السوسوة 1,000 ريال.
1: احتشاد يملع الآفاق ومواصلة لحملة الإنفاق. حي على خير اليمن.

فارس محمد مانع محمد الكبسي 500 ريال، فعين ألف 5000 ريال، حسين أحمد حسين عطل العزي للتصنيع العسكري 1000 ريال، ماجد علي علي السلطان 500 ريال، أسرة الشهيد علي عبد الخالق الدولة 2000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، ناصر محمد شابل الشرقبي 3000 ريال، هشام مجاهد حسين البطاحي 2400 ريال، حي على خير اليمن من محمد بشير 3000 ريال، المحامي حسين عبد الله حجر 2000 ريال، عين قاف حاء ألف 5000 ريال، محمد جميل علي حسين العاصمي 300 ريال، حاء باء عين ألف للصاروخية والمسير 1500 ريال، عماد الدين نبيل محمد يحيى الجرموزي 200 ريال، فاطمة المتوكل حق جعالة ابني جعالتنا صاروخ للرياض 200 ريال، ميم طاع عين ألف إن عملي يا الله ضاعفه لي يا كريم 100 ريال، عبد القدوس إبراهيم يحيى الأمير 5000 ريال، الذي رقمها الأخير 5506 1000 ريال، ألف عين يا ألف حاء 1000 ريال، زكريا محمد يحيى الشريف 100 ريال، علي محمد علي العوش 500 ريال، ردمان راجح حسين العديب 2000 ريال، محمد مسعود عبد الله طعام 500 ريال، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن العزي 1000 ريال، هاء عين حاء ألف 4000 ريال، عمار عباس محمد جحاف 200 ألف ريال، طه محمد علي حميد أو حميد 10000 ريال، انفاق من الشهيد هاشم الديلمي للقوة الصاروخية 5000 ريال، حاء عين نون عين ألف 25 ريال، علي محمد عتيق الزهري 2000 ريال، انفاقا في سبيل الله للقوة الصاروخية 5000 ريال، راء عين ألف ألف 4500 ريال، عبد الله محمد محسن صالح العنجري 5000 ريال، علي حمود صالح البليلي 5000 ريال، ميم عين يا ألف 5000 ريال، جمال جميل محمد الجبلي 25000 ريال، طوفان الشهيد القائد 1000 ريال، عامري صالح عامر مدغة 200 ريال، هلال محمد علي العامري 1000 ريال، عباس محمد عبد الرحمن الهادي 5000 ريال، الذي رقمها الأخير 891 500 ريال، الذي رقمها الأخير 8767 10000 ريال، عادل محمد سعد النجار 1000 ريال، هاء عين عين ألف 1000 ريال، محمد حميد المؤيد 13000 ريال، زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي

زوايا للهدايا إبراهيم فهد الهادي 46 أو 4800 ريال. هاني جميل العزي اللاحجي 2000 ريال. أسامة سمير حسن علي صعيفان 2590 ريال. أميرة مصلح أحمد الريعاني 4000 ريال. يحيى حسن عبد الوهاب الوريث انفاقا في سبيل الله للتصنيع العسكري اليمني لتمريغ أنف آل سعود في الوحل 10000 ريال.

0: لا سعودي بعد اليوم، لا سعودي بعد اليوم. مستمرون في حشدنا واحتشادنا لنملا الآفاق، ومواصلون لحملتنا حملة الإنفاق. حي على خير اليمن.
1: واشتقتنا فوضى الحرايب، واستبدنا آل صوت المحركة والعيارات.
2: محمد محمد سعيد ناصر الحرورة، 200 ريال، ميم ألف غين ألف، 1500 ريال. من الشهيد عبد الله حسين الحمزي، 2000 ريال. من الأطفال أحمد ومالك علي هاشم المؤيد، 2000 ريال. بشار ناجي حسن عبد غلاب، 100 ريال. عيسى علي عيضة سالم الجحف للصاروخية، 600 ريال. أحمد قاسم أحمد قاسم مرشد الشرقي، 500 ريال. حاء ميم ميم ألف، 500 ريال. راء ميم صاد هاء ألف، 500 ريال. ألف ألف ميم عين شين ألف، 10,000 ريال للصاروخية والمسير. المنفق وإن جندنا لهم الغالبون، 9,000 ريال. أحمد محمود محمود صالح الحودة، 1,000 ريال. يحيى حميد يحيى عبد عبيد، 180 ريال. عين عين يا ألف ألف، 1,000 ريال. محمد ناصر أحمد محمد الهبرة، 500 ريال. زين ألف ألف ألف، 743 ريال. حسين بندر جمعان حسين مدغة، 800 ريال. طه ناصر أحمد صالح حيدر للصاروخية والمسير، 500 ريال. ميم ألف ميم عين ألف، 3,000 ريال. محروس محمد علي غلاب، 4,850 ريال. ناصر أحمد العجي السلاقي الوهبي، 1,000 ريال. ميم عين ألف شين ألف، 200 ريال. آدم جمال المحيا، في سبيل الله ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم، 1,000 ريال. رفيق علي أحمد محمد شعوث، 500 ريال. الحسين علي محمد الطويل، 1,000 ريال. عين ألف ميم ألف، 10,000 ريال. حسين علي الحمزي للبحرية، 500 ريال. محمد مجاهد محسن مقبل الظفاري، 5,000 ريال. عبد السلام عبد الله محمد ضيف الله قصبة، 100 ريال. فاء فاء عين ألف، 5,000 ريال بدون ذكر الاسم، 200 ريال. ألف عين ميم ميم، 500 ريال. ألف ألف عين حاء ألف، 3,000 ريال. علي عبد الله عزيز عبد الله غيثان، 1,000 ريال. سماح علي سماح علي المتوكل للصاروخية، 2,000 ريال. زين ألف عين ميم ألف، 558 ريال. ميني ماركت تاج إيفانا دارس كامل، 2,700 ريال. فاطمة هاني عبد الله المداني، 2,000 ريال. أم الشهيد زيد عبد الله المتوكل، 3,000 ريال. أحمد عوض صالح علي مسرع، 2,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد، 300 ريال. ماجد علي علي السلطان، 200 ريال. ميم عين ألف ألف للصاروخية والتصنيع العسكري، 1,000 ريال. أناقة الرجل أناقة أو أناقة الرجل للخياطة عبد الملك الهنومي لأقسام التصنيع العسكري، 5,000 ريال. سين عين عين ألف، 64 ريال. علي حسين أحمد حسين العزي، 500 ريال. ألف قاف ميم عين ألف، 200 ريال. ألف حاء ألف ميم ألف، 1,000 ريال. سمير أحمد علي المنصوري، 2,000 ريال. حاء ميم عين ميم للطيران المسير يا رحمن، التصعيد بالتصعيد، 6,000 ريال. محمد حمود محمد عبد الكريم محمد للمسير، 300 ريال. إبراهيم أحمد محمد شرف الدين، 1,000 ريال. أحمد حسين علي زيد هبة، 2,500 ريال. عبد الملك إبراهيم حسن حسين المداني، 200 ريال. عابد أحمد علي أحمد البعيني، 1,000 ريال. عبد الإله يحيى محمد علي الكحلاني، 5,000 ريال. الذي رقمها الأخير 7920، 1,000 ريال. عبد العزيز حمود صالح السلامي، 500 ريال. رضوان حسن عبد الله المرتضى 8000 ريال، خالد أحمد محمد عبد السلام 5000 ريال، علي عبد حسين الدوري 200 ريال، بلال أحمد علي المنصوري 500 ريال، ميم عين ميم قاف ألف من ذمتي إلى ذمتك 15000 ريال، طاء ألف غين عين ألف إنفاقا للصاروخية 1000 ريال، بدون اسم 500 ريال، محمد حسين علي هاشم شرف الدين 500 ريال.
0: هذا هو شعب اليمن يا سعودي، يقول لك انفاق وحشد واحتشاد ولا سعودي بعد اليوم، غصبا عن عينك يا عرقلي هودي، وخلي عينك من هناك صوب ميدان 70 وجميع الساحات، مثل ما ستكون عيون المحتشدين صوب المسجد الحرام بإذن الله. حي على خير اليمن.

يحيى علي محمد العنسي 5000 ريال، محمد الداعري أحمد الداعري 2600 ريال، ميم عين ميم ألف 144 ريال، ميم شين ميم عين ألف 1570 ريال، عبد الله سعيد أحمد محمد الحطامي 400 ريال، حسين أحمد العزي للتصنيع العسكري 1000 ريال، أسلم عامر غازي أحمد الشافعي 500 ريال، زينب محسن علي عبد الله الحسني 500 ريال، شين عين ميم ألف 3000 ريال، حسين محمد عبد الله رزق صبرة 2000 ريال، سلطان يحيى علي جابر 500 ريال، أقل واجب 40000 ريال، ميم عين عين عين 1000 ريال، عبد العليم محمد علي محمد الهجري 3500 ريال، تقبل يا الله هذا القليل 1000 ريال، يوسف رشاد عبدو قايد العوش 10 ريال، ألف ميم ألف ألف 1000 ريال، جمال جميل محمد الجبلي 7000 ريال، اللهم تقبل 500 ريال، هاشم أحمد الديلمي للصاروخية والمسير 4000 ريال، للصاروخية بنية الشفاء لجمانة وتسليم المنتصر 3000 ريال، سجاد سامي حي على خير اليمن 10000 ريال، نون يا عين ألف 30000 ريال، ميم يا ميم ألف 10000 ريال، علي عادل حسين القادري 500 ريال، ألف عين نون ألف 100 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، شكري علي محمد علي الذارعي 200 ريال، من عائلة الشهيد أمجد عبد الوهاب عقبة يا الله تقبل، وسلام الله عليكم وعليكم من الله السلام والتحية والإكرام 5000 ريال، فاطمة هاني عبد الله المداني 2000 ريال، عبد الله محمد حيدر أحمد الوصابي للقوة الصاروخية 578 ريال، ماجد علي علي السلطان 200 ريال، مود للشيش والمعسلات محمد صالح الهنومي 1000 ريال، حمود محمد شرف تقبل يا الله 3000 ريال، ألف عين ميم ميم ألف 2000 ريال، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا الله، 1900 ريال، عبد الله أحمد عبد الله السراجي 200 ريال، جهادا في سبيل الله للصاروخية 5000 ريال، راء ميم عين عين ميم 188 أو 1088 ريال أو 188000 ريال، ألف عين نون ألف 100 ريال، أميرة مصلح أحمد الريعاني 5000 ريال، أحمد عبد الملك الحرازي للصاروخية 300 ريال، حاء نون ألف حاء ألف 5000 ريال، حسين أحمد محمد الفتوحي 500 ريال، مرة أخرى حسين أحمد محمد الفتوحي 200 ريال، حميد علي أحمد حميد أو حميد 100 ريال، ميم عين عين ألف 1000 ريال، الذي رقمها الأخير 1470 20000 ريال، هجام أحمد محمد علي العجل 2500 ريال، إسماعيل مسعد ناجي أحمد راجح 16300 ريال، بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال، يوسف سالم علي سالم زفة 1000 ريال، لام غين ميم ألف 1000 ريال، ميم عين عين صاد ألف للصاروخية والمسير 200 ريال، أحمد عبدو محمد أحمد العبادي 4000 ريال، نبيل سليمان سالم جندب 1000 ريال، علياء عبد الله للصاروخية 5000 ريال، ميم عين ميم غين للصاروخية والمسير 36000 ريال،
عين نون ألف ألف ميم 2000 ريال. أبو علي هاجر للطيران المسير والقوة الصاروخية مناصفة بينهما 20,000 ريال. أم يحيى الحضوري بنية الشفاء لوالدها وتفريج الهموم 300 ريال.

0: الوالد عبد الودود الوجرة شفاه الله وعافاه من المرض الخبيث وكل مريض يا الله، ونصرا وتمكينا لقواتنا بنية الشفاء للوالد عبد الودود الوجرة 400 ريال، إسماعيل محمد إسماعيل المتوكل 200 ريال، ألف عين ميم ألف ألف للصاروخية والطيران المسير 10,000 ريال، آمال إسماعيل المنصور للصاروخية 2,000 ريال، حاء نون ألف حاء ألف ألف 1,000 ريال، عبد الرحمن أحمد عبد حسن كوكبة 600 ريال، نصر عبد الملك يحيى أبو حيدر 500 ريال، عين ضاء ألف قاف صاد ألف 500 ريال، راء صاد ألف قاف راء 500 ريال، ألف ألف قاف حاء سين 10,000 ريال، سليمان أحمد علي الحرازي 2,000 ريال، مالك عزيز محمد حيدر دوايس 500 ريال، سين ميم ميم شين ألف ألف 12,000 ريال، عمار محمد صالح السريحي 500 ريال، باء عين ميم زين للصاروخية 500 ريال، عدم الرجاء عدم ذكر الاسم 1,000 ريال، أمة الظافر عبد الله علي أحمد أبو طالب 5,000 ريال، حاء عين عين ألف 1,000 ريال، علي عبد الله السواري للصاروخية 2,000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن السابر للتصنيع العسكري 100 ريال، محمد علي الشامي انفاقا في سبيل الله بنية الفرج 500 ريال، محمد أحمد المساجدي 1,000 ريال، حسن علي الديلمي 500 ريال، عمر خالد الزنداني في نحور الصهاينة وآل سعود الملاعين، ويا محب النبي صلي عليه وآله، اللهم صلي على محمد وآله.
1: بعد اليوم حشد واحتشاد مليوني غير مسبوق.
0: عيد عيد أعد أعد
1: أعيادات بإذن الله. وجو الله جاء يومك يا شعبنا اليمن اللي تاخذ حقك من السعودي،
0: فضل من الله.
1: بعضكم ممكن يقولوا عيب لا تكلموش لا لا تفعلوا مشاكل مع السعودي. السيد قال غدوة نخرج نتمشكل مع السعودي، غدوة نخرج نتمشكل مع السعودي، ومواصلين حشدنا واحتشادنا وحملة الإنفاق. وهذا اللي بتسمعوه يا عرق اليهودي السعودي من الخميس الماضي لدي الخميس باس، والحملة مستمرة دعما لأقسام التصنيع العسكرية الخمسة: صاروخية اليمنية، طيران المسيرة اليمني، قوات البحرية اليمنية، قوات الجوية اليمنية، هيئة التصنيع العسكري اليمنية، والإعلام الحربي اليمني. ومستمرين في استقبال الإنفاق عبر الحوالات المالية. اسم المستلم للحوالة ورقمه المعتمد معروف لدى العالم كله، وهو محمد إسماعيل حسن إسماعيل. اسم المستلم للحوالات محمد إسماعيل حسن إسماعيل، ورقمه 732-600 732-600-700. وعبر نفس الرقم هذا من أي محفظة إلكترونية لا محفظة جيب بنستقبل الإنفاق على الرقم 732-600-700، وعلى حساب الحملة في أي مكتب البريد اليمني حساب رقم 555-555. وزوع يا سعودي زوع، لعنة الله عليك وعلى والديك.
0: عمر خالد الزنداني 300 ريال، نضال محمد موسى 100,000 ريال، أحمد عبد يحيى الشامي أبو سليمان حفاش 15,000 ريال، مجاهد في سبيل الله 10,000 ريال، الجريح شفاه الله وعافاه وكل الجرحى يا الله ويبلغك السلام، الجريح أبو هاشم القاسمي 5,000 ريال، حسن محمد أحمد القرحي 20,000 ريال، علي عبد الله علي أبو طالب 5,000 ريال، محمد خالد حسين الحباري 2,400 ريال، جواد المهدي من بنت الشهيد المجاهد عبد الجليل حيدرة 20,000 ريال، أطفال السياني من الحصالة لثلاث الجهات 110,000 ريال، عبير فهد إبراهيم الهادي 13,000 ريال، صدام حسين حسن شهيل 5,000 ريال، قتيبة مجدي محمد سعيد 10,000 ريال، فيصل علي علي النصيري 5,000 ريال. وجدان عبد المؤمن عباس المتوكل 9,400 ريال. أبو سليمان حفاش 5,000 ريال. نبيها عبد الله عباس المؤيد 10,000 ريال. ضيف الله عبد الله سليمان عبد الله الطاعون 5,000 ريال. أسماء عبد الحافظ مهيوب الغبان أو الغبان 5,000 ريال. عاصم إبراهيم محمد نايف الكاهلي 10,000 ريال. أم علاء 40,000 ريال. منفق في سبيل الله 5,000 ريال. أحمد عبد الله أحمد يحيى عداية 3,000 ريال. أبو مرسل شداد للجهات الخمس 10,000 ريال. منفق في سبيل الله 5,000 ريال. الدكتور أحمد محمد أبو طالب أبو شهد 5,000 ريال. من الدكتور أحمد محمد أبو طالب أبو شهد والدكتورة هناء مطهر أبو الغيث 5,000 ريال. ومن والد الدكتور أحمد محمد أبو طالب أبو شهد، من والده وزوجته الخالة الناشطة الثقافية عزيزة الوجيه إجمالي، من الدكتور أحمد محمد أبو طالب أبو شهد 10,000 ريال. عبد الله أحمد عبد الله مطر عايض 10,000 ريال. أيمن سليم إبراهيم أحمد الجبل 10,000 ريال. من أولاد وزوجة الشهيد سليم الأسدي استبشارا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مولد النصر إن شاء الله 5,000 ريال. هاشم إبراهيم محمد أحمد الطالبي 10,000 ريال. أم طاهر وبناتها 50,000 ريال. أم سامي 50,000 ريال. أستاذ حمود والسامعين اسمع، أم طاهر وبناتها عصابة 50,000 ريال.
1: هو
0: أم سامي 50,000 ريال.
1: هو
0: أماني وريم وعادل 70,000 ريال.
1: هو
0: أم جمال 30,000 ريال.
1: هو
0: صالح حميد أو حميد 50,000 ريال.
1: هو
0: أم يوسف 50,000 ريال.
1: هو
0: بلال خالد 100,000 ريال.
1: هو
0: أم ليث 50,000 ريال.
1: هو
0: أم أمين وأم أمين 50,000 ريال. كم جينا وهي الإجمالي من هذه الأسماء؟
1: 500,000 ريال
0: يا قوة الله.
1: أم فلان أم فلان اجتمعين تفرطين وخرجين بنص مليون انفاق للصاروخية وسلاح الجو والمسير والبحرية والجوية وهيئة التصنيع والإعلام الحربي، وحملة الانفاق هذه مستمرة. هذا مش عصابة، هذا عصائب الحق.
0: الله،
1: هذا عصائب الحق. ولا سعودي بعد اليوم،
0: لا سعودي بعد اليوم، لا سعودي بعد اليوم. علي محسن علي حسين عيطان 69,500 ريال. عبد الملك زيد السدمي 1,000 ريال مع بيانات القوات المسلحة، قال ويبلغك السلام،
1: سلام الله عليه.
0: عبد الله أحسن عبد الله راجح 5,000 ريال. هذا الإنفاق من تدريب الشرطة العسكرية.
1: يا سلام.
0: حملة حي على خير اليمن، فرادة، جماعات، عصائب الحق، مؤسسات، هيئات، وكل مستشعر لمسؤوليته، سلام الله عليهم أجمعين، كل منفق وكل منفقة، كل المنفقين. من تدريب الشرطة العسكرية 49,500 ريال. عبد القادر عبد الكريم لطف الروضي 10,000 ريال. يحيى محمد عبد الله الحوثي 5,000 ريال. يحيى عبد الوهاب يحيى الشامي 7,000 ريال. من شهيد كربلاء اليمن محمد عوضة القرآن والعطرة سفينة نجاة الأمة وحماتها. القرآن والعطرة سفينة نجاة الأمة وحماتها. للتصنيع العسكري بكل وحداته وجميع المجاهدين المؤمنين حفظهم الله 5000 ريال. وعبد الله أحمد علي محمد أبو نجوم 9000 ريال. محمد خالد حسين الحباري 2000 ريال. محمد عبد الإله محمد المنصور 5000 ريال. هجام أحمد محمد علي العجل 5000 ريال. نبيل أحمد منصور الرحوي 3000 ريال. منفق في سبيل الله 5000 ريال. عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 11000 ريال. عبد المجيد عبد الله الدحيدح 5000 ريال. مختار علي محمد الفقيه 5000 ريال. محمد غانم قاسم الطل 7000 ريال. محمد هاشم الشرفي 10000 ريال. عبد الله محمد حمود البشيري 3000 ريال. من منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 250000 ريال. يا الله تقبل.
1: حشدا واحتشادا وإنفاقا وبذلا، حي على خير اليمن.

من آية محمد يوسف المؤيد 3000 ريال، فاطمة حمود الغويدي 700 ريال، عبد الغني ناجي عبيد نصركم الله 1000 ريال، أم زكريا عبد الكريم العقيدة 9400 ريال، فخر الدين يحيى شوعي لدبعي 8000 ريال، ياسين أحمد أحمد عكيش 2000 ريال، عبد الله السخيمي 2000 ريال، أم محمد 1000 ريال، أحمد ناجي عثمان الجعفري 10000 ريال، عبد الله الحمزي 3000 ريال، يا الله تقبل الله يتقبل 200 ريال، اليمانية الشامخة 100 ريال، أم معاذ المرتضى 5000 ريال، حسن الديلمي 1000 ريال، للأربع الجهات أم محمد 2000 ريال، محمد أيمن البغدادي 400 ريال، تقي الربوعي وزوجها صالح الكويس 2000 ريال، أبناء وبنات وأحفاد الدكتور عبد الله الدولة 20000 ريال، أبو طه 6500 ريال، مجاهد في سبيل الله 1500 ريال، أم محمد المؤيد 2000 ريال، أم علي هاشم 1000 ريال، عصام أحمد محمد علي المحاقري 5000 ريال، جهاد العياني 4000 ريال، فاعل خير 1000 ريال، أم يوسف المحاقري 5000 ريال، أبو جعفر 1000 ريال، أولاد المرحوم زيد علي محمد المتوكل 20000 ريال، عبد الخالق علي الرعوبي وأولاده 4000 ريال، فاعل خير 1000 ريال، محمد المحاقري 1000 ريال، سحاب أحمد محمد المحاقري 7000 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 1000 ريال، محمد يحيى العماري الريامي 4000 ريال، محمد القاسم المرتضى 500 ريال، ماجد القاسم المرتضى 500 ريال، من جبهة الحصالة من الطفل نور الدين ابن العاقل محمد حسين عبيلة وأخواته فاتن وفاطمة وزينب، وحفظ الله السيد القائد يا الله 2000 ريال، أسرة الشهيد عبد القادر أحمد عباس شرف الدين ووالدة المجاهد.

0: ألف ريال يا الله تقبل
1: يا الله تقبل يا الله تقبل. أنا بجلس أسمع من أول مبالغ وأسماء المنفقين من الخميس الماضي لهذا الخميس بيتخيل نفسي سعودي
2: عوض ابن الشيطان.
1: لا كنت بيتخيل نفسي سعودي قلت فيني خمس جلدات واجد أذكر أنهم يخرجوا غطوة مسيرات مليونية
0: أهتفج. أنا أسأل من الله أنه يعزني اللي يركب المبسوط ويخرجون من أمانة.
1: ومع هذا الحشد سيكون أكبر والحملة الشعبية للإنفاق حي على خير اليمن متواصلة، والخميس القادم سنعلم ما سيصلنا من هذه اللحظة سواء عبر الحوالات المالية سواء من محلات الصرافة والتحويلات المالية أو عبر الهاتف حوالة مالية بالاسم والرقم المعتمد للمستلم، وهو محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700. وبنفس الرقم حق المستلم هذا حول له عبر محفظة جيب، من محفظة جيب أو من أي محفظة أخرى، إلى الرقم 77 30 66 700. وأيضا عبر حساب الحملة في أي مكتب للبريد اليمني، ما بيش مع الحملة إلا حساب واحد في مكاتب البريد وهو حساب رقم 65 يعني 555555. وما يوصل من هذه اللحظة للخميس القادم حنعلنها الخميس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ومعركتنا مستمرة. إذا جاء الخميس القادم سبحان الله وقد استشهد عبد الله الحيفي أو استشهد حمود شرف أو محمد الفرح أو نيازي أو صهيب أو أيا يكن،
3: وإحنا حق الله
1: إحنا حق الله مع الله. قال السيد عبد الملك معركة معركة ما بيش فيها كلام أيا تكون فيها التضحيات. قال السيد عبد الملك في خطابه اليوم قال أنفسنا طيبة أنفسنا طيبة مهما كانت النتائج، لأنها المسألة حرية كرامة دين شرف إنسانية ما بش فيها ما بش فيها جدال ما بش فيها جدال. ورحم الراحمين عندما يعلم توجهنا الصادق هذا، مثل ما علم في قلوب المؤمنين مع رسول الله فعلم في قلوبهم خيرا فأثابهم فتحا قريبا من غير قتال من غير شيء، ما عب لا تصعيد ولا عتشي، ها شلوها لأنكم ناوين ناوين، مثل ما كان نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام فلما أسلما وتله للجبين يعني دخل المعركة شلسكين بايذبح ابن إسماعيل، تسليم من القائد وتسليم من الشعب، تسليم من الأب وتسليم من ابنه، تسليم الأمر لله. فلما أسلما وتله للجبين خلاص بدأنا المعركة، ناديناه أن يا إبراهيم فديناه، يا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. سبحان الله يعني يرجع يوهبك رحم الراحمين ما كنت ستحرم منه أو ما حرمت منه، مثل ما نبي الله يعقوب كم سنين 30-40 سنة حتى بيضت عيناه من الحزن، لكن قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرين، ما بش فيها كلام ما بش يأس مع الله ما بش يأس. وفي الأخير رجع لابنه يوسف وأخوه والعز والكرامة والأرحم الراحمين، بس إذا علم فينا الخير ونيتنا وتحركنا وخروجنا ودعمنا وإنفاقنا وإسنادنا واستعدادنا للتضحية بأي مستوى من التضحيات، هذا أهم شيء، والتوكل على الله. ما يهمنا مثل ما قال السيد عبد الملك بيانات كل العالم تحالفات كل العالم، فإن القوة لله جميعا، القوة لله سبحانه وتعالى. والله ما على ما معاهم من تحالفات وزلاط وأسلحة، لو شين قد طحنوا نار طحنين ما عب مننا من يخبر، لو شين قدوا الجيل الخامس أي بيعيش في العام الثاني عشر من العدوان، وإحنا هولك إحنا شهدنا بداية العدوان علينا وسنشهد نهاية هذا الطاغية المتجبر العنيد. أمانا مثل قصة موسى عليه السلام وفرعون، سرت على تجبر وإنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون، وعن الحقهم وعن تحسهم وعن العلم تحالف وعن
4: إيهم
1: طرق، يعني ما عاد يعقلش بتكبر والمتغطرس ما عاد يعقلش، بيبسر البحر انفلق نصين ما عاد يعقلش، بيبسر الشعب هذا بكل خرج وقال لك أنا من أنا سأعدنا بندافع عن حقوق الشعب اليمني وسأقف إلى جانب الشعب اليمني. الطرطور ابن الطرطور ابن الطرطور خادم الطرطورين، هذا خادم الطرطورين.
3: هذا ما الصهاينه،
1: هذا ما طرطور نتنياهو وترامب.
3: ما هم خدام الحرمين الشريفين، هؤلاء خدام الصهيونيه العالميه. آل سعود خدام الصهيونيه العالميه.
1: تسجيل اعلان ما اعلناها الان من مبالغ واسماء المنفقين من الخميس الماضي لهذا الخميس، حينزل بكره عصر ان شاء الله في قناتنا على التليجرام، قناه اذاعه سام، وحنزله في حسابي على التليجرام قناتي الشخصيه، وعبر فيها عن رايي حمود محمد شرف شرطة اليمن، معي قناة في التليجرام، شانزل بإذن الله في قناتي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأهم الرسائل والفقرات التي ستلي في هذه الأثناء عبر إذاعة سام والإذاعات المرتبطة، إذاعة وطن، إذاعة البرق، وإذاعة صوت الثورة، وإذاعة غزة، وإذاعة الاقتصادية، وإذاعة آفاق، وإذاعة كل الإذاعات المرتبطة. ليلة من ليالي الله وغطوة يوم من أيام الله، وبعده درع الذرع. والله أنا شوفوا خطاب الخميس الماضي قبل الماضي للسيد عبد الملك كان مستوى الحماس فيه والتهديد للعدو السعودي كان عالي. هذا الخميس قد يقول قائل أن السقف في التهديد والوعيد أنه منخفض شوية. لا والله، شخصيا أنا يا أستاذ عبد الله رأيت في عيون السيد وفي كلامه وفي هدوءه هذا الخميس ما سيقتلع على سعود بإذن الله، وأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة.
3: كلنا والله،
1: فقط السيد رفع نبرة حماسة عندما دعا للخروج إلى المليونية غدا إن شاء الله.
3: يعني
1: خروجنا مرتبط بالعاصفة.
3: مش أنت قلت لو أنت سعودي لا، وأنت بتسمع الإنفاق والكذا لا،
1: لا تفرقع كبدي.
3: وأنا يعني ما تقول عملت نفسي سعودي، وأنا بين أسمع كلمة السيد عبد الملك يحفظه الله يعني أبصر ما يقولوا ما يسووه لليمنيين فينا وقائتهم وكذا، وما يقول أحرقنا سوينا فعلنا، ولا تدرك
1: إلى خزانات النفط التي اشتعلت.
3: وانت لاحظ
1: كأنه بيقول هاك الله غرب بن مقبلات، بس مقبلات
3: وقيم وأخلاق القائد العلم
1: متواضع
3: الله
1: سبحان الله
3: سلام الله عليه. وأيضا أنه ربما القادم سيكون وهو كذلك بإذن الله. والشعب المصعود هو بسر الحرائق بأم عينيه، بسرها في جيزان،
1: ما بسرش والله ما قد بسرش،
3: بسرها في جيزان، بسرها في ينبع، بسرها في بقيق، بسرها في المنطقة الشرقية، وقبلها بسروا في خريص وبقيق. والقادم معظم بإذن الله.
1: وما إحنا كل واحد يأتي فرضة تمام. يوم الخميس بعد القادم تقول العراقيين قدوا مناوين نيل للسعودي إنه بينقبش لا فوق راسه، بينقبش لا فوق راسه.
3: مدبر فتح لك جبهتين دالحين. يلا
1: خلي يستلقف. سمعتوا العراقيين ما قالوا؟ سمعكم
3: خلي يستلقف.
1: والله إنه بينقبش لا فوق راسه. سمعكم بس عراقيين ما بيقولوا وهم بيشيعوا شهداء في العراق. شوف شوف شوف شوف ما بيقولوا، شوف العراقيين أينهم. اسمعوا ايش بيقول.
4: ورطة ورطة ويانا آل سعود، ما يدرون بين حيود ولد حيود، بس تقضي الزيارة ما تكض محدود، خيركم ينجر بعقالة سهل يصير خير.
1: طبعا المقاومة الحشد الشعبي، المقاومة العراقية أمهلت الحكومة العراقية حتى يوم الأربعاء القادم، أعطت الحكومة مهلة حتى الأربعاء القادم لترد على العدوان السعودي ما لم
3: يطردوا السفارة.
1: قالوا بس يعني إحنا نكمل ذكرى أربعينية الإمام الحسين وعشرات الملايين بيزوروا
3: وتشيع الشهداء
1: وبعدها لنا خبر يوم الأربعاء القادم.
3: وقالوا للحكومة العراقية قالوا لهم يا تخرجوا السفارة، طرد السفارة السعودية أو السفير السعودي
1: وقطع علاقتنا السعودية،
3: قطع العلاقات مع هذا وتردوا. يعني طلبوا حتى من الحكومة العراقية أن ترد، لأنه شوف ما استهدفه العدوان السعودي الأمريكي في العراق هو ضمن الجيش، ما هم فصائل،
1: أي ضمن القوة الأمنية رسميا
3: الرسمية للجيش العراقي. يعني استهدفوا الجيش العراقي الرسمي، بس يلا بيقرب نهايته. السعود هذا النظام السعودي المجرم الكافر الإبستيني الذي هو إبستين جحرم في لباس وعز الله قدر السامعين. لكن
1: لا يعني قال السيد عبد الملك اليوم قال من هو يعني قال أي علاقات ستكون لأي نظام في العالم مع الإبستينيين هؤلاء؟ أكلت لحوم الأطفال، شاربي دماء الأطفال، مغتصبي القاصرات، يعني ارتكبوا فظائع وبشاع ما قد حد شافها ولا خلينا نتخيلها. وقال يعني ما هي العلاقات اللي قاعد يفعلوها مع هؤلاء؟ علاقات خلينا جمعة عدخينا نغلط. احنا مستمرين في حملتنا، حملة الانفاق الشعبية.
3: من انتم؟
1: نحن الشعب اليمني الذي كسر ناموس امريكا وبريطانيا واسرائيل وآل سعود.
3: من انتم؟
1: نحن رجال الله، نحن احفاد الاوس والخزرج، نحن من سترانا اليوم في ميدان السبعين وفي مئات الساحات بخروج مليوني ما قد سبق له مثيل.
3: سلام الله عليكم يا شعب الأنصار، يا شعب أبي جبريل، سلام الله عليكم يا أكرم الناس، يا أشرف الناس، أنتم العطاء، أنتم البذل، أنتم التضحية، أنتم الثبات، أنتم الثبات، أنتم الحكمة والإيمان.
1: ولا سعودي
3: بعد اليوم،
1: لا سعودي
3: بعد اليوم،
1: لا سعودي
3: بعد اليوم،
1: لا سعودي بعد اليوم، لا
5: نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: والذي ما سمع اسمها اليوم أنه ما شاء الله ما شاء الله وكشوفات كثيرة، بنسأل الأخوة قلناهم كملنا نعلن اللي يوصل من الخميس للخميس، قالوا باقي شوي ما قدرناش نلحق، ما قدر كم يا وركها كشف على ما هو ملزمة ملزمة، قالوا الأسبوع القادم كالمعتاد. يعني ما شاء الله اللي ما سمع اسمها اليوم عايزمع اسمه مع الإعلان حق الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ عبد الله
3: يا لبي،
1: ما بمن أخبار؟
3: ما تشي أخبار؟ تشتي نزيات ولا ملحمة؟
1: الدنيا كلها نزية هذا اليوم دهين أنا يقع أمانة أمانة مضيور.
3: من أي جهة تشتي؟ شرقي ولا غربي ولا قبلي ولا شوف عدني؟
1: شوف والله لما تحدى الجهة الذي أن تريدها معنا إحدى المستمعات المحبات لهذا البرنامج وعبر هذا الارتباط الإذاعي وهذا الحشد الإذاعي كانت لها رسالة عبر إذاعة سام الخميس الماضي، هي من مستمعات صوت الصمود اليمني عبر الأثير اليمني، وتأجلت رسالتها لأنه كان الخميس الماضي أو قبل الماضي صح ارتباط رسالتها من الخميس، فقالت لا سأحدثها. أختنا إيناس الفقيه أحبت أن تكون لها رسالة، قالت كواحدة من مستمعاتكم كنا لها على الرحب والسعة، فلسنا إلا صوتا لكم نستمع إلى رسالة أختنا المجاهدة. طبعا أنا ما قد سمعت شي رسالتها والله، حسمعها معاكم. أختنا المجاهدة إيناس الفقيه، ما تشتي يا أستاذ عبد الله؟
3: أنت قلت شي أخبار؟
1: أي أتي الأخبار لما نسمع
3: شتي لك خبر لا واحد
1: هاتي بس. تي بعدها نسمع الأخت إيناس
3: خبر واحد بس.
1: هات
3: قالوا زقمو توكل في باب المندب بس لا يخرج الخبر.
1: كيف زقمو توكل في باب المندب؟
3: بعد ما نسمع الرسالة لنا خبر بعد.
1: إن الحين كيف قصدك إنهم توكلوا على الله ولا تزقمو توكل ولا ما أدري.
3: شتي لك تفاصيل بعد.
1: إذا نسمع شيء إيناس وبعدين نرجع لعند الخبر اللي تدهل صلاة الله.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بتواجدنا معكم وفي حضورنا في هذا الأثير والبث الحي والمباشر. في هذا المنبر الإعلامي الذي لطالما تعلمنا منه وكبرنا معا لنتزود منه العلم والمعرفة والثقافة القرآنية. التحية لكم جميعا كادر برنامج وجمع شورهم الإعلاميين المتميزين الأساتذة الذين اعتبرهم معلمين لنا الأستاذ حمود والأستاذ عبدالله. نحن من المستمعين لإذاعة سام المستمعين دائما وكل البرامج ونشارك في بعض البرامج إما اتصال وإما رسائل، لكن وللأسف الشديد برنامج جمع شورهم لا نستطيع الاستماع له بشكل مستمر أو بشكل كامل، مع العلم لأنه يأتي في وقت متأخر، لكن لن نغيب عنه، فقد نحمله من قناة التليجرام إذاعة سام إف إم هدهد الانتصار، ولنا الشرف في هذا التواجد للأمانة ونحن نتشرف. ومن عجائب الدنيا أنني استطعت التواصل مع أحرار العالم وأحرار محور المقاومة من إعلاميين ومفكرين وكادر إعلامي متميز. للأستاذ عريب أبو صالحة أرسلها أزكى التحية والسلام الذي تعتبر حلقة الوصل بيننا وبينكم، كما أرسل لها أحر التعازي في وفاة شقيقها، سائلين من الله له الرحمة والمغفرة، وسائلين الله أن يكون بعونهم وأن يلهمهم الصبر والسلوى. فأنا أقول من عجائب الدنيا هذه أنني استطعت التواصل بالأحرار والإعلاميين ولم أستطع أتواصل بكم أنتم. برنامج أنا وغيري، برنامج مجمع شورهم، الأستاذ حمود والأستاذ عبدالله، وأنتم أول من تعرفت عليهم منذ الصغر ومن تعلمت منهم، وطالما تمنيت التواصل بكم. وأيضا يكفينا شرفا وفخرا أن نكون من متابعيكم ومن محبيكم بإذن الله تعالى دوما. أردت أن تكون مشاركتي معكم اليوم في خضم الأحداث والواقع الذي يعيشه الشعب اليمني والمعادلات الأخيرة التي تجري بين اليمن والسعودية. هذه المعادلات التي تجعلنا حقا نحمد الله ونشكره ليلا ونهارا. أن كانت هذه المعادلات لم تأتي عندما بدأ العدوان، لم نكن نمتلك لا قوة عسكرية لا طائرات مسيرة لا صواريخ، لكن وبالعزيمة وبالإيمان أولا بحكمة القيادة الذي منحت في قلوب هذا الشعب الشجاعة والقوة وحكم التصرف، وهذا نحمد الله ونشكره عليه دائما وأبدا، أن من الله علينا بهذه القيادة الحكيمة السيد المولى العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. فعند بداية الحرب لم يكن أحدا يتكلم لا عن مفاوضات ولا عن تشاورات ولا عن اتفاقات ولا عن هدنة، حين كانت السعودية تقصف اليمن، تدمر اليمن، تقتل أبناء اليمن، تسفك دماءهم، تقتل الحجر والشجر والبشر، تستهدفه أبشع الجرائم والمجازر التي ارتكبت على مدى التاريخ، بشاعة أكثر بشاعة وأكثر عنفا وحصار مطلق وشامل، والعالم كله في حالة الصمت وفي حالة تفرج عالمي، ما بين مؤيد وما بين صامت وما بين محايد وما بين من يخاف على مصالحه و ما إن أترد اليمني، بدأ الرد اليمني، بدأت الصناعة اليمنية من الألف للياء، بدأ التطور العسكري اليمني، بدأ الضرب أولا إلى أوكارهم في صافر، ضربة صافر تلك التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة اليمنيين، من ثم إلى جيزان، عسير، نجران، الضربات الصاروخية، حتى تطورنا بفضل الله كما قال القائد سلام الله عليه إلى الرياض وإلى ما بعد الرياض وإلى ما بعد ما بعد الرياض، حتى أتت الوساطة والمفاوضين يطلبون حل والوضع بين اليمن والسعودية، أي يمكن هذا الحل؟ فنعني نحن نقول نسلم للقيادة وهي لا تختار إلا ما فيه عزنا وصلاحنا ونجاحنا، ولا أي حي وأي تعويضات يمكن السعودية دفعها؟ هل يمكنه تعويضات تدمير؟ هل يمكنه رفع الحصار وعطاء الشعب اليمني حقوقه التي أنتزعها؟ لكن الدماء ما الذي سيعوضها؟ هل سيقدمون مجرمو الحرب لعقابهم بالشكل القانوني؟ كلا، لكن دماء المظلومين دائما هي ما تجرف الظالمين. حتى ولو جاب المفاوضات لجاب والهدنات، هناك حلبطة، حلبطة إلهية ناهيك عن المراوغة السعودية والأمريكية والمماطلات. نقول هذا قد أصبح لهم شيئا لا إرادي، لأنهم قد تورطوا في الدماء، تورطوا في الإجرام، ولا يمكنهم الخروج من هذا المستنقع نهائيا، لا يمكنهم الخروج منه حتى زوالهم بإذن الله، وإن كانوا هم ليسوا إلا عبد مأموري. فمن الدماء الذي ستجر السعودية إلى عاقبتها كفي الآن، بعد ما أن اعترفت بشكل مباشر وإعلامي وأمام قنواتهم هم وبكلامهم هم ومن ألسنتهم، يعترفون بشن هذا العدوان ويعترفون بالحصار الذي فرضوه، والآن يأتوا ويقولون أنهم ما حاربوا اليمن، أو الصواريخ الذي تأتيهم من اليمن رد يمني مدء يمني من أوصاد اليمن ومن داخل اليمن، يشاهدها كل إنسان يمني حين تحلق في سماه وتنطلق إلى المملكة السعودية، ونحن نشعر بالفخر والعزة والشرف والكرامة، ويقولوا بتجي من ميليشيات العراق. يعني الآن هم بصدد يفتحوا جبهة مع العراق، وهذا أكيد الحمد لله من ما بيقرب زوالهم ونهايتهم بإذن الله. لأمان احنا بنشاهد هذا التجليات الإلهية بتقر انهم بيستعدوا في طغيانهم في تجبرهم، والله كما قال يمهل ولا يهمل، الله لا يهمل الظالمين ولا يتركهم اي دم ان يسير هباء منثورا. ومن الدليل على ذلك هي مجزرة تنومة التي كانت قد اصبحت في المنسيين ولا احد يتكلم منها، الآن أعيد فتح الصفحات من جديد وأعيد ذكر هذه المجزرة وأعيد الوعيد لليمنيين أنهم سيأخذون بهذا الثأر وهذا الدم الذي لم يبرد إلى الآن، لكن مع عملاء السعودية ومنافقها كانوا قد جمدوا هذا القضية بشكل نهائي. وهذا دليل كافي أن الدماء هي التي ستأخذ حقها بنفسها، الدماء ليست قليلة والمجازر ليست قليلة، إنها مجازر تعد بالآلاف وأرقام لا تعد ولا تحصى. هذا أولا. ثانيا، الذي يقولوا الآن ميليشيات إيران يكملون عملية في إيران، إيران في هرمز والحوثيون في باب المندب. يا أخي أنت عندما تتكلم، أو يا عميل يا مرتزق الذي ما بشلك مبدأ ولا قيمة، أنت من أنت؟ أنتو كنتوا في بداية العدوان تتغنوا الشرعية هما الشرعية وعبد ربوك، أين عبد ربوها الآن؟ أين ذهب؟ كيف نزلتها السعودية على ما تشتي وطلعت على ما تشتي؟ كنا نقول مرتزقة الفنادق، الآن هم مرتزقة السجون، يخضعون للسجون وللإقامة الجبرية وللأمراض مرض بدون علاج. حتى الذي كنتم تتغنونه بشرعيته لم يكن له حتى جنازة تليق بهذا بالمقام الذي كنتم تتغنون فيه. لماذا؟ لأن هذه نهاية الخونة. أما حين تأتون لتقولون ميليشيات إيران، يعني نقول السعوديين أو يمنيين أو ما كانوا، أنتم من أنتم؟ السعودية تدعي الإسلام، طيب أي إسلام؟ نفعل مقارنة بسيطة بين السعودية وبين إيران، مع أن المقارنة بعيدة إلى حد طويل، بعيدة إلى مدى لا حدود له. نأتي بالتزام الإيرانيين أولا بالإسلام، لحشمة المرأة عندهم، للانضباط، للمساجد، لكل شيء. وين الإيرانيين السعوديين اليوم؟ محمد بن سلمان الذي يقول ولي المؤمنين وولي العهد السعودي وخادم الحرمين، أيش من خادم حرمين؟ دنس مكة المكرمة ودخل فيها اليهود الصهاينة، فتح المراقص، فتح الخمور، فتح المجون، الفوسكل، بعكس إيران الذي كلها دولة إسلامية ناهيك عن تعدد الأديان فيها، لكن الدولة بحد ذاتها والجمهور والدستور فيها يعتبر إسلامي بحت. إيران لها قرارها وسيادتها، أما السعودية ماذا؟ أداة في يد اليهود والنصارى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية في من تجسدت؟ هل في السعودية؟ لا طبعا تجسدت في الإيراني أيضا. ومن يتولهم منكم فأنه منهم. إذا الأموال الذي بالسعودية كلها بتذهب لترامب، إذا ترامب قد أصبح الحليف الأول لهم، فانعاد الإسلام، فانعاد الدين فيهم. أما الجمهورية الإسلامية لها سيادتها، لها عزتها، لها هيبتها، لها كرامتها، أنتم منقادون بأيدي السعودية والإمارات وتحت أحذيتهم، وهم منقادون تحت أحذية الأمريكي والصهيوني. أنتم أدوات. بعكس الأخوة الإيمانية والرابطة الإيمانية القوية التي تجمع بين اليمن وإيران، بين العراق، بين حزب الله، علاقات أخوية إيمانية، تعاون تجسدت قول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أيضا صفا واحد كالبنيان المرصوص، هم البنيان المرصوص. يعتبر نحن الآن في محور مقاومة، الذي يجمعنا هو الموقف، وحدة الكلمة، ووحدة الصف، وحدة الساحات، الأخوة الإيمانية. لا تجمعنا لا مصالح ولا عبوديات ولا ذلة. اليمني والإيراني ما حد يعتبر نفسه أفضل من أحد، يعني هنأتيك كالمقارنة. بعكس الإيراني يشكر اليمني واليمني يشكر الإيراني، يعني أخوة متبادلة حتى بين المواطنين أنفسهم. يعني هذا المشاعر حتى ولو ما في روابط توصلنا، لكن عندما نشاهد في الإعلام بشكل مباشر وللعلن ليس لشخص محدد، تشعر أن بينك وبينه علاقة حميمة. لكن لا، هذه العلاقة هي ما هي، هي الأخوة الإيمانية ووحدة الموقف والساحة. أنا من خلال مسيرتي هذا في الإعلام وفي الكتابة وفي تواصلت مع كثير من الأحرار والحرائر من الكاتبات والكتاب، عندما أجي أتكلم مع بعض الأخوات من لبنان، من فلسطين، من نبصر اللغة، تعدد اللهجات واختلاف اللهجات، لكن كأن القلب ينبض بروح واحد، الكلام واحد. للأمانة ما أحس هذا الراحة في هذا الكلام مع هؤلاء الأحرار والشرفاء، حتى لما أتكلم مع أحد من أسرتي لا يوجد هذه الراحة، ولا يوجد هذا التفاهم، ولا يوجد هذا الانضباط في الكلام والتضابق في الكلام. لماذا؟ لأن الأخوة الإيمانية هي التي تجمع بيننا. لذلك محاولتكم كلها فاشلة، إنها عسكرية فقد باءت اليوم في قمة الفشل، إنه كذب. أنتم ما بتملوا من كثر الكذب الذي أنتم بتطرحوه، يعني ما بش عندكم ملل نهائيا. يكفي أن أنتم تكلموا كم تموا تتكلموا، كلامكم غير والواقع غير. الآن الناس خلاص ما عاد الشولك الذي تستطيعوا التأثير فيهم، ما عاد الشولك الذي مدجنين، الآن أصبح واعي. يعني صح أن الكثير ولا زال هناك المنخرطين وراء تلك التفاهات، والبعض من يغالط نفسه، والبعض وراء مصالحه، لكنه على يقين أن هذا الكلام كذب. يعني حتى أنت ما بتصدق نفسك، كيف تشتي من الجمهور هذا يصدقك؟ بعكس عندما يجي يتكلم أحد في إذاعة، في قناة، في بأي كلام، يتلقى الواقعية، الكل يصدق. لماذا؟ لأنهم لم يعهدوا منهم إلا الصدق والتحرك في الموقف. لن نريد أن نطيل عليكم أكثر، وقد أضالت مشاركتنا، مع أن هناك الكلام لا ينتهي، لكن نظرا لضيق الوقت وكثرة الفقرات لديكم نكتفي بهذا الكلام. شاكرين لكم إتاحتنا لهذا الفرصة، كما أجدد الشكر للدكتورة عريبة أبو صالحة سلام الله عليها، وشكرا جزيلا لكم ولكل جمهور إذاعة سام اف ام بأفضل الشكر الذي لا يصف، والمحبة التي في قلبي لا تصف للأمانة. وأتمنى لو كنت أنا من الذين يستطيعون متابعة هذا البرنامج من أول كلمة إلى نهاية كلمة، لكن للأسف لا، لم نستطيع أن نكون على استماع كامل للبرنامج كامل. لكن الحمد لله في حال توفر الرصيد وتوفرت الشبكة كنت بنقوم بتنزيله من التليجرام، وأنتم في قلوبنا دائما وأبدا في المتابعة، حتى وإما كان في الاستماع، في القراءة، في القنوات، في المواقع. شكرا جزيلا لكم، وسلام من الله عليكم، وألف ظل تحية وسلام.

0: تحية لأختنا المجاهدة الواعية الناشطة الإعلامية في مواجهة العدوان والتزييف والتضليل أختنا إيناس الفقي. استمعنا لرسالتك وكل جمهور الإذاعة إذاعة سام والإذاعات المرتبطة فعلا وعي في أوساط المجتمع اليمني مختلف شرائحه.
1: سلام الله على هذا الوعي، سلام الله على من بيستشعر مسؤوليته في إيصال رسالة الوعي في محيطه في أينما هو موجود من إيمانه بعدالة القضية والمظلومية.
0: طبعا كانت قناة وصولها إلى الأثير أختنا إيناس هي أختنا الوفية دائما التي شكرتها وهي تستحق الشكر وعزتها وهي تعزية منا جميعا، أختنا اليمنية الفلسطينية الوفية التي لا نظير لها في كل الدنيا، أختنا المجاهدة عريب أبو صالحة. طبعا خالص عزاءنا ومواساتنا لأختنا المجاهدة عريب أبو صالحة في وفاة شقيقها
1: رحمة الله تخشى
0: وائل. فعلا قرأت عن أخيها وائل، رأيت الكثير نشروا عنه من الأخوة الفلسطينيين والشاميين بشكل عام في الأردن في سوريا في لبنان، فإذا بهذه الأسرة أسرة عظيمة أسرة عبد الله
1: علمية جهادية صبورة وفية
0: يعني أنا
1: حاضرة في المجتمع أينما كانت.
0: كنت أقول يعني في نفسي إنه عريب حالة استثنائية لما شفنا زوجها
1: رحمة الله تغشى
0: أصبح من أسرته هشام رحمة الله تغشى أخوها الآن وائل رحمة الله تغشى، وقرأت المقالات الكثيرة عن وفائه عن مبادرته عن نصرته للقضية الفلسطينية عن تأسيسه لمؤسسات مناصرة للقضية الفلسطينية تحمل هم الأمة العربية والإسلامية مناهضة الصهيونية، عرفت أنها أسرة حتى أن اللقب ما كان هكذا لما يقولوا أبو صالحة يعني أسرة صالحة بكل ما تعنيه الكلمة
1: سلام الله عليهم.
0: البذرة طيبة والأصل طيب من عند الأب والأم والجد تربية، شوف على عظمة تنشأ. وعلى موقف وعلى جبهة متكاملة عريب ومحيطها سبحان
1: سلام الله عليها وعلى أسرتها، وتعازينا في وفاة أخيها الأستاذ وائل رحمة الله تغشى وأسكنوا فسيح جناته عصم الله قلوبكم بالصبر.
0: وأنا كلمتها أمس قلت شوفي بكرة لن ننتظر وصول تسجيل بنكي أو رسالة في حلقة الخميس لأنه أنت عندك عزاء وأخوك اللي لسه متوفي قبل أمس
1: ستقول لك
0: قالت لا واجبي يا أستاذ حمود، قلنا يا أستاذ
1: التزام واحترام
0: عجيبة عجيبة
1: سلام الله عليها
0: عجيبة. نفتخر بأن تنتمي إلينا ونفتخر بأن ننتمي إليها. طبعا بعثت برسالة قالت لي أستاذ حمود هي رسالة خاصة، قلت إيش قالت يعني رسالة خاصة والله ما أنا عارف لمن هي بس أيا تكون الرسالة خاصة عام شرقي غربي
1: البيت بيتك والإذاعة إذاعتك
0: والأثير أثيرك والجمهور جمهورك
1: يعني أنت منا وفينا يا دكتورة.
0: وما أقول لك وإحنا مغمضين ما وصل منش نطلع على طول، ليش؟ لأننا ندرك أن رسائلك وأهدافها سامية وعظيمة بسموك وعظمتك عريب أبو صالحة.
2: سام اف ام فلسطين من صنعاء.
3: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة اليوم على إذاعة سام رح يمكن تكون شخصية وممكن تكون عامة جهادية، ورح أعنونها بعنوان أخوي البطل. ولما حكى معي اليوم صباحا أستاذ حمود قال لي أنت معذورة أختي عريب إذا ما قدرتي ترسلي رسالة الإذاعة، طبعا بسبب الظروف اللي عم بمر فيها وهي وفاة أخوي البطل بعد صراع بطولي مع المرض وصراع بطولي من أجل القضية والمقاومة. ولأن أخوي بطل ورغم حزني الشديد عليه وظروف النفسية وظروف العزاء، وهذا اليوم كان اليوم الثالث لوفاته، قررت أن أتعالى على حزني وأن أعمل رسالة سريعة عنه لإخوان الصدق في اليمن اللي كان بيعشقهم. ولأن أخوي مجاهد ومقاوم كان لازم تكون هذه الرسالة على إذاعة الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، برنامج واجمع شورهم عبر منصتي الخاصة فلسطين من صنعاء. بدي أحكي برسالتي لإخوان الصدق باختصار عن أخوي البطل الذي صدق وعده مع اليمن وفلسطين والمحور. أخوي البطل كان منذ نعومة أظفاره، من هو طفل صغير يمكن كان عمره وقتها 10 سنوات، التحق بمعسكرات التدريب للفدائيين. كان بده يطلع فدائي عشان يحرر فلسطين اللي يا عريب. كانت تعز علي نفسي، ولما كان عمره تقريبا 6 سنوات سنة أولى ابتدائي قبل أن يلتحق بالمعسكرات، بقول لي كانت تعز علي نفسي لما كانت الأونروا وكالة الغوث غوث اللاجئين توزع علينا وإحنا تلاميذ صغار بالمدارس بسكوت وسردين. وكانوا تلاميذ المدرسة يطلع يصرخوا بعد انتهاء الدوام بهتاف بدنا نحرر فلسطين بالبسكوت والسردين، كنوع من التمرد وعدم الرضا على عمل الأونروا التي أخذت الوطن وهجرت أهل الوطن الفلسطينيين من أرضهم إلى الشتات. الأونروا اللي كانت توزع عليهم مواد إغاثية بسيطة حتى تضل الناس تسعى وراء المساعدات وبهيك بنس الوطن. نعم، أخوي البطل رفض هذا الواقع المذل وتمرد عليه ورفض المساعدات، وقرر وهو طفل صغير أن يذهب إلى المعسكرات، معسكرات التدريب، حتى يستعيد وطنه. شاءت الظروف بعدها وتغربنا إلى بلد آخر ليكمل دراسته هناك مع التمسك بمبادئه وجهاده ومقاومته للاحتلال. كبر أخي وصار شاب يافع وأصبح رجل، وعانى الكثير من التفاصيل المؤلمة من أجل التراجع عن مواقفه. باختصار أخوي علمنا أن الجوع أو التجويع لا يمكن أن يكون ورقة ضغط للتخلي عن مبادئك وعن وطنك. علمنا أن الوطن قبلة وفلسطين لازم تتحرر، وتحريرها لازم يكون عن طريق المقاومة والجهاد. كان أخوي لا يؤمن بمعاهدات السلام مع عدو اغتصب أرضك وقتل شعبك واحتل مدنك وقراك وهجر شعبك. شعار أخوي البندقية عاش ومات وهو شريف صادق شجاع لا يخشى في الحق لومة لائم مهما تعرض من ضغوطات. أخوي وسط هذا الزمن كان صديقه الوحيد الكتاب، يعشق الكتاب وتحديدا الكتب ذات الطابع السياسي والفلسفي. كان سياسي من الطراز الأول وله انتماء شديد لمحور الجهاد والمقاومة. أخوي البطل جاهد في معركة طوفان الأقصى وهو مريض يعاني من وضع صحي صعب جدا يجعله قعيد البيت، ولكنه رفض القعود ونزل على الساحات والميادين وهو يعاني من المرض. نزل وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية ويهتف هتاف لفلسطين ويقدم شكره العظيم للمقاومة الفلسطينية التي أشعلت شعلة التحرير والإخوان الصدق في اليمن ومحور المقاومة اللي ساندوا ودعموا غزة. فرح وزعل وحزن خلال هذه الفترة، وحزنه كبير كان لأنه كان متأمل أن تتحرر فلسطين كان متأمل بالتحرير والعودة قريبا. التحرير والعودة، هذا الشعار اللي كان بتمناه واللي كان معلقه، كان يعلقه على جدار في بيته بمجسم صغير، في صورة في هذا المجسم صورة الأقصى وجزء من القدس والكوفية الفلسطينية، هوية الفلسطينيين، ومكتوب على المجسم: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. هذه العبارة اللي هي مقولة شهيرة للشاعر الفلسطيني محمود درويش، واللي بقصد فيها الشاعر، بقصد في كلمة الحياة هنا ليس مجرد البقاء البيولوجي أو التنفس العادي، بل الحياة الكريمة الحرة المليئة بالنضال والتشبث بالأرض وحب الوطن ومقاومة اليأس في وجه الاحتلال والقهر. عشان هيك كان أخوي بحب الحياة من أجل النضال والتحرير. أيضا كان داخل هذا المجسم مفتاح العودة، كان يأمل أخوي بالعودة إلى فلسطين. أخوي أيها البطل، سأضع الكوفي على كتفي وأحمل عنك مفتاح العودة، وأحمل عنك مفتاح العودة من بعدك، وأسير على دربك لأكمل مسيرتك الجهادية حتى ينصرنا الله أو أهلك دونه. اللهم كما أخذت أخي شهيدا في سبيلك، خذني شهيدا على أعتاب الأقصى والتحرير يا رب. هذا أخي، سلام عليه يوم ولد ويوم ارتقى ويوم نلقاه حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلسطين من صنعاء.

0: كلنا وائل، كلنا ننتمي إلى هذه الأسرة الطيبة، أبو صالحة بصلاحها، بوفائها، بتضحياتها، بمواقفها الثابتة. فعلا فعلا، هل سنحرر فلسطين بالبسكويت والسردين؟
1: لا يمكن.
0: بالصدقات التي ينتهبها العدو الإسرائيلي ثم يتصدق بالفتات منها لإسكاتنا؟ ذلك ما لا يمكن يا وائل. عهد أختك عريب هو عهدنا لك نحن اليمنيين، نقسم أننا على هذا العهد باقون وعلى هذا الطريق سائرون. أما أنت يا عريب ففي أنظارنا أنت جبل من الصبر، أنت زينبية العصر، تلك التي وقفت أمام تضحيات أخيها الحسين، أمام فقد أحبابها في سبيل الله، وظلت ثابتة كالجبل. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. لا حدود سياسية، لا حدود جغرافية تفرقنا، نحن أمة واحدة تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله. دستورنا القرآن، قبلة جهادنا القدس، وقبلة صلاتنا مكة. ولا مكان لآل سعود وكل نمرود وصهيوني ومتصهين في أوساط هذه الأمة. أدامك الله يا عريب.

غزه تنادي الكون بالدمع الغزير، ما للمشاعر جامده مثل الحجاره.

0: في اليوم العسير. يا رسول الله غوثا ومدد، ومن تكن برسول الله عصمته إن تلقه الأسط في آجامها تجبي. دعوة من محبات رسول الله إلى الشعب الذي يحب رسول الله.
1: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.

0: سلام الله على بنات الرجال خوات الرجال دائما
1: وفيات.
0: سلام الله عليك.
1: المرأة اليمنية عجيبة في في في في كل مسارات الجهاد والصمود والتضحية والعطاء للأمان.
0: وضحنا قلنا لك أمام الكلية العسكرية الكلية الحربية وهذا كان عفاشف على اللوحة ويقول أهلا بكم في مصانع الرجال. اتضح أنه ما رمى بلا
1: هي مصانع الرجال لكن كان القرار السياسي مرتهن. ما البحر الأحمر ما كانش حق أنا ولا للذكر في أيامنا بس بحر أحمر حق منو مدري
0: كان للتعارة والتهريب
1: والخمور والتجارة البشر وتجارة
0: البشر وكل شيء. اليوم البحر الأحمر عز كرامة حرية
1: ناموس لكل يمني ولكل عربي ولكل مسلم.
0: فالمرأة اليمنية في ظل هذا العدوان على مدى 12 عاما وهي كذلك يعني هي الباذلة المضحية التي قدمت زوجها وابنها ويعني أبيها وقدمت الغالي والنفيس قدمت الإنفاق التضحية سلام الله عليهم فهن أكرم الناس
1: سلام الله عليهم. قل لي غطوة تبكر يعني ما عاد فعل غطوة إحنا تغطى ما
0: أحد يفعل ملقى هذيك آلة بطاقة ملزوزة ظهر لك غطوة معومة
1: أيوة
0: يقع بطاقة ملزوزة ذرة بامية
1: يا سلام ما
0: وزحوقة
1: ما إلا الزحوق
0: ليش؟ أوقد منعتها الزحاوقة عن ظهر الله
1: والله. شوف يعني إذا هي من حق البقعة الذي ذكرتنا الدكتور أحمد فهن ممنوعات. تذكر لما جابرنا ناوان عم تصل لها الليلة
0: الدكتور أحمد
1: عم تصل لها الليلة ونبسل ما هو الخبر لكن بعد ما تدرنا باللي ما هو اللي أوريك يعني أفتح لك نافذة تشوف أيش اللي بيحصل
0: إنها تمنع الزحاوقة عن ظهر الله في ظل هذا المرحلة. معنا غضوة خروج ما لكم قلنا لك ذرة بطاطا ملزوزة ملقاء غداء
1: ما اختلفنا
0: ولا بمقلة صغيري ذرة بامية ظهر لك وزحوقة
1: ما أنا عند الله
0: ما هو الغلط الذي فيه.
1: شوف إن مع الهجم آل سعود لا بالطماطيس صلي على رسول الله
0: اللهم صلي وسلم على وعلى آله.
1: مش كل الطماطيس يهزم آل سعود بالطماطيس وفي مع اليمن ومع القضية اليمنية ومع الشعب وبالطماطيس الله يجيرنا بس
0: كلامك مش واضح
1: والله انه واضح
0: عتزيدوا تفرقوا بين احنا والطماطيس حكنا يا انصار الله.
1: شوف شوف اقول لك انا بعدوان خارجي ما اختلفنا صح
0: اكيد
1: وبعدوان داخلي
0: الزحاوق
1: الزحاوق
0: اتقى والله يا انصار الله
1: والكبزرة والنعنعة والقشمي والبيعة هذا كلهن به منهن مش هم كل اليمنيين سواء اليمنيين مرتزقة صح
0: أو قدك من أهل الطيبين الطيبات
1: والله أننا من أهل القعصيين لا عند هؤلاء
0: ما هم هذا
1: أنا أقول لك شوف مثل ما عندنا يمنيين مرتزقة بالطماطيس آمنا باللبس
0: ما هو وجه الشباب بين الطماطيس والمرتزقة مالك
1: بسر بالطمطصة وطنية وبالطمطصة مع العدو
0: التحية للطماطيس
1: الطماطيس الوطنية اللي لا تمرضك ولا تضرب لك الكلى ولا تدي لك الكوليرا بس ماذا بمطمطصة
0: ابن واكشف ما وراء هذا القلق ما ديت بعل بي
1: ابن 66
0: يا اخي اكشف اكشف اكشف ما وراء هذا الغمز واللمز على اختنا الطمطصة
1: ايش يلعب بالمكشوف
0: مش ايش لعب
1: والله من بيلعبوا بنلعب
0: من هم
1: أصحاب الطماطيس البيعة القشمي الخضرة الكبدرة والله والله من كلمك جد لما إذا أنت عداكل شوف
0: بس كدخل في الموضوع دغري
1: أدخل في الموضوع
0: عن دغري
1: شوف عن نعمل على إرسام معادلة الحصار بالحصار وندش مرحلة مواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل لأن العدو السعودي كما أكد السيد متجه نحو التصعيد الشامل مكشور الناموس هذا انتبه من الزحاوق
0: من أي ناحية؟
1: والله أنك أنت شوف تخيل تخيل تخيل غطوة يتغطوا كلهم زحاوق من الذي عن عدا أفتح لك نافذة تشوف
0: لا تكز الناس
1: ولا شيء
0: أصبحت الطنصة متهمة
1: نعم عدوان داخلي مثل العدوان الخارجي والله ما فرقت والله
0: ومن يقف وراء الطماطيس
1: أنت عتدري افتح لي يا ولدي بسر افتح
0: خضروات الوباء يا عيبتك والجزع.
2: إلي قل لك يا صادق، ابصر هذا مكوبيش وانفج، ابصر كيف في خضراء وكبيرة الساع رسمتو. البركة في هذا مسمات، وفي السر الموجود في هذا ما
0: إن أنت بتسكي بمياه المجاري يا غريب، بتسكي بمياه المجاري يعني نجاس وقاذورات وأوبئة. إن كب طاوعك نفسك تأكل الناس من هذا القرف والنجاسة. قل لي كيف
2: يا صادق يا صادق، الرزق يشتغل ها والربح يشتيل الفهلوة، لكن أنا أتفق معك من حيث أن هذا الماء الذي بين سكي به هو ما مجاري ونجاسه وأوبا على ما بتقول أنت
1: صح،
2: لكن يا صادق ذي الماء متوفر بكثرة هانة وبلاش بلاش، هذا أولا.
0: وثانيا
2: وهو الأهم، لازم تدري أن التراب حق الجربة في صفية ماء، والدليل أن الناس بيشتروا من حق يا مخضروا ويأكلوها وهم كيفين. وما كل لي وما وعادهم بيمدحوها لأنها كبيرة، قلت لك سعرها سمثو.
0: أولا يا محترم، هل الناس اللي بيشتروا من حقك الخضروات ويأكلوها ويمدحوها على قولتك، هل هم عارفين أنك بتسكيها بمياه المجاري؟
2: ماشي ما لو يدروا أننا بنسكيها بالماء حق المجاري إن ما عاد حدا يشتري منه.
0: هيا بسارت، أما ثانيا يا غريب،

0: طولت عليه. معنى كلامك هذا أنت وزارة الصحة يا صادق يعني أنا أعتبر قاتل وفي ذمتي أرواح.
1: كان ما قصدك يا غريب، هذا هو بالضبط. يعني أنت تعتبر بمثابة قاتل، ويعلم الله كم قد في ذمتك من أرواح بريئة.
0: يا دو الفعلة يوالا والفعلة المدخنة هذا.
2: يظن غريب أن توفير قيمة الدايزل والماء هو الربح الحقيقي، لكنه يزرع الأوبئة في بطون الناس، فهل سيوقفه صادق عند حده؟ نتابع في المشهد الثاني.
0: اشتي الصدق يا صادق.
1: سلام يا غريب.
0: انا بين افكر من اول فيما قلت لي، لكن بين احس انك مكبر الموضوع شويه.
1: ايوه
0: الناس تشتي الرخيص، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى انا بين اوفر على نفسي التعب وبين اوفر مصاريف كبيره.
1: لكن انت مسلم يا غريب؟ مسلم؟
0: لا.
1: وبعدين الرزق يحب الطهاره. السيد القائد يحفظه الله بيوجهنا دائما أن نكون أمة نظيفة وطاهرة في مأكلها ومشربها. شهيد القرآن رضوان الله عليه علمنا أن العدو يريد إفسادنا وإفساد صحتنا كأمة مسلمة وبكل وسيلة. وأنت لما تسقي مزروعاتك بالنجاسة أنت بتساعد على إفساد حياة الناس وفي نشر الأمراض والأوبئة في أوساطهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه:
0: سلام.
1: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. يعني تقول يا صادق حالات الكوليرا والفشل الكلوي الذي زادت هذا الأيام يمكن يكون السبب فيها أنا وأمثالي ممن بيشكوا مزارعهم بمياه المجاري؟
1: طبعا يا غريب طبعا.
0: أو أو أو أو أو
1: السبب إن المعادن الثقيلة اللي في المجاري بتترسب داخل الخضروات وتدمر الكلى عند كل من بيأكلها. لكن أنا شابلك مكتب الصحة والبيئة فورا بهذه الجريمة اللي بتسويها يا غريب. بتسويها أنت وكل هؤلاء اللي بيسكوا بمياه المجاري مثلك للأسف.
0: لكن يا صادق،
1: لأن السكوت يا غريب على هذا المنكر مشاركة في الجريمة.
0: رجع يقول لي جريمة يا صادق. ما هي لحنا بين أقول لك أنا ما عدا بطش سكيف، ما عدا بطش.
1: راجع روحك يا
0: ما عدا بطش، ما عدا بطش سكي حكي الخضروات بالمجاري واللي في راسك بحالت يا ولد. ها ايه مت اللي يا ولد مات مت نسكي. خلينا نقطب نسكي الجربة وهذا ننقل الجربة الثانية اللي يقطب.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بين ضمير غريب وأمثاله من المزارعين وواجب المواطن الواعي تتكشف الحقائق المرة. فماذا سيكون مصير هذه المزارع التي يسقيها غريب وأمثاله بمياه الصرف الصحي؟ نتابع في المشهد الثالث.
0: هاي عند له وادي
1: أنت الأخ غريب.
0: أهلاً أهلاً. أيوة.
1: أنت الأخ غريب.
0: غريب غريب. أهلاً يا فندم. هذا
1: حضر هم فتش. أهلا تلقينا بلاغ بشأن مزرعتك وتأكدنا من الكارثة اللي بتعملها، وهذا المحصول حقك سيتم إتلافه فورا.
0: لكن أنا حضر هم فتش أنا ما
1: ولا لكن ولا شيء. وأنت أيضا من الآن فصاعدا ممنوع عن مواصلة زراعة أرضك إلى أن يتم تعقيمها أولا.
0: يا حضرة
1: وثانيا وهو الأهم اسمعني وتوقع

0: هذا التعهد الرسمي بأنك لن تعود إلى سقي الجرب حقك بمياه المجاري نهائيا يا غريب. ما فهمت ما قلت لك؟
1: فهمت لكن قصي إذا ما قصي ما وقعت
0: ما لم الحبس الذي ما يعقلش الكلام ولا تهم أرواح الناس ما يقطع معه إلا الحبس يا غريب. هذا إذا زد قبل الله توبته.
1: التوبة توبة أستغفر الله العظيم يا حضرة المفتش وأتوب إليك. والله أنا لا كنت غافل يا حضرة. أنا مستعد أوقع للعين على هذا التعهد. مش هذا وبس، أنا ما أعطب نفسي إلا لو ما زدت تلف هذا المحصول بنفسي، وأمتنع عن زراعة حق الجرب أي محصول لو ما تكملوا تعقموها وتبلغوني قدي طاهرة. والله ما فيني من حمى العواقب إهلاك الحرث ونشر الأمراض والأوباء بين الناس. يا صادق كل المفتش قل له والله اني تبت وعزف على الذي قلت حرفيا.
0: ونعم بك يا غريب، التوبة تبدأ بتنظيف نفسك وقلبك وإخلاص نيتك لله والالتزام بالماء الطهور والسياسة الصحية، لأن الوقاية بتبدأ أولا من ضمير المزارع يا غريب.
1: يا صادق أنا
0: خلاص يا حضرة المفتش، أنا مستعد أضمن صاحبي غريب.
2: عندك استعداد؟
0: وعم ضمانتي له هذه المرة. ها يا غريب أومه.
1: أنا خلاص يا حضرة المفتش ضمني أنا.
0: وهذا توقيعي وتوقيعك يا غريب.
1: وانا وقعت اين؟ انا جنبك
0: جنب توقيعي. هيا
1: بعدك يا صادق بعدك.
2: وانا قبلت ضمانتك يا اخ صادق بعدك. وبس عشان تعرفوا حجم الكوارث اللي سببتها مياه المجاري وتكتمل الفائدة لنا كلنا، ادعوكم لمتابعة برنامج وجمع شورهم على اذاعة سام على التردد 99.1، لأنهم بيتواصلوا مع أطباء في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان بيتواصلوا مع مرضى فشل كلوي، وكلهم بيتحدثوا عن هذه الممارسات الخاطئة اللي بيمارسها الكثير من المزارعين قليلي الذمة وعن عواقبها الوخيمة والكارثية.
0: ابشر يا حضرة المفتش، هيا غريب قطب، وقع التعهد عشان أضمنك ووقع جنب توقيعك من أجل أن نصير نفتح إذاعة سام ونسمع ما يقولوا الليلة في برنامج وجمع شعورهم حول هذا الموضوع. لا هو قلبك عيرك أنت وأمثالك من المزارعين وتعرفوا قيمة الصحة وخطورة القضية. هذا
1: يا والله إنك أنقذتني يا صادق من نار جهنم ودعوات المظلومين.
2: تفضل يا غريب، هذا ورقة التعهد.
1: وهذا
2: القلم. أيوة
1: أزاب صام.
2: أيوة
1: هذا التوقيع وهذا البصمة.
2: ونعم بك.
3: لا ليل واجمع شاورهم، لا ليل واجمع شاورهم، لا ليل وانتوا بينهم.
4: ومعنا عبر الهاتف من صنعاء الدكتور أحمد الزبير مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة اليمنية. مرحبا دكتور أحمد.
5: أهلا وسهلا بكم وبإذاعة سام ومعدي برامج إذاعة سام ومستمعي إذاعة سام الكرام. أهلا وسهلا بكم.
4: حياكم الله سيدي الدكتور، أحببنا أن نتواصل بك في دقائق ولو أخذنا من وقتكم شوية، بكونكم مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة، وكنا قبل قليل مع مشهد من مشاهد الواقع، مزارع أو مزارعون على الأصح يسقون خضرواتهم ومزروعاتهم بمياه الصرف الصحي المتعارف عليه في الأوساط الشعبية بمياه المجاري. البعض من المزارعين لم يستوعب خطورة هذا الأمر حتى الآن، وأنها جريمة يحاسب عليها أمام الله وأمام القانون وأمام الدولة. هل هناك خطورة حقيقية أم أن المسألة عادية وليست مؤثرة على صحة المواطن؟
5: أول شيء حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وسعيد بالتواجد معكم. حقيقة قد أوضحت من البداية أنه فعلا هي جريمة، وجريمة لا يقرها دين ولا ترضها إنسانية ولا أخلاق. حقيقة هذا الفعل هو فعل أكثر من جريمة، يعني حقيقة هو فعل يلحق الضرر بكثير من الناس ويلحق الضرر بالبيئة. كثير من الأشخاص وأقول للأسف الشديد لقد تعرضوا لأمراض كثيرة بسبب هذا الممارسة الخاطئة. حقيقة إحنا كوزارة الصحة عندما ظهرت حالة الكوليرا في عام 2024 واستمرت في الدور بعام 25 والآن نحن بنسجل حالات، أثبتنا بالدليل القاطع أن مصدرها كانت الخضروات المروية بمجال الصرف الصحي في منطقة الحارث بالدرجة الأولى.
4: عفوا بايش
5: بمجال الصرف الصحي في محافظة ابن التصبر، وأثبت مخبريا، وهذا احنا بنسميه الفحص الزراعي، عندما تم فحص هذه الخضروات زراعيا بالفحص الزراعي اثبت الوصول ببكتيريا الكوليرا. ومعروف ان الكوليرا هي من الامراض التي تؤدي الى اما الى مضاعفات خطيره من الفشل الكلوي او قد تؤدي الى الوفاه لا سمح الله اذا لم يتم اسعاف المريض وتعويضه بالمحاليل المناسبه. حقيقه نحن نلاحظ في الفتره الاخيره ان هناك ارتفاع في حاله الفشل الكلوي، وهذا قد يكون نتيجتها الاصابات المتعدده اللي تحصل نتيجه تناول الناس للخضروات المرويه بمجال الصرف الصحي. الصرف الصحي او مجال الصرف الصحي والخضروات اللي يتم ريها بمجال الصرف الصحي تنقل كثير من الامراض، منها الكوليرا ومنها التيفويد ومنها الشيجيلا ومنها الاشريكيه القولونيه الممرضه التي تؤدي الى اصابه القولون بامراض خطيره، ونحن نعرف امراض القولون. ايضا ناهيك عن ان هناك تبقى مواد سامه في هذه الخضروات تؤثر على الصحة العامة للإنسان وتدخل في حدوث إصابات كثيرة في الأعمار وفي الأوزان. الأعمار هي بإذن الله، لكن تدخل في موضوع الأوزان وتدخل في موضوع البنية الجسدية للإنسان. عملت وزارة الصحة من البداية على نظر القيادة أن هناك خطر يهدد، خطر احنا سميناه خطر مجتمعي أو مهدد مجتمعي، تشكلت لجنة من الجهات المعنية، الوزارة الأخرى غير وزارة الصحة لكي تدعم بهد وزارة الصحة، منها وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة الداخلية، الإعلام، الاتصالات، الإدارة المحلية. هذه الجهات كلها تشكلت حتى تعمل حلول لهذه الآفة ولهذه المشكلة، لكن حقيقة منذ 24 لحد الآن لم يحصل أي حل لهذا الموضوع.
4: أين الخلل؟ أين الخلل دكتور؟ يعني هل هو في هذه الجهات التي أبديتم أو أبدت تعاونها معكم، أم أنها في المزارع أم في المواطن؟ وباعتقادي أن التعاون أيضا مع الجهات الأمنية مع وزارة الداخلية أمر أساس للحيلولة دون استمرار هذه الممارسات.
5: الخلل حقيقة هو في العدوى الذي يمنع كثير من وصول المساعدات والأجهزة وأشياء كثيرة تدخل في كمنظومة لإطلاع محطة الصرف الصحي. محطة الصرف الصحي في منطقة في بلد الحارث هي متوقفة لها أكثر من 4 إلى 5 سنوات، وهي تستقبل عزكم الله المجاري من صنعاء تخرجها كمجاري، لا يحصل لها أي معالجات، والمواطنين والمزارعين للأسف الشديد يقوموا باستخدامها. الجهات الأخرى هي لم تكثر ولكنها تعمل بما هو متاح، لكن بالأمانة هناك بدائل طرحتها وزارة الصحة. نحن لا نريد أن نقطع رزق المزارع، هناك أكثر من 35 أشجار يعتمدون على هذه المزروعات أو على الزراعة في منطقة الحارث.
4: عفوا دكتور، من هم اللي بيعتمدوا على هذه، المزارعين أم المواطنين؟
5: المزارعين هناك أكثر من 35 ألف شخص يعتمدون على المحاصيل على ما يتم زراعته في هذه المنطقة.
4: 35 ألف شخص،
5: ما يتم هذه 35 ألف شخص الذي يعتمدوا على محصولهم على محاصيل الزراعة، المداخل اللي يحصلونها ليست أغلى من أرواح وحياة الناس.
4: هذا هو، عفوا دكتور أحمد، هذا هو، يعني الناس مقدرين الوضع الحالي، العدوان.